0: اسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية مع الكنام. في الجزائر تبون يعلن الحداد لمدة 3 أيام مع تنكيس الإعلام أثر وفاة 25 شخصا في حادث مرور. والسلطات الإيطالية تقرر تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب أحداث سبتة. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأفادت في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق أما بما يضمن ديمومة العلاقات التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إسداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. دعت كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كوناكت خلال جلسة عمل عقدها المجمع المهني التابع لكوناكت ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. اللقاء تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، حيث اقترح المشاركون إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي ومعالجة الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن. وأكد الوزير حرص وزارة الفلاحة على مواصلة الحوار مع مختلف المتداخلين في القطاع والتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة. في أخبارنا العالمية، أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد لمدة 3 أيام بداية من يوم أمس الجمعة مع تنكيس الإعلام، وذلك على خلفية حادث المرور المروع الذي جد أمس وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس الجزائرية. قررت أمس السلطات الإيطالية تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. ووزارة الداخلية الإيطالية ذكرت في بيان لها أنها اتفقت أيضا مع باريس على تجديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا في محاولة لمنع أي مهاجرين من العبور. كما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لابد من الاعتراف بصلابة الإيرانيين في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران. وفاد تقرير إخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هجوم جديد على إيران يهدف إلى دفعها إلى الاستسلام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

Jóra FM.

Жауһар FM. Эдинә.

0: الستة في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة نبداوها معكم، صبحية السبت غرة اوت 2026 الموافق ل 17/0/1448 هجري. واحسن ما نبداو به برامجنا اية بينات من ذكر الله الحكيم المقرأ الشيخ علي الحذيفي فيما تيسر من سورة البقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end.
1: ستة وواحد وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور، صباح الحب والتفاؤل، صباح الموجات الإيجابية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صبحية جديدة نبدأها معكم في الماتينال ويكاند، صبحية السبت غرة أوت 2026 الموافق ل 17/04/1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. رحبوا بكم وين ما كنتم معنا، في كل بلاصة في تونس وخارج هذا الوطن. هذه صبحيتكم أنتم، صباح جديد بالفقرات الكل، الفقرة متنوعة كيما عودناكم. قوم عيدك اليوم بعد السبعة قد باش يكون اهداء خاص لكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم. من توا تنجم تبعث اس ام اس على 85 990، اكتب لنا النومرو اسمه وشكون يحب يسلم عليه واحنا نكلموه اكيد ونوصلوا له الديديكاس. علم الشاي مع الاستاذ نصر شالول، بن على بن مع الشيف لطفي، بن عربيه، اخر اخبار البلاد نجموا تعرفوها معنا، الاخبار الوطنيه، الاخبار السياسيه، الرياضيه. من قسم الاخبار معنا من الجبله، من قسم الرياضه وليد الجزيري، سينون ليكيب الكل باش ترافقكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سميه صغير في الاخراج، صباح نور سميه، نرجس قلاله في الديجيتال، وجمال بوقديده بامتياز في التليفونات. باش نبدا مع سيدة الصباح وسيدة كل الأوقات فيروز. يسعد صباحك.

0: Inforama.
1: ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. نجدد لكم تحية الناس الكل اللي معنا لقيت هذا أبرز ما تنجموا تسمعوا في أخبارنا اليوم. النشرة الرئيسية الأخبار السبعة مع منال جبلة. صباح النور منال.
2: صباح النور. صباح الفل والياسمين. صباح الورد لكل مستمعي جوهر اف ام. اليوم في أخبارنا بلاغ لوزارة التعليم العالي تأكد فيه أنه نهار الاثنين 3 أوت هو آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي. من أخبارنا أيضا نذكر بأنه نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكدت أنه سيتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويأكد متانة العلاقة بين البلدين. هذا في اتصال هاتفي صار البارح ما بيناتهم بعد الحادثة اللي صارت في الجزائر وراح ضحيتها تقريبا 25 شخص. على المستوى الدولي تقارير تفيد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يدرسوا ضرب منشآت الطاقة الإيرانية وإيران تهدد بضربات انتقامية بعد هذه التقارير. الحوثيين في اليمن انفاوا وفرض رسوم بمضيق باب المندب. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي تجيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري من عناوينها رسميا لن تتم إعادة سحب رزنامة البطولة. النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الأيسر عزمي غوما. آخر أخبار انتقالات اللاعبين. نتائج المقابلات الودية لكرة السلة. مدرب جديد في النجم الساحلي كرة اليد. الترجي تعاقد مع مدرب أجنبي. وأيضا وليد الجزيري مش يعطينا آخر أخبار الأندية الأوروبية.
1: يعطيك صحة منال. مرسي بوكو. زادة موعدنا معك السبعة في النشرة الرئيسية.

0: الجوهرة اف ام الدنيا
1: كبري عقلك كبري عقلك

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام
2: 56 دقيقة في الماتينا الويكاند. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة، نجدد لكم التحية وين ما تكونوا معنا الوقت هذا. ذكركم إذا عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده في أول أيامات أوت، هكا في غرة أوت نهار كيما اليوم، تنجم تهنيه بعيد ميلاده، تنجم تقول له كل عام وأنت حي بخير معنا، ويربح معنا زادة كادواتنا منقلة من هدا سيتي واتش. ما عليك كان تطلبنا وتكلمنا على 73 275 800 ولا 36 300 ألف. جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم، بعد شوية هكا نكلموها احنا زادة بعد ما تخلي لنا النمرو، ومن بعد نسلم عليه ونوصلوا له الديديكاس. نكيب كل مرافقتكم غازي خليل في الاعداد والتقديم، ثم إسرائيل.

الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام.

بالعناوين: الاثنين المقبل آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية، وإيران تهدد بضربات انتقامية بعد تقارير عن خطط أمريكية لشن هجمات جديدة. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و 2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت الحالي على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة النقابة في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية أجزاء الخدمات الصيدلانية للمواطنين، يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. هذا وكان المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلن سابقا عن قراره تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من اليوم غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقدم إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مكالمة هاتفية أحر تعازيه على أثر الحادث الأليم الذي جد أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وكانت هذه المكالمة فرصة أيضا للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. كان أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام في البلاد على إثر مقتل 27 شخصا وإصابة 39 آخرين في حادث سير مأساوي بشرق العاصمة الجزائرية. ووقع الحادث عند انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية. السلطات الإيطالية تقرر تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. ولا تتشارك إيطاليا في أي حدود برية مع إسبانيا، لكن هذه الخطوة التي من المرجح أن تثير استياء مدريد ستؤثر على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، حيث سيتعين عليهم إبراز جوازات السفر للسماح لهم بالدخول. إيران تهدد في وقت مبكر من صباح اليوم بتنفيذ ضربات انتقامية ضد البنية التحتية الحيوية في الأراضي المحتلة ودول الخليج بعد تقارير أعلامية أمريكية عن خطط لهجوم كبير جديد على أهداف في إيران. وفق تقرير نشرته شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر متعددة، تستعد الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال شن واحدة من أوسع حملات القصف حتى الآن ضد منشآت مرتبطة بالطاقة في إيران، مع إمكانية بدء الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. ختاما، مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره

0: Tasman fait le week-end. Matinal week-end. Météo.
1: صباح النور، اهلا بكم من جديد ديما في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في، باش نعطيكم فكره على حاله الطقس اليوم بالنسبه لاخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي. في اغلب الجهات باش يكون مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربيه. درجه الحراره باش تسجل ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. هذه ميتيو لليوم غرة أوت 2026. نرجو للموسيقى ديما في الماتينال ويكاند، خليكم معنا.

0: Mon maïs de Kelly. City Watch, la maison des montres originale.
1: عشان دقيقه في استوديو جوهر اف ام. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الماتينال ويكاند. لقيت هذايا نحتفلوا باللي عيد ميلادهم اليوم، غره اوت، نهار سبيسيال عند برشا من مستمعينا من مشاهدين على جوهر تي في. زادا مازلنا احنا حتى للتسعه اليوم، تنجموا انتم تحتفلوا زادا بعيد ميلادكم وقت اللي هكا نكلموكم، وقت اللي نفرحوا معكم، وقت اللي نفرحوا مع الناس اللي يحبوكم. معنا سي وليد الطرابلسي من رجيش. سي وليد صباح النور.
2: اهلا وصباح الخير.
1: وش نحوالك؟ صفا
2: ولا الحمد لله شغل غالي.
1: ماتينال بالسبت زادة تقوم بكري؟
2: قوم ديما قوم بكري خويا.
1: خويا حبينا نقول لك كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك ربي يخليك ربي يعزك
1: خويا، العقبة لمية سنة في الصحة وفي الخير زاد.
2: وانت زاد اخويا الغالي.
1: سي وليد زعما شكون هكا خمم فيك اليوم هكا في عيد ميلادك؟
2: قلت لك المرأة
1: المرأة هكا نقولوا طول المرأة ما
2: المدامة
1: شو اسم؟
2: سوسن.
1: ربي فضلها لك خويا، هي اللي خمت فيك، هي اللي حبت هكا تهنيك بعيد ميلادك. أول واحدة قالت نكلم وليد ونهنيوها بعيد ميلاده، شنو تحب تقول لها؟
2: ربي يخليها وربي يعزها.
1: ما تقوليش برشا كلام حلو، شوية شوية.
2: قولها نحبك
1: يا درب. إي باهي، وش خير من نحبك إيه؟ وخاصة النهار لعيد ميلاد. خويا ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله كل عام وانتم بخير.
2: ربي يعطيك الصحة.
1: شكرا.
2: ان شاء الله نهارك زين.
1: نهارك زين. معنا سي سليم عبيد من القلعة الصغيرة. عسلامة خويا سليم، مرحبا.
3: عسلامة لاباس.
1: شنو أحوالك يا سليم؟ سافا؟
3: لاباس.
1: قد إيه عمرك؟
3: عمري 14 سنة تو.
1: إي باهي باهي. و شو تعمل في القراية؟ أمورك باهية ولا؟
3: شنو؟
1: قرايتك سافا ولا؟
3: قرايتي مريقله.
1: مريقله. باهي. اي باهي، مادام مريقله صحيت سليم. شكون خمم في سليم هكا وقال خلينا نقول له جوايوز انيفيرسير؟ هاي طلع معنا.
3: نتصور.
1: هاي تتصور.
3: خالتي يا مام.
1: يا خالتك يا مام. واحدة منهم ترى؟
3: خالتي.
1: شو اسمها خالتك؟
3: نادية الحمروني.
1: نادية الحمروني، خالتك هي اللي حبت تهنيك بعيد ميلادك وحبت تقول لك راني نحبك برشا، عيد ميلاد سعيد سليم.
3: عايش؟
1: قول لها خالتك.
3: نحب نقول لها عايشك وعايشك على الكادو المزيان.
1: سي جاي الكادو.
3: ها؟ ليه اللي هي معناتها طلبتك؟
1: كادو مالا، خليني نسالش مادام قال كادو كادو. يلا خلي سليم يربح المونجالا اليوم ونقول له مبروك عليك مونجالا من اهداء سيتي ووت لا ميزون دي مون.
3: عايشك
1: مبروك يا سليم. خليها عندك ولا تعطيها لخالتك زعما؟ سليم
3: شنو؟
1: خلي المونجالا اللي كنتي ولا باش تعطيها لخالتك زعما؟
3: خليها لي
1: صحيت. يعطيك الصحة، ميرسي يا سليم، باي باي خويا.
3: باي
1: باي باي. نهني وزاد الاعلامي التونسي سليم عويج، كمال عويج بعيد ميلاده. نهني الاعلامي التونسي كمال عويج بعيد ميلاده، ناشط في الشان الثقافي زادا في السينما سورتو زادا، ومع زميلنا خالد تحيه ليه كمال. جويز انيفيرسير نقولوا له كل عام وانت حي بألف ألف خير، وان شاء الله ديما من نجاح النجاح. خليكم معنا، مازلنا في الماتينال ويكاند.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

موج مع الموجة.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبورت.
3: صباح النور صباح الورد. مصدر رسمي من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ينفي للجوهرة ما تم تداوله بشأن إعادة عملية سحب رزنامة البطولة في موسمها الجديد 2026-2027 وأضاف لا توجد أي نية لإعادة القرعة وعملية السحب اللي صارت يوم الأربعاء الفارط كانت محظورة عدم منفذ دون تسجيل أي إخلال. النجم الرياضي الساحلي وصل تعزيز صفوفه ويتعاقد مع ظهير الأيسر عزمي غومة اللي يتحدث على تجربته جديدة مع النشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم جيت النجم الرياضي الساحلي جمعية كبيرة إن شاء الله نكون في المستوى بتاع الثقة اللي حاطتني فيها الإدارة والجمهور. قدرة الله النجم الرياضي الساحلي باش يرجع للبوديوم إن شاء الله نكون قد المسؤولية ونفرحوا الجمهور إن شاء الله.
3: الانتداب هو الخامس للنجم بعد محمد فراس العامري عبد الله العامري أشرف بالضياف محمد سانجاري. لكن تفضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي تقترب من غلق ملف حمزة جلاسي. لحد الآن تم جمع 84% من المبلغ المطلوب أي 235 مليون من جملة 281 مليون لغلق الملف نهائياً. الاتحاد الرياضي المنسيري يواصل تربصه المغلق في عين دراهم. تربص يختتم يوم 7 أوت بمباراة ودية تجمع باتحاد العاصمة الجزائري في مركب عين دراهم. المنتظر تدعيم الإطار الفني للاتحاد بأحد أبناء الفريق كمدرب مساعد. أما الحمام سوسة انتصر البارح وديا ضد ترجي جرجيس هدفين لهدف. ثنائية المباراة دارت في القنطاوي. ثنائية الأمل سجلها كل من محمد أمين جراي ومحمد أمين تيمومي. هدف ترجي جرجيس سجله اللاعب الأجنبي أدباجو. نقوم على المقابلات الودية. الترجي الرياضي التونسي انتصر على اتحاد قرطاج هدفين لهدف. ثنائية سجلها كل من رائد الشيخاوي وأمن الله لحمي. النادي الإفريقي انتصر على النجم الخميري 10-0.5 الحمزة المنصري. ثنائية المحمد صدق كشيدة. ثنائية البلال آيت مالك وهدف البسام إصرار. في النادي الإفريقي واجه غدوة النادي الرياضي البنزرتي في مركب عين دراهم بإدارة الحكم حسن السلمي. الحجم السعودي اللي درب فيه جلال القادر تدب مهاجم الترجي الرياضي التونسي أبو بكر دياكيتي لمدة موسم واحد بقيمة حوالي مليار. دياكيتي الموسم الفارط مع الترجي شارك في 17 مباراة سجل 5 أهداف. يوسف البلايلي في تونس كان البارح اجتاز الاختبار الطبي بنجاح بعد جلس مع مسؤولي الترجي من أجل الاتفاق على إمضاء عقد جديد بموسم إلى غاية جوان 2027 في انتظار موافقة اللاعب والإمضاء الرسمي. في كرة السلة راسم المرزوقي هو المدرب الجديد للنجم الساحلي وسبق له تدريب النجم الاتحاد المنسيري النجم الرادسي الملعب النابلي إضافة لتجارب خارج تونس في المملكة العربية السعودية وفي البحرين. كرة اليد الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع المدرب الصربي الإسباني زوكوفيتش لمدة موسمين إلى غاية جوان 2028. خارج تونس فريق برشلونة الإسباني تعاقد مع الموهبة البلجيكية بيسيو موليد 2008 عمره 18 سنة يشغل خطة جناح وانتماء لكل منتخبات بلجيكا للشبان. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو أعلن إلغاء فكرة خصوصة نهائيات كأس العالم بالرغم من أنه المشروع حسب رأيه كان باش يطور كرة القدم حول العالم خاصة على مستوى البنية التحتية. المشروع وجد معارضة واسعة وانتقادات كبيرة خاصة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بدينا نقربوا من انطلاق الدوريات الأوروبية اليوم. مجموعة كبيرة من المقابلة الودية، تشيلسي يواجه توتنهام، مباراة الدور في أستراليا، اف سي طوكيو يواجه بروسيا دورتموند، مباراة في اليابان، مانشستر سيتي يواجه الانتر الإيطالي، مباراة الدور في هونغ كونغ، مانشستر يونايتد يواجه أتلتيكو مدريد، مباراة الدور في السويد، بقية المقابلات هامبورغ الألماني، إيفرتون الإنجليزي، ليستر سيتي الإنجليزي، جنوى الإيطالي. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اس ام سي. موش مع موجه.

0: ça se ment fait le week-end. Matinale week-end.
1: نرجع معكم جديد في الماتينال الويكاند. نجدو لكم التحية الناس الكل ونرجع مع بلاغ من وزارة الصحة اللي أعلنت فيها أنه التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 اللي تم الإعلان على نتائجها في ماي 2026 حتى المترشحين اللي موجودين في قائمة الانتظار يتم حصريا على المنصة الرقمية www.specialité.m santé.tn. وزاد الوزارة في نفس البلاغ وضحت أنه التسجيل باش يكون في الفترة الممتدة من 3 أوت 2026 من 9 بتاع الصباح حتى لنهار 4/5 أوت 2026 التسعة بتاع الصباح. ودعات الطلبة الكل باش يتبعوا مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات اللي باش توصلهم على البريد الإلكتروني وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات، وهذا مهم برشا. وضحت أنه جلسات اختيار الاختصاصات تصير حصريا على المنصة الرقمية بداية من نهار الخميس 6 أوت 8 بتاع الصباح على حسب الترتيب الجاري بهالعمل على حسب التسلسل هذا. يعني الطلبة التونسيين اللي مش منتمين للسلك العسكري، ومن بعد الطلبة المنتمين للسلك العسكري، ومن بعد الطلبة الأجانب. والوزارة زادة وضحت أنه الاستفسار ينجم يكون على البريد الإلكتروني specialité@rns.tn. إذا فما أي استفسار نجم تبعتو إيميل على الإيميل اللي قلنا عليه specialité@rns.tn. احنا مازلنا معكم مكملين حتى للتسعة في الماتينال ويكاند شوية أخرى ونكونوا مع معرض الصحافة.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: Revue de presse.
1: جد لكم تحية في صبحية اليوم صبحية السبت غرتو 2026 وبرز ما تقرأوا في جرائدنا اليوم مع منال جبلة. أهلا وسهلا منال من جديد.
2: صباح النور. أهلا وسهلا بيك من جديد خليل. طلتنا على جريد اليوم السبت 1 أوت، نبدأها بجريدة الشروق من العناوين في صفحتها الأولى. بعد انتهاء أجل تسوية الانخراطات اتحاد الشغل يحسم في الصفة النقابية، في بنزرت والقيروان حجز مكيفات مجهولة الهوية في حملة مشتركة. أيضا عنوان آخر، بعد إهام الضحايا بدفع خطايا مرورية رسائل من أرقام أجنبية للسطو على الحسابات والبطاقات البنكية، ووكالة السلامة السيبرنية حذرت من حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة مرسلة من أرقام أجنبية تتضمن إشعار بمخالفات مرورية غير مسددة وتوفر رابط تصيد مزيف للولوج إلى منصة مخصصة لسرقة المعطيات البنكية للمستخدم، وحذرت الوكالة من هذه الحملات. كذلك في الشروق نلقاو المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد يتحدث على تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وأسباب ظهور بعض الظواهر المناخية اللي وصفت علميا بالمتطرفة. عنوان المقال: المناخ يتطرف والاحتباس الحراري هو السبب. جريدة الصباح تمت بالمكالمة الهاتفية لجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وين تم التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين. وجاءت هذه المكالمة على إثر الحادث المرور الخطير اللي صار البارح في بومرداس في ولاية بومرداس بالجزائر وأسفر عن وفيات وإصابات. أيضا في الجريدة نلقاو رقم مفزع على حوادث الطرقات في تونس، أكثر من 740 قتيل منذ السنة بداية السنة جراء حوادث المرور حسب أعلنوا رئيس جمعية السلامة المرورية. موقع حقائق أونلاين نقل ما جاء في بلاغ نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة اللي أكدت فيه تواصل العمل بصفة عادية مع الكنام. ونختم مع موقع الجمهورية اللي تحدث أيضا على بلاغ دعات فيه هيئة الصيدلة إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجة الحرارة أو موجات الحرارة عموما، أعطت بعض النصائح والتحذيرات في ما يتعلق بحفظ الأدوية.
1: يعطيك صحة منال، شكرا لك. نمشي للشأن الرياضي مع وليد الجزيري. وبرز ما نقرأ في مقالاتنا الرياضية مع وليد الجزيري. صباح النور وليد.
3: صباح النور خليل، أهلا وسهلا بك. عيشك جولتنا الرياضية. نبدأوها بموقع الشروق. الترجي الرياضي التونسي 900 مليون مهر دياكيتي اللي انتقل للحزم السعودي ورهان على عادل بالطيب، وانتقل بموسم واحد للحزم السعودي بما أنه عقده يوفى مع الترجي في 30 جوان 2027. سيل من الانتقادات والاتهامات مهزلة بسبب رزق رزنامة البطولة الوطنية، ورسميا الرزنامة لن تعاد. قوافل القفصة يرمي المندين ويعلن مقاطعة البطولة بسبب ديون مالية في القوافل. وبعد معارضة واسعة فيفا تتراجع عن خطة بيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين، تقريبا هذية في الوكالات العالمية لكل الخبر. هذا الحكاية تقول

0: Meteo على جوهرة FM.
1: حال الطقس اليوم حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس باش يكون صافي بأغلب الجهات ومغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. درجة الحرارة باش تسجل ارتفاع طفيف، لكن بداية من أول الأسبوع من نهار الاثنين باش تزيد تطلع درجة الحرارة. بالنسبة لليوم باش تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 28 و 38، إن شاء الله 28 بعد الصيف، بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيدي محليا، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. احنا ما زلنا معكم، مش مشيو للموزيكا، مش حبيبي أنغام، هذه توت سويت.

ZOHARA FM. ZOHARA FM.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة FM
3: بيبليسيتي.
4: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
0: تسمعوا في الويكاند ماتينا الويكاند على جوهرة FM موش مع موجة.
6: بنا علي بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
7: قيدكم مع البنة في الماتينا الويكاند وبنة على بنة مع الشيف لطفي بن عربية. فرحان برشا باش يكون بحضنا هنا في استوديو جوهرة FM في استوديواتنا المركزية. الشيف لطفي صباح النور. شنو
8: هو غازي خليل اليوم يقود المركبة متاع الماتينا الويكاند وراء الميكرو الدنيا وما فيها. صباح خير غازي. مرحبا بك.
7: شنو
8: هو مرحبا بكل الاكيب ماتينا الويكاند وكل يسمع في جوهرة FM وشايف في جوهرة تي في. شنو هو لك سي غازي؟ لاباس؟ نورتنا خويا اليوم استوديوهاتنا المركزية خصوصا الكل اليوم منور بغازي خليل. مرحبا بك خليل.
7: عايش كربي خليك كالعادة. زادة مبدع كالعادة. متألق ما شاء الله عليك وسورتو لي روسيت معناها نمبر وان في الجاسترونومي. برافو شيف. نتبعك نتبعك حتى كان مش معك راه نتبعك.
8: عايشك خليل. ميرسي بوكو. كل حتى المستمعين ومستمعاتنا زادة وعشاق نقولوا البنا على بنا زادة في جوهرة FM ديما باستمرار وديما نحاولوا نلبيو لهم كل طلباتهم. اليوم اخترنا باش نعملوا حاجه خفيفه بطبيعه الطقس مزيان العائله كل ملمومه الويكاند ان شاء الله نتمتعوا بها. ناخذوا ديما حذرنا زادة باش نعطي نصيحه في الماكله نتاعنا ماذا بينا تو كثرت برشا حالات من جرى مثلا الحاجات البارده السخونه الخضره لازم نغسلوها بالقدا الغله زاد كيف كيف ماذا بين الغله والخضره نحاول نغسلوهم على ثلاثه مراحل. المرحله الاولى نغسلوا نحيوا كل الحاجات الزايده في الباق الاول ولا في البانو. الثانيه نغسلوها نحلوا عليها الماء قطيرتين جافيل كان فما زياده ما فيها باس ولو انه فما برشا دي برودوي اللي نحيوا يعني لي بكتيري والجراثيم والحاجات كيما هذه. والمرحله الثالثه التشليل بالماء ونخليها تستقطر ونحطوها في ماذا بينا في معونه كنظيفه نحطوها في الفرجيدير ما نخلطوش الحاجه الطايبه مع النيه والا مثلا غله مع الحوت مع اللحم في نفس البلاصه. ماذا بينا نفصلوا الحاجه الطايبه على الحاجه
7: أيوة الحاجة السخونة زادة ما تدخلش طول الفريجيدير
8: يعني تخليها تبرد شوية
7: ولو تحط بالك لا تقراص زادة خاطر مع السخن.
8: ماذا بينا تو الحاجات اللي في وقتها خير باش نعملوا سلطة في نهارها باش نطيبوا حاجة نحاولوا نعملوا الكمية قد قد قد المطلوب من نتفاداو البيت نقولوا احنا لأنه الطقس ماهوش في صالح الحاجات الفاضلة. اثنين زادة ماذا بينا كان باش نعملوا شوربة ولا باش نعملوا مرقة ولا باش نعملوا أي ماكلة كما السوق مثلا نحاولوا ناخذ شويه روز نطيب الروز بالماء وكعبه ملح وشويه هكا كعبتين قرنفل والا شويه قرفه نحاول نبنوا به. ديما الروز ماذا بينا ديما الروز موجود تفادي للدياري بصفه عامه مع انظافه بطبيعه الحال الحرص كل الحرص على انظافه الخضره والغلة والمعون زاد نطيبوا فيه، حتى احنا زاد نحاول ديما ماذا بينا ايدينا تكون معقمة تفادي برشا حاجات. باش نعملوا الراغو دو باف، باش ناخذوا شوية فيلو دو باف نقصوهم كيوب مربعات، وناخذوا شوية سفناريا ننظفوها بالطبيعة ونقصوها روندالات روندالات ولا حتى ترونشات عادية، ومعهم شوية طماطم وشوية بطاطا وشوية كلافس وشوية معدنوسة وريقة ترند جرين فلفل شايحة. باش ناخذ الطنجرة نتاعي نحط فيها شوية زيت زيتونة ومعه شوية ماء بارد، خليهم تقلى شوية. إذا كان عندي البصل بالطبيعة والثوم والفحار مش نقليهم هما مع اللحم صوتي، خليه لأنك الطماطم تسيب الجي متاعها، وبعد تبدأ عندي الخضرة اللي هي السفناريا والبطاطا. نحاول نحط السفناريا قبل لأن السفناريا مش تعطيني الجي حاجة كسكري مع الفحات اللي حطيناها. في آخر حاجة نحطوا البطاطا، لأن البطاطا فيها شروح في طيب باش تقعد الكعب صحيحة. باش ناخذ هنا شوية طومات سيريز، بعد بنصود نغسلها وننظفها بالكدا، نصوتها في شوية زبدة وشوية ثوم شوية ملح وفلفل لك حب طومات سيريز، خليها هكا من فوق. الحمل فيلي دو بيف ما فيهوش روح في طيب، ما نطيبوش برشا باش ما يكونش يابس نقولوا احنا، وما نخليوش زادة طايب باش ما يكونش فيه الدم نتاعه. نحاول يعني نعطيه حقه نصف ساعة الفيلي دي بيف، واللي عندي راغو دو فروي دو مير في جنب راغو دو بيف فروي دو مير راهو موجود ولا محل ان شاء الله في ريسيت اخرى نعملوها مع الراغو دو بيف، وفيه قلنا السفناري وفيه البطاطا وفيه طومات سيريز سوتي. مش نعمله شويه روز كما قلنا مش نعديه به كجرنيتير، ما عملناش سلطه هنا، خيرنا مش نعملوا روز باش تكون الماكله نتاعنا صحيه 100%. الديسير تو ما شاء الله الغله موجوده، عندنا الدلاع عندنا البطيخ فما العنب فما الانزاس فما الخوخ فما الهندي زاد برشا حاجات. قلنا نعملوا شويه هكا فروي كوبي صحيه انك يبدا منوع، كعيب انزاس كعيب شوية برج بطيخ شوية دلاع مع كعيبات عنب زادة زادة فم السلطان الغلة اللي هو الهندي زادة موجود مكثروش منه برشا. يكون عندنا ان كوربايك مخلطة مخصوصة ومزينة تبدأ عاملة الكيف، نحطوا البلا متاعنا في الرافيرا متاعنا مع شوية الخبز الطابونة يبدأ كسخون وفرشك، ومع الروز طيبناه في الماء، والديسير متاعنا عملنا كوربة دي فروي أما مخصوصة ما خليناش عونتي. الطاولة متاعنا مزيانة تعم 66 كيف، تاكلوا بالشفاء وصحة لكم.
7: يعطيك صحة يا شيف، ميرسي بوكو، شكرا لك شيف لطفي بن عربية في بن على بن. خليكم معنا احنا في الماتينال ويكاند.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

again. We're up nice again. We're up nice again.

0: Fantasmant fait le week-end. Matinal week-end.
1: نرجعكم جديد في الماتينال ويكاند على جوهر اف ام الدنيا ما فيها وجوهر اف ام تي في. نرجع بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي اعلنت البارح انه عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفئة الناجحين في امتحان البكالوريا سنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة باش تتواصل حتى لنهار 3 أوت 2026 مع نص النهار. يعني هنا فما تمديد في الأجل. دليل التوجيه الجامعي خرج في 23 جوان اللي فات وفيه مختلف عروض التكوين المفتوحة مؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة قدام الناجحين حاجة تساعدهم باش يختاروا المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم بالطبيعة على حسب السكور. وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. عمرك يا برت وتسويت هذا حبيبي ده.

0: Fantasmant fait le week-end. Matinal week-end. Mouche.
1: المشاي في الامور القانونيه ونجدد لكم التحيه الناس الكل في الماتينال ويكاند داخل فقراتنا مع الاستاذ ناصر شالول محامي لدى التعقيب. اليوم عندنا موضوع مهم برشا قبل كل شيء. صباح النور استاذ، مرحبا سي ناصر. صباح النور، مش موجود باهي. اليوم خلينا نحكيو كما قلنا في موضوع مهم برشا، باش نحكيو على دور الضيافة لي ميزون دوت، الإطار القانوني بالنسبة للي ميزون دوت. هذا اللي باش تعرفوه معنا اليوم مع الأستاذ عبد المنعم عبود، يكون معنا بعد لحظات من توا. شوفوا موجود معنا ناصر شهلول، الأستاذ ناصر شهلول. باهي يلا خلينا نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا له.

0: فرمزوتي ورجعنا معكم في علم الشيء وفي الماتينا الويكاند على الدنيا وما فيها جور اف ام. نجدد لكم التحيه كما قلنا اليوم باش نحكيو مع الاستاذ نصر شهلول محامي لدى تعقيب على دور الضيف. صباح نور استاذ، اهلا وسهلا.
1: صباح خير غازي، صباح خير لكل الساده المستمعين والمشاهدين والفريق مع العامل معك هذا الصباح، سميه نرجس جمال ومنال وليد كذلك.
0: يعطيك الصحة. تشكيلة الكل حاضرة
1: وانت تشكيلة الكل تشكيلة.
0: أكيد
1: أسرة متكاملة كما يقولوا.
0: منورنا في الماتينال يا أستاذ.
1: مرحبا بك كذلك غازي في الماتينال.
0: يعيشك. اليوم نحكي
1: غيبة على غيبة على الماتينال، عندك برشا ما خدمتش الصباح. أكيد
0: نو
1: هيك هو ما فيها بس.
0: اليوم قلت لك نحكيو على ميزون دوت، نحكيو على الإطار القانوني لدور الضيف.
1: أكيد غازي هو موضوع على غاية من الأهمية وموضوع الحقيقة حارق، باعتبار أنه صارت عديد التشكيات من الخدمات اللي تقدمها البعض من دور الضيافة، لأنه من نظل موش العباد فما ناس محترمين وناس تخدم عندها على رواحها وناس تستغل في دور الضيافة أحسن استغلال. والإشكال وين اللي حبينا نحكيه عليه هو غياب إطار تشريعي ملائم الدور الضيافة والإقامات الريفية. تعرف غازي أنه النشاط هذا عرف في السنوات الأخيرة تطور كبير، لكنه لم يواكبه تطور تشريعي وكراس شروط ملائمة لاستغلال دور الضيافة، اعتبارا إلى كونه الإطار القانوني المنظم لدور الضيافة في تونس يعتمد على عدة نصوص قانونية وتنظيمية متفرقة وتتميز حاليا الحقيقة بمرحلة انتقالية لتنظيم ما يسمى بالإيواء السياحي البديل أو ما اصطلح على تسميته لتوريزم ألترناتيف كما دور الضيافة اللي هو موضوعنا اليوم والإقامات الريفية. هو الحقيقة وزارة السياحة قاعدة منكبة مع عديد المهنيين على إعداد كراس شروط جديد لدور الضيافة، لكن ما نلاحظه هو أنه مع الأسف دور الضيافة أصبحت ما هي دور ضيافة، أصبحت هي دور لإقامة حفلات خاصة، دور لإقامة حفلات زفاف، دور لإقامة حفلات ختان، فهل يسمح القانون بذلك أم لا؟ وقت اللي تصير لا قدر الله حوادث أو أنه دور الضيافة هذي وضي حكيناه بكري في الأوف غازي، دور الضيافة تستغل لغايات غير أخلاقية.
0: بالضبط.
1: ونعرفوا عمناول شهدة جهة سوسة مداهمات لبعض الدور اتضح مع الأسف أنه تحت عنوان أعياد ميلاد وحفلات وكذا دور تمارس فيها التعارة وتمارس فيها تجارة المخدرات واستهلاك المخدرات. وكما قلت دور الضيافة باش ما نعموش باش ما نظلموش الناس اللي تخدم على رواحها، هناك دور ضيافة محترمة وتطبق القانون وتعمل ما يسمى بالتصريح بالنشاط لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة، الالتزام بجميع النصوص القانونية اللي القانون غازي ينطلق من عام 73 من 2006 بالنسبة لقانون المتعلق بالمصادقة على مراقبة التصرف في المؤسسات السياحية، القانون عدد 33 سنة 2006 المتعلق بضبط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي، وحتى شروط الكفاءة لممارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات الإيواء. هو غازي الحقيقة والكلام ليك وللسادة المستمعين، دور الضيافة ما يلزمش تفوت 5 شقق وما يلزمش العدد متاع المقيمين في دور الضيافة يتجاوز 15 شخص، ويلزم مولى دار الضيافة. نعم غازي،
0: دار الضيافة هذه
1: نعم
0: مهيئة مهما كانت ما تفوتش 15 شخص،
1: ما تفوتش 15 شخص. والشقق راهي 5 شقق فقط، وفما شروط عمرانية وهندسية هذا إن شاء الله معناتها خليته للأخت الكريمة معناتها أسماء الجربي في أرشيماغ إن شاء الله تتعرض للشروط الهندسية وشروط البناء متاع هالدور الضيف. غازي خليني نحوصل نقول أنه يلزم ساعة تصريح بالنشاط، يلزم الوضعية القانونية للعقار تكون مملوكة مستغلة بعقد قانوني. فما شروط سلامة، توفير وسائل الوقاية من الحرائق، مخارج نجدة عند الاقتضاء، احترام شروط السلامة والصحة. فما التجهيزات، يلزم تكون الغرف مجهزة ومؤسسة بمرافق صحية مطابقة لمعايير النظافة، توفير الماء. نعم غازي
0: معك أستاذ.
1: مع توفير الماء والكهرباء والتدفئة والتكييف حسب الحاجة، النظافة والصحة، أنه المحافظة على نظافة الغرف والمرافق، احترام الشروط الصحية الخاصة باستقبال الحرفاء، فطور الصباح إجباري في دور الضيافة، ولابد من أن يحصل صاحب دار الضيافة على معرف جبائي، تسجيل جبائي، والتصريح بالمداخيل ودفع الأداءات، وكذلك سجل تجاري إذا كانت دور دار الضيافة أو دور الضيافة مستغلة لنشاط تجاري أو في نطاق شركة. وكذلك لابد من احترام كذلك التشريع الاجتماعي بالنسبة للعملة اللي يعملوا في صلب دور الضيافة. بكري غازي أثرت مسألة على غاية من الأهمية وقلتها أنت. قلت أنه مع الأسف، وقلناها توا أحنا، أنه كي تتحول دور الضيافة إلى دور مقنعة وإلى شقق مفروشة، تعرف أحنا في علم الشيء غازي، وأكيد حتى دكتور عبد المنعم عبود يوافقني في المسألة هذه، لأني نسمع فيكم ديما ويعطيكم الصحة، أنه المشكل التشريع متاع الشقق المفروشة بالساعة ولا بالشهر ماهوش موجود. وذاك علاش خلينا سيبنا الماء على البطيخ، وعادة خلينا السلطة الأمنية هي اللي قاعدة تخدم في المسألة هذه، وهي اللي قاعدة تقوم بالمتهمات، لأنه ثبت أنه بعض الشقق التي تتكرر بالساعة وبالنهار وبالشهر راهي شقق لممارسة الرذيلة. مع الأسف راهو ما نخبيوش الواقع متاعنا، ما نعملوش كنا عامة نغرسوا راسنا في الرمل ومراوش ما يدور حولنا. وهذا علاش احنا نطالبوا كرجال قانون وكرجال اعلام كذلك، انه تكون العمليه واضحه نتاع دور الضيافه، ويكون فما كراش شروط مضبوط
0: واضح هكا ولا.
1: نعم
0: قلت لك تقنين العمليه، ويكون
1: تقنين العمليه الخطر توا. شوف غازي، انه باش ما نخليوش كل من هب ودب يعمل العمليه هذه، لكن النشاط نتاعو الخلفي والنشاط الاخر هو نشاط غير اخلاقي ونشاط غير قانوني. باش نخليو الناس المنظمه والناس اللي تحترم القانون تخدم على رواحها، وما نخليوش دخلاء على هالقطاع هذا، لانه الامر مثلا عدد 2215 نتاع 2006 يحكي على شروط الكفاءه حتى لممارسه نشاط مدير مؤسسه سياحيه تقدم خدمات الايواء. هذا التوريزم الالتيرناتيف نتاع دور الضيافه قاعد يلعب في دور كبير، قاعد يلعب في دور كبير حتى في الاقتصاد، حتى في استقطاب السواح الاجانب. ثم سواح يقول لك انا نحب اقامه ريفيه، نحب ميزون دوت، لكن الزيغ والانحراف عن دور الدور متاع الضيافة هذي لذي تصبح دور لممارسة أنشطة غير قانونية، هذا اللي حبينا نبدو عليه. وحبينا نزيد نقوله للناس اللي تحب تحل دور ضيافة، راهو فما قوانين، راهو هالسياحة البديلة لازمها تكون منظمة بكراس شروط واضحة، باش ما نوحلوش سواء مع السلطة الأمنية أو سواء مع معناتها الإدارة اللي هي وزارة السياحة أو وزارة المالية. وبالتالي لابد وأنه المشرع يفيق على روحه، أهل القطاع يفيقوا على رواحهم، وزارة السياحة يفيق على رواحهم، باش على الأقل هالإقامات الريفية ودور الضيافة اللي كما أسلفت القول تتميز حاليا بمرحلة انتقالية لتنظيمها. وفما معناتها التشريع يحبوا يطوروه، وكما قلت وزارة السياحة قاعدة تخدم على الموضوع هذا، لكن لابد من استعجال النظر في هذه المسألة لإعداد كراس شروط جديد ملائم خاص بدور الضيافة والإيواء السياحي البديل، وما علينا إلا احترام التشريعات العامة ذات الصلة، سواء القرارات الصادرة عن وزارة السياحة، سواء الأمر الأوامر المتعلقة بضبط شروط الكفاءة لممارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات الإيواء، وسواء بتسجيل الإجراءات وتبسيطها في مجال التراخيص الإدارية الممنوحة للقطاع السياحي.
0: واضح. سؤال أخير قبل ما نختم معك أستاذ، مثلا أنا قاعد مبرمج باش نمشي نعمل أيامات في دار ضيافة، في ميزون دوت، في ولاية من ولايات الجمهورية، منطقة ساحلية ولا لا، ما هاوكا باش نهز العائلة ونمشي نتفرج. على شنو يلزمني نسأل باش نعرف أن وضعيتي في دار ضيافة هذه قانونية ولا لا؟
1: على أول شيء على التأمين،
0: مثلا وقت اللي نكلم كل الرقم اللي نلقاه على الانترنت قاني مثلا نسكن بعيد ولا مقرب،
1: هو عن طريق تدار عن طريق الفيسبوك ساعات، عن طريق الصفحات اللي موجودة في الفيسبوك. هو أولا الساعة فما حاجة غازي حبيت نقولها لك، أنه الإيواء السياحي في الميزون دوت يخضع لنفس الشروط المعمول بها في النزل، بمعنى وأنك أنت كي تمشي أنت وزوجتك، فإنه صاحب دور الضيافة يعمل لك ما يسمى بفيش دو بوليس اللي هي هامة ياسر، ويعلم السلطة الأمنية بتسجيل وبيانات المقيمين وفق التشريع التونسي، ماهيش بيانات شخصية، هي بيانات للسلام وكل. رغم مش معقول أنك معناتها أنت، إحنا في بلد كما قولها إسلامي، أنه نسمح أنا باش نجيب صديقة معينة ونمشي للميزوندوت بدعوة أنها زوجتي، هذا مش مسموح به باعتبار أنه القانون لابد من إعلام السلطات الأمنية بالبيانات المقيمين وفق التشريع التونسي. التشريع التونسي لا يسمح بدخول النزل، ولو أنه فما بعض النزل يسمح بذلك وهو إجراء غير قانوني، بأنه شكون يدخل هو غير كما قلها متزوج بالمرافقة متاعه. أكثر من ذلك قلت علاش نسأل، نسأل على الوضعية القانونية الصعامة، معناتها هي ميزون دوت معترف بها ولا، على السيرونس، على السلامة، على التجهيزات، على شنو باش توفر لي، باعتبار أني باش ندفع لك فلوس مقابل خدمات معينة، مقابلك الخدمات هذيك أنا نلتزم بدفع المعلوم المبين في كما قلها في التعريفة اللي معمول بها. وكما قلت لك راهو فطور الصباح أوبليغاتوار في الميزون دوت، الآخر اختياري نجم تختار، أما راهو الميزون دوت راهي لهي شقق مفروشة لا بالساعة ولا بالنهار، راهو نظامها القانوني معين طبقا للتشريع الجاري بها العمل، وكما قلت النصوص توا مشتتة، ويريد أنه المهنيين ووزارة السياحة يعملوا على إعداد كراس شروط واضح باش ما نوقعوش فك الحوادث. تعرف عامين ثلاثة التالي عريس هبط في البيسين ضرب الضوء مات، يندرى للسيرونس باش تأمن، يندرى للسيرونس تقول لك أنا هذا يبدو ضيافة ماهيش مخصصة لحفل زفاف، راهي مخصصة باش تقبل 15 واحد فقط، ونكي نلقى 100 ولا 150 واللي ما عادش نأمن وما عادش نغطي أي حادث يصير في الميزون دوت هذيك.
0: يا لطيف، صحيح، يعطيك صحة، شكرا لك.
1: شكرا غازي،
0: تحية كبيرة لك أستاذ ناصر شهلول. موعدنا معك يتجدد ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر تي في. احنا نكملوا رونديفو اليوم في الماتينال ويكاند، تحياتنا لكم الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمي صغير في الاخراج، جمال مقدده في التليفونات، نرجس قلاله في الديجيتال والاخراج الرقمي. تحيه ليك نرجس. زاده بعد شويه من الجبلة في موجز اخبار التسعه بتاع الصباح. يلا بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا، بون ويكاند الناس كله، في الامان، باي باي.

0: تتعشى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي، تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. جوهرة
1: بوبليسيتي. بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بيزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاستك في سوق الشغل. ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي، لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la Zouru Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
2: Jouhara FM. Publicité.
3: Akhir l'akhbar. Akhir l'akhbar. A la Jouhara FM. Manel Jabala.
4: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وفجوة عوني حماية مدنية من قفصة في حادث مرور أليم تمثل في انقلاب شاحنة إطفاء بعد مساهمتها في عملية إطفاء حريق ساقية سيدي يوسف بولاية الكيف، وفق ما فاد به مراسلنا بالجهة. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به نائب بالبرلمان حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 و2000 الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم، موضحة وزارة التربية أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. دولياً، ارتفاع حصيلة ضحايا المهاجرين أثناء دخولهم الجامعي إلى 6 قادمين من المغرب مؤخراً بلغت 61 قتيلاً. وتواصل قوات الأمن العثور على جثث على الشاطئ بالقرب من الحدود، مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى. وكان أعلن رئيس بلدية المكان أمس أن نحو 60,000 شخص دخلوا 6 من المغرب، فيما أفادت وزارة الداخلية الإسبانية أمس بأن أكثر من 48,300 مهاجر عادوا إلى المغرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن قواتها حررت 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر جويليا، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوية الروسية أكثر من 21,000 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الشهر ذاته. من جهتها، قالت السلطات المحلية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم إن روسيا شنت هجوما صاروخيا آخر خلال الليل على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين. ختاماً، اندلاع حريق في غابة في منطقة ببافاريا جنوب ألمانيا، وتم نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وقالت السلطة المحلية إن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله تعملوا مزيان يا جوهرة فهم. تكسيات جماعة انت على القلعة كبيرة ولو معناها يخلوا الراكب ويلوجوا معناها يهزوا الحمام سوسة من الحمام سوسة لكودة من لكودة للقلعة يهزوا ثلاثة بوياجات يحبوا معناها التسائل تولي بل في مرنك يهديكم رب يلوحوا العباد في باب حر وبعد ودوا الشرطة كما يحب وتزيد يسمعوا الناس الكلام كلموا جماعة الشرطة خلت له بهم كما هو معمول به.
2: هو في الحقيقة وقت اللي نعبيه الماء كل يوم ثم اللي يعبي البانو ثم اللي يعبي مكينة الصابون ثم اللي يعبي فتة السولة معناها الناس كل قاعدة تعبي ما يخلي حتى معون فارغ. هذا في الحقيقة لا يكلف لنا استهلاك باهظ بالنسبة لاستهلاك المنزل يعني تبدأ الماء محلول نعم متأكد يكون ما يستهلكش برش مرة يحل مرة يقص مرة يساع مرة يقص مرة ثلاثة تعتقد

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعايه
0: اسباس حمزه بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: بزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير التشغيل والتكوين المالي رياض شود دعا إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ترتكز على الحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. وأوصى الوزير خلال إشرافه على ورشة عمل بمواصلة العمل على وضع آليات حديثة ومبتكرة ملائمة للحاجيات المستجدة لسوق الشغل الوطنية والدولية، وأكد على أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد موارد بشرية تستجيب لحاجيات سوق الشغل يتطلب اعتماد مقاربات متجددة، باعتبار أن التشغيل قطاع أفقي وتشاركي يستوجب انخراط مختلفة المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التشغيل. في القطاع الفلاحي، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله أكد أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر. ووضح عون الله في تصريح لمراسلتنا روضة العليقي أن الموسم يعاني من تراكم أزمات متتالية، بدءا من تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل، وتسبب هذه العوامل حسب تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
2: كما تعرف احنا على ابواب انطلاق موسم القوارص، ان شاء الله في بدايه شهر سبتمبر يبدا انطلاق موسم القوارص بالاصناف المبكره. وكما تعرف الحقيقه يعيش قطاع القوارص مخاز صعب وصعب الى ابعد الحدود، انطلاقا من موسم الري اللي انطلق مؤخرا في شهر جوان، وزادت عليه بطبيعه الحال الانقطاعات المتكرره للكهرباء على محطه الضغط بلي، الشيء اللي زاد معناها ازم الوضعيه نتاع قطاع القوارص، واللي يشهد الحقيقه نقص كبير وكبير برشا مقارنة بالسنة الفارطة حسب التقديرات الأولية. زاد على ذلك وأنه نسبة الحرارة الحقيقة اللي فاقت كل التوقعات اللي شبت في غابات القوارص واللي ألحقت أضرار فادحة وفادحة جدا، بالإضافة كذلك إلى المرض العضال اللي هو التدهور السريع اللي قضى على مساحات شاسعة وشاسعة جدا، بالفعل صيحة فزاعة كبرى في غياب تام للإحاطة من طرف سلطة الإشراف غائبة تماما على مؤازرة الفلاحين، على الأسد بأيديهم، على مساعدتهم على تخطي هذه الصعوبات، كأنه قطاع ما عندوش لا مسؤول ولا حسيب ولا رقيب. كل صراحة مأساة كبرى ونقطة استفهام كبرى الحقيقة يعيشها قطاع قوارص، اللي هو قطاع مهم ومهم جدا، أولا من الناحية الاقتصادية كما تعرف غلال القوارص تغزو الأسواق الوطنية، وهي الغلة الوحيدة متاع المواطن التونسي اللي يقدر باش يشتريها باعتبارها غلة الزوال، وأنه يخلق حركية كبرى خاصة من ناحية التشغيل، صارت اللي يوفر تقريبا 3 مليون يوم عمل في السنة.
1: كونفدرالية المؤسسة المواطنة توسيا كونكت دعات خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي، مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. كذلك دعات كونكت في بلاغ ليها إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج، والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية، ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية، فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. سفير تونس بأنقرة أحمد بن صغير دعا الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، وأكد أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطار لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. واستعرض السفير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التونسي التركي المنعقد بمدينة اسطنبول مختلف الحوافز والمزايا اللي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين الشرق والغرب وأوروبا، وما تسخر به من كفاءات بشرية ويد عاملة مؤهلة حسب بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. بورصة تونس أنهت معاملة الأسبوع الممتد من 27 ل 31 جويلية على انخفاض، بعد ما سجلت حصة يوم الثلاثاء 28 جويلية عمليات جني أرباح كبرى أثرت بشكل ملحوظ في أداء الأسهم المدرجة، وانخفض المؤشر المرجعي تونا داكس بنسبة 3.9% ليغلق في حدود 20,036 نقطة، وتتراجع بذلك مكاسبه منذ بداية السنة إلى 49%. وحافظت السوق خلال الأسبوع المنقضي على نسق تداول مرتفع، إذ بلغ إجمالي قيمة المبادلات 132.3 مليون دينار، مستفيدة من إنجاز 4 صفقات تفاوضية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 29 جويلية بلغ 721 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 جويلية فانخفضت إلى حدود

0: أفادت بإجبار بعض ناقلات النفط على العودة في مضيق هرمز، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 1.09 دولار أو بنسبة 1.2% لتغلق في حدود 90.12 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت إلى أقل من 4100 دولار للأوقية بعد موجة من عمليات جني الأرباح إثر وصولها إلى مستوى 4120 دولار، بينما تواصل الأسواق متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 373 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و 961 مليون، الدينار الليبي 462 مليون، و 100 دينار جزائرية دينارين و 224 مليم.
1: بزنس نيوز جونر اف ام، تندنس تندنس
2: برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: بوريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة طوندونس تجيكم لقاية هذا اليوم. باش نحكي على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية اللي لاحظت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، وسبب حكينا عليه العديد من المرات هي الزيادة الكبيرة في تكلفة المكونات الأساسية وعلى رأسهم رقائق الذاكرة والتخزين. لكن خبير به يجينا الأسبوع هذا يحكي على احتمال حدوث انفراج في 2027 وتوقعات بانخفاض أسعار الرقائق رغم أزمة نقص الإمدادات اللي تنجم تستمر لعدة سنوات. وحسب مصادر في قطاع صناعة أشبه الموصلات، ذو شركات كبار اللي هما يانغتزي ميموري تكنولوجيز بوتشانغ جين ميموري تكنولوجيز الصينيتين، يقولوا لكونه عندهم مخزون كبير من الرقائق الذاكرة من نوع الديرام واللي من المتوقع باش يخرجوه للبيع خلال عام 2027، وفي حال حدوث الشيء هذا باش يؤدي ارتفاع لوفر الى انخفاض الاسعار. ورغم التوقعات بالانخفاض هذا، التقارير تقول لكون الازمه هذه في الدرهم والناند تنجم تستمر حتى الربع الاول من 2028. الشيء هذا شنو يعني؟ يعني انخفاض تكلفه الرقائق بالضروره لا تعني تراجع اسعار الهواتف الذكيه مباشره، خاصه اذا كان ما توضحتش اذا كان الشركات هذه باش تنقل الانخفاض إلى المستهلكين وإلا باش تحتفظ به لتعويض ارتفاع التكاليف خلال السنوات الماضية. في نفس الوقت تتوقع شركة الأبحاث EDC تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميا بنسبة 12.9% السنة باش توصل كان 1.1 مليار جهاز، وهو أدنى مستوى سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، مع توقع باش تكون الشركات الصغيرة أكثر تضررا من تباطؤ السوق. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة نتقابلوا ديما على راديو جوهرة.

0: تسمو لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بون بلان، فوتر برومي غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعاده تلقاو معنا لي بون بلان، كلكو سوا لي بون بلان ويكاند، المهرجانات، الدوره، التحويس، وفما خبر مفرح برشا للاولياء اليوم باش نحكيو عليه. اليوم زاده باش نحكيو على خلينا نقولوا اصدار جديد، قانون جديد عامل برشا بوليميك. اليوم نحكيو على القروض على الشرف، اليوم باش ندخلوا في التفاصيل نتاعها مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. دونك ركزوا معنا، قدوا معنا، فما لي زون بوزيتيف لي بون بلان اي سورتو نصيحة والمعلومة صحيحة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Bon plan.
1: ارجعنا لكم انتم تسمعوا في بون بلان توت سويت نحكيو على بون بلان ويكاند. خلينا نبداو بفود فيستيفال في الزهره من 1 الى 23 اوت 2026. الزهره بيان سور تحتفل بالماكله والماكله البنينه، دونك نلقاو الفيستيفال هذايا اللي هو الفود فيستيفال موجود في جاردان بيبليك النافوره في شارع الحبيب بورقيبه الزهره. لو رونديفو غورمون دو ليتي، دونك 23 يوم في جاردان بيبليك في النافوره، وين تلقاو بيان سور beaucoup d'expériences culinaires uniques. T'alqa des spécialités tunisiennes internationales, des restaurants, des food concepts, des artisans culinaires, fama des dégustations ou fama des produits jdod, fama des tendances food, et li, bien sûr, bach tiktachfouha awel marra fi Zahra Food Festival. Les animations koul youm, fama des ambiances musicales, fama des shows, fama des activités les sarayrat, et surtout fama zeda ribah et des jeux et des concours ou espace photo et expérience interactif. Bien sûr, هذه الكل donc تلقاو 23 يوم، donc نحكيو على 4 ويكاندات surtout مع 20 exposants. و bien sûr نخليكم ليكم انتم تقولوا لنا شنو رايكم في الفيستيفال، donc ما عليكم كان تمشيو على عين المكان في الحديقه العموميه النافوره من 1 الى 23 اوت 2026. نجركم زيد على ترشح لنيل منحه صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني. دونك نحكي على تمديد في الأجل، تمديد الأجل هذايا مهم جدا بخصوص أكيد الاستثمار في الإبداع الأدبي والفني. فأعلنت وزارة الثقافة كافة الفنانين والمبدعين والأدباء والباحثين وهياكل الإنتاج والمؤسسات والجمعيات الثقافية الراغبين في الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني أنه تقرر تمديد أجل قبول الترشح إلى يوم الجمعة 7 أوت 2026 بدخول الغاية، ويتمكنوا أصحاب المشاريع لهنا من استكمال ملفات متاحهم وإيداع مطالبهم في أفضل الظروف. بيان سور كافة المعنيين يستكملوا الإجراءات الترشيح عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك دون سواها. دونك ما عليكم كان تدخلوا لوزارة الشؤون الثقافية وتلقاو لو ليان وتلقاو المنصة الرقمية اللي أكيد تلقاو فيها اللازم الكل. بيان سور نمشيو لخبر آخر مهم وممتاز جدا، نحكيو على المهرجانات. شكون فينا السنة ماهوش مهتم بالمهرجانات؟ والعالم العديد من المهرجانات والرزنامة مازالت طويلة بالنسبة أكيد للمهرجانات الصيف السنة، ووزارة الشؤون الثقافية قاعدة تحين في العديد من المهرجانات. تلقاوهم بيان سور على الصفحة الرسمية. ناخذ على سبيل المثال ولاية سليانة اللي فما مهرجان مكتاريس الدولي من 8 إلى 15 أوت، مهرجان الصيفي ببرغو من 10 إلى 16 أوت، المهرجان اليمام الصيفي بسيدي برويس من 15 إلى 21 أوت، ولاية جندوبة كذا دونك نلقاو العديد من الدورات. دونك نلقاو مثلا بني متير الأيام الثقافية الصيفية بني متير من 3 إلى 7 أوت، الأيام الثقافية الصيفية بغير دماء من 16 إلى 18 أوت، مهرجانات الصيفية بولاية الكيف كيف كيف دونك نلقاو من 3 إلى 16 أوت العديد من الفعاليات. قلعة سنان وجريسة تجروين التوير فوساقية، ولاية باجة كيف كيف دونك نلقاو من 22 جويليه إلى 5 أوت مهرجان باجة الدولي، ونلقاو من 7 إلى 12 أوت مهرجان مجردة بمجاز الباب والعديد من المهرجانات. ولاية صفاقس كذلك من 13 أوت إلى غاية 3 سبتمبر دونك حافلة صفاقس برشة أيام ثقافية وبرشة مهرجانات. بالنسبة لولاية قابس دونك كيف كيف نلقاو من 29 جويلية إلى 24 أوت مهرجان قابس الدولي، سينو دونك نلقاو هذه الحقيقة أطول فترة خلينا نقوله، والأكثرية متاحهم وما بين 10 أوت إلى 24 أوت. ولاية تطاوين كذلك دونك من خلينا نشوفوا المهرجانات اللي مازالت مكملة معانا إلى أوت، دونك حدها 15 أوت مهرجان الوطني مصيف الكتاب، ولهنا مهم جدا إذا كان نحكيه على القراية ونحكيه على الكتبة وفرصة لصغيراتنا باش ما ينساوش وفرصة زادة باش يمشيوا للمطالعة. ولكن أنا من المنبر هذايا نعاود نفكركم بمهرجان الجم ومهرجان الجمل الأوركسترا وما أدراك، ونفكركم زادة ليلة بالأوركستر دوبيرا دو فيان لو 1 أوت 2026 أن باغاتي اليوم. دونك ما عليكم كان تكونوا موجودين، واللي مازال ما خداش تيكي متاعو إن شاء الله خلينا نقولوا يلقى تيكي لو بلوتو بوسيبل. نحكي لكم زاد على الخبر المفرح اللي قلت لكم عليه للأولياء، أخبار طيبة لعائلات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس. أصدرت وزارة الأسرة والطفولة أمر جديد يسهل التحاق الأطفال المصابين بالتوحد برياض الأطفال والمدارس الابتدائية. الدولة توفر دعم مالي كامل أو جزئي لرسوم الدراسة والخدمات التربوية، كل اللي الطفل محتاجه من متابعة طبية وتأهيل تربوي أكيد الدولة باش تكون موجودة. الشروط بسيطة برشا بالنسبة للأفخ الكبيرة هذية، دونك يلزم يكون فما تشخيص طبي من طبيب، فما استمارة إدارية دونك تعمرها، والصغير يبدأ حياة طبيعية مع صغيرات أخرين. البرنامج هذية ماهوش دعم مالي فقط، هو اعتراف الدولة بحق كل طفل حتى لو عنده احتياجات خاصة يتعلم يلعب ويكبر مع أخوانه بكرامة و احترام. فإذا كان عندك طفل محتاج للخدمة هذه أكيد يزمك تتواصل مع مركز الأسرة والطفولة بمنطقتك، والفريق الطبي نجم يعاونك خطوة بخطوة. الحقيقة هذه بادرة ممتازة وبادرة طيبة برشا لصغيراتنا الكل باش يكونوا مدموجين في الحياة خلينا نقولوا المجتمعية، ويكبروا ما همش معزولين على قراية الصغار الأخرين، ما همش معزولين على اللعب مع صغيرات الأخرين، وفيس فيرسا زادا كيف صغيراتنا نلقاوهم مندمجين زادا مع صغيرات اللي عندهم التوحد طيف التوحد، وراه ماهوش مرض، هو يعني حالة خاصة يلزمنا نأطروها ويلزمنا ان ندمجوها في المجتمع متاعنا. مازلنا كاملين في لي بون بلان، خليكم معنا، هنا راجعين.
0: في بالك تونس خضرة تتحب من اول نظرة، لا تفرد من الاخضر جبل، لحضر غالي دم لليتها وسيدها لفحل،

0: مباشرة بين تونس الوين.
1: رجعنا لكم تسويت نحكي على خبر الناس الكل دولته القروض على الشرف. صدور الرائد الرسمي تحت عدد 75 مؤرخ في 24 جويلية 2026 يحدد شروط التمويل لقروض على الشرف. كل التفاصيل مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. سيد أحمد أهلا وسهلا بك في جوهرة فهم كالعادة.
2: أهلا بيك وأهلا بمستمعات ومستمعين متاعك.
1: شكرا لك سيد أحمد. نستنى وإحنا جمعة كاملة توا باش نسمعوا من عندك التفاصيل وشنو هذا القرض على الشرف وشنو التفاصيل متاعه.
2: به القرض على الشرف هو كما الاسم متاعه قرض وباش ندخلوا في الديتاي متاعه. خلينا نحطوا ديجا القرض ذايا في الإطار متاعه القانوني باش نفهموا وقت الجاي شبي اليوم ولينا نحكيوا عليه ومن بعد ندخل شكون اللي باش يستنفعوا به شنو لي كونديسيون شنو البنك معناتها قداش تحط البنك فلوس اسكو با اكزيجي دي غارانتي ولا اسكو الحكايه دي كل عام والا سناك هاو دونك باش ندخلوا في لي ديتاي كل ان شاء الله نجاوب على الاسئله الكل.
1: تري بيان باهي خلينا نبداو بالتفاصيل نتاع دونك القرار هذايا دونك شنو فيه بالضبط.
2: القرار هذا جاء تبعا للقانون عدد 41 لسنة 2024 دونك عنده قريب العامين من اللي طلع القانون هذا واللي كانت تذكروا هذا القانون اللي بدل الإطار القانوني كامل نتاع الشيكات في تونس دونك بدل الاستعمال نتاع الشيكات نحى ولا فما بلافونات ما عادش فما الاستعمال المكثف نتاع الشيكات ونعرفوا تبعات نتاعو الكل اللي صارت
1: صحيح.
2: دونك القانون هذا كان من المفروض أنه الأمر يصدر في وقتها. احنا كي نرجع مثال الفصل 412 ثالثا من القانون هذا يقول لك البنك نورمال ما بشي حد من المشاكل اللي باش نجم تكون سويت للنولاسيون متاع الليتوليزاسيون القديمة متاع الشيك وباش يدعم الاقتصاد الدور متاعه في تدعيم الاقتصاد الوطني ووظيفة متاعه الاجتماعية يزمو يخصص اعتمادات لا تقل عن 8% من الأرباح السنوية المحاسبية للسنة الفارطة. 8% من الفلوس اللي يربحهم في العام اللي قبل يحطهم في صندوق باش يخصوا للأمور هذه اللي باش نحكي فيها اليوم.
1: بسؤال على الطاير 8% هذه منين جات؟ علاش مش 10 علاش مش 9؟
2: القانون لا بريفيو 8 معناتها قال 8% وقال راهو ال 8% باش تتعطى كريديات باش تتعطى تحط في خط تمويل والتمويل هذا باش يكون على الشرف معناتها من غير غارونتي قصير المدى المدة ما تفوتش سنتين
1: نعم.
2: وبشروط ميسرة بلتو من غير فوائد ومن غير حتى ضمانات وحتى نوع من الضمان مش ندخلوا في الديتاي. وقال لك البنكة يزمها وجوبا كل سنة تعطي 8% من الأرباح متاعها في الفون هذا
1: يعني ما هوش ليميتي بدات معينة كل عام يعاود يجدد من 8%
2: كل عام. وقعد معناتها الجملة الأخرى في النص هذا في الارتيكل 412 من القانون اللي تطلع في 2024 قال تضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
1: يعني وقعدنا نستنى في الأمر
2: قعدنا نستنى في الأمر
1: واضح.
2: دونك الأمر هذا يطلع اللي هو الأمر عدد 148 لسنة 2026 مؤرخ في 23 جويلية 2026 اللي هو يتعلق ب ضبط شروط ومعايير اسناد تمويلات التمويلات الصغرى على الشرف. دونك مازال كيطلع الجمعه هذه وهذاك علاش الجمعه هذه قاعدين نحكيوا عليه
1: جوستومون
2: بالقدا
1: دونك لهنا باش ندخلوا في اكثر تفاصيل خلينا نبداو بالمبالغ الساعه مبالغ التمويل وقيمه القروض اللي تنجم تقول
2: لنا اللي المونطون ديجا استيماسيون القانون باش نحكيوا عليه الناس الكل. خلينا نعطيك الكانيوت هذه اللي 8% حس بالتقريب قداش باش تكون
1: جوستومون
2: يعني معناتها تو كي نشوفوا الليست نتاع الارباح اللي هبطت نتاع البنوك في 2025 خاطر هما يوقفوا لي ريزولتا نتاعهم في المده في مي دونك اول بنك ربحت 385 مليار من بعد 274 مليار 248 مليار ما بين العشرة بنوك الاولى عندنا حوالي 1600 مليار دونك الارباح صحيح كبيره وزاد يلزمنا نذكروا كمان انه البنوك راهو من اكثر الشركات في تونس اللي خلصوا امبو تو دامبوزيسيون تاعهم قوي برشا دونك يربحوا برشا اما يخلصوا برشا امبو دونك بخلاف الارباح نتاعهم دونك القانون هذا لا بريفيو 8% لازم يتنحاو ويتحطوا في الصندوق هذا كي نحسبوا ابري العشرة شركات الاولى البنك البنوك الاولى ربح حوالي 1600 مليار 8% نتاعهم تجي حوالي 130 مليار معناتها الفون هذا ديجا فيه او موان
1: Déjà la cagnotte elle est importante.
2: معناتها 130 مليار. واضح. Bien sûr ça peut varier. نزيدوهم البنوك الاخرين خاطر احنا عندنا 10 اكثر من 10 بنوك و ça peut varier d'une année à une autre. معناتها من عام لعام نجم يكون الشيفر اكبر يكون اقل انت والظروف الاقتصاديه وانت والارباح اللي باش تجيبها البنوك.
1: واضح الشيفر هذا دونك تحط على ذمه القرض على شرف.
2: لهنا الامر الى بريفو حتى القانون الى بريفو فما اربع عبيد اربع بلوتو كاتيجوري ينجموا يستنفعوا بالقانون هذا
1: اللي هما
2: الافراد اللي هو افراد كي نقولوا لي سالاريي معناتها اي انسان مش اوبليغاتوارمون تكون عنده شريك الافراد الاصحاب المشاريع الصغرى باش نفسروهم شكون هما هذوما
1: بالضبط
2: خاطر القانون وضح بصفه دقيقه جدا شكون هما العبيد هذوما المؤسسات الاقتصاديه الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه دونك عندنا كاتر كاتيجوري بالنسبه للافراد هذوما الافراد متفاهمين معناتها قلنا انسان عادي معناتها ينجم ياخذ دي كريدي بلافوني الكريدي ينجم ياخذ 5000 دينار
1: دونك في السنه
2: لا في نقولوا
1: في العام ولا اون جينيرال
2: 5000 سنه هو من المفروض على عامين
1: 5000 اش خاصك نخلصوه على 5000
2: سنه 5000 دينار 5000 دينار على عامين خاطر هو باش نشوفوا انه الكريدي ما يفوتش عامين ما ماكسيموم عامين باش تخلص الفلوس
1: باهي
2: اصحاب المشاريع الصغرى القانون قال انه مجموعه ذوما هما اللي يعملوا دي انفستيسمون في البيلون تاعهم ما يفوتش 150000 دينار دونك تشوف لي زيموبيليزاسيون تاعهم معناتها الماكينات نتاعهم ولا الماتريال نتاعهم ومعهمش عندهم فلوس في الكونت في البنك في الكاسه ما يفوتش 150 مليون هذوما يتسموا اصحاب مشاريع صغرى وينجموا يتمتعوا ب 10000 دينار قرض واش نشوفوا شنو الشروط وقداش معناتها المبالغ انا نتبعوا بشويه بشويه باش نجموا نفسروا كل شيء
1: بهذا اي كومبري بيان سور نرجعوا ديما اللي حكينا فيه المبادر الذاتي اللي هو ما يفوتش 75 مليون رقم المعاملات
2: دونك
1: اي كومبري ولا
2: القانون هذا يشمل الناس الكل
1: الناس
2: اذا هو معناتها باش يحترم الشيء اللي احنا باش نقولوه اليوم دونك البوبيلاسيون اللي تري لارج الحق يهم الناس الكل معناتها افراد الكل 5000 دينار اصحاب المشاريع الصغرى اللي اقل من 150 مليون الكوم تاعهم 10 ملايين معناتها المؤسسات الاقتصاديه الصغرى والمتوسطه اللي هما هذيا اكثر نوعيه شريحة. موجوده في الشركات في تونس اللي هما يعملوا توتال بيلون تاعهم والانفستيسمون تاعهم ما بين 150 مليون حتى الكاية ل 15 مليار حتى الفئة كبيرة برشا حتى هذا وين نلقاو أكثر شركات في تونس يدخلوا في الفئة هذه
1: ولا سامحني معناتها ينجم يكونوا اندستريال سيرفيس
2: بو امبورت لاكتيفيتي
1: بو امبورت
2: لاكتيفيتي سؤال مهم يعطيك الصح الشركات الأهلية زادة كيف دونك بو امبورت الشيفر دافير نتاعهم بو امبورت توتال بيلون دونك ما حدوش في القانون دونك الشركة الأهلية تنجم تستنفع وبالنسبة للش...

0: الشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة ينجموا يوصلوا حتى ل 25,000 دينار.
1: واضح ممتاز. أوكي. كالعادة الإخلاص على عامين ماكسيموم.
0: لهنا الإخلاص على عامين ماكسيموم، وهذاك علاش هو لهنا يقول لك الإخلاص ماكسيموم على عامين، وتنجم تتمتع تطلب أنت ديلي دو غراس معناتها 6 شهور ديلي يوصل حتى ل 6 شهور حتى أنت تشري ماكينتك حتى تنستالي روحك حتى تبدا تخدم على روحك، ومن بعد ك 6 شهور تبدا تخلص على روحك لمدة عامين، وديما نحكي زيرو انتيغي.
1: فوالا
0: زيرو انتيغي معناتها زيرو انتيغي 0% انتيغي، تاخذ الكريدي بعشرة راك ترجعه بعشرة.
1: ممتاز.
0: خديت 5 كانك في الكاتيجوري متاع الأفراد ترجع 5. ولهنا القانون واضح معناتها يقول لك الكريديات ما فما حتى جارانتي مهما كان نوعها، لا يقول لك كوسيون بيرسونيل لا أرض لا دار لا حتى جارانتي.
1: ما ينجموش في البنوك الكونتيست يزيد حويجة يقول لك لا معناتها زيدني ورقة زيدني كذا، دونك معناتها البنوك كيفاش ينجموا ياخذوا يعني الآلية هذه؟ اسكو باش تكون سي فاسيل سي اوفير بور تو الموند كيما نحكيو توا، ولا ينجم يكون فما دي ريستريكسيون؟ اسكو فما بنوك ينجم يقول لك لا مانيش باش ندخل في المنظومة هذه نشوف البنكة الأخرى؟ كيفاش رؤيتك معناتها الحكاية؟
0: هو أنا لازم تسأل البنكاجي، أما يمكن نجاوبك على حسب القانون. القانون واضح، كي نرجعوا للقانون اللي حكينا عليه تاع الشيكات القديم يقول لك في الفصل 412 رابعا يقول لك يلزم البنك المركزي التونسي المصرف الذي لا يحترم المعايير المتعلقة بالوقاية من إصدار شيكات دون رصيد مع الكونتكست هذا والواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون بوضع التدابير التصحيحية أو خطة عمل وفقا للشروط الذي أثبتها في الغرض. ويقول لك إذا هو ما يحترمش كما تحكي أنت ويقول لك لا ما نحبش نعطيه، وإلا ما يحطش 8% في فون سبيسيال، وقتها البنك سنترال تنجم تبعث لهم إنذار، وإلا تنجم زادة كيف تبعث لهم خطية مالية اللي ما تفوتش 10% من رأس المال نتاع البنك. نحكيو باش فلوس
1: سي تري امبورطون.
0: لا الحكايه لي بريز او سيريو الحقيقه، والقانون واضح والامر واضح، والحقيقه يظهر لي التطبيق ما فماش ما معناتها هروب منه. قعد شنو زاد حتى يقول لك دون لو كا انت كبنك صارت لك انسيدون وصار لك انذار ولا خطيه ماليه، اذا عاودت راهو تولي الخطيه دوبل. دونك ما نصورش البنوك الحقيقه، واحنا نتصور الوعي نتاعهم موجود، احنا كيما قلنا بكري البنوك راهو اكثر شركات في تونس يخلصوا امبو. دونك ما نتصور معناتها حتى ولو فما عبء عليهم، اما لونجاجمون موجود ماهيش باش يتبدل اليوم بالقانون هذا.
1: واضح به الشروط ومعايير الانتفاع كيفاش بالضبط.
0: دونك انت لهنا نقول لك الجماعه هذوما لي كاتر كاتيجوري الافراد، انت تحب تشري كليماتيزور في دارك، تحب تشري فريجيدير، دونك تمشي تصب اون دوموند للبنكة. لهنا الغيقل الواضحة في الأمر هذا يقول لك يراعى في إسناد القروض والتمويلات على شرف أسبقية تقديم المطلب واحترام مبدأ المساواة، برومي فينو برومي سيرفي، اللي صب اللول هو اللي سبق، فماش واحد بتاز يعرف شكون ولا عنده شكون، دونك اللي صب اللول هو اللي ياخذ اللول. بيان ايفيدامون مش بدا واضحين راهو، اذا انت عندك شيكات ام بي ولا انت كلاسي في البنك بنك سنترال خاطر كنت ماكش مخلص كريديات قبل ما تنجمش، هذوك لي غاغل ديما يقعدوا موجودين.
1: واضح.
0: اما باغ كونتر لهنا كي تصب دوموند باش تاخذ تحب تاخذ كريدي، تاخذ الكريدي نتاعك اذا انت امورك واضحه وعندك البروف منين باش تخلص، عندك شهريه ولا عندك المشروع نتاعك عملت البلان دافير نتاعك ولا الفيزابيليتي نتاعو والبلان نتاعك يوري ان المشروع نتاعك ينجم ينجح، تاخذ الكريدي تخلصوا على عامين، عندك 6 شهور تنجم تعمل امهال معناتها ما تبداش تخلص وما غير انتيريس.
1: ممتاز.
0: ويزمك ترجعوا في ظرف عامين.
1: باهي عندي سؤال تو ومنعرفش السؤال هذا اسكو تبادل الذهن برشا ناس ولا لا، انا كفرد نجم نمشي نصب للبنك نقول لهم حاجتي بان كريدي دونك على شرف، اوكي؟ دونك هذا بالنسبه كانديفيدو. ومن بعد اسكو نجم نصب زاد عندي زاد اون سوسيتي صغيره، اسكو نجم نصب زاد باسم السوسيتي ولا لا؟
0: النوعيه هذه نتاع القرض ولا تحكي
1: نفس النوعيه نتاع القرض؟ اسكو نجم ناخذ بيرسونيل معناتها سوا ديزون باسمي انا كفرد وعندي شركه نجم زاد ناخذ باسم الشركه هذيك القرض على شرف، هل ممكن والا؟
0: الشركه عندها ذات معنويه منفصله على الانسان.
1: دونك
0: هذيك كيما تخلص امبو على روحها وانت تخلص كفرد امبو على روحك، هي عندها لي زونجاجمون تاعها وانت عندك لي زونجاجمون تاعك، شيء ما يمنع.
1: تري بيان.
0: والسؤال الاخر اللي نجم واحد يخمم فيه يقول لك انت باهي يعني صبيت الدوموند والبنك ما جاوبتنيش ولا ماهيش باش تجاوبني ولا قعد ولا لهنا الامر يقول لك انه البنك يلزمها طلب بالتمويل على الشرف هذايا يلزم البنك تنظر فيه في اجل اقصاها 10 ايام عمل مصرفي معناتها لهنا ناحي السبت والاحد ناحي بدات الجوغ فيغي 10 ايام فقط راه 10 ايام حكايه فرحه مش حاجه كبيره
1: خارق العاده
0: ويلزم زاد البنك يعلم المعني بالامر اللي صب الدوموند كسوا شركة أهلية كسواء فرد كسواء أصحاب مشاريع صغرى وإلا مؤسسة اقتصادية صغرى ولا متوسطة يلزم يرجع له في ظرف 10 أيام ويلزم يعلمه كتابيا بأي طريقة تترك أثر كتابي بغميل في جواب المهم بالدشارج المهم حاجة مكتوبة ويلزم زادة إذا فما رفض يكون الرفض معلل يقول له علاش أنت راك كلاسي أنت راك عندك كريدي في البنك الفلانية ولا عنا ماكش مخلص وعندك شيكات تنبيه يزم يكون القرار معلل مش كيكا وكاو
1: بالي كريدي انكور اللي يبدا واحد عنده كريدي انكور ينجم يتمتع بالقرض هذايا ولا لا ولا يزم يخلص معناتها القرض نتاعو باش ينجم ياخذ القرض على شرف
0: اذا الامكانيه نتاع الغومبورسمون اللي هي سلون القواعد نتاع البنك سنترال اللي هي اذا هو ياخذ سالير وعنده امكانيه باش يكمل ياخذ معناتها كريدي اخر على خاطر السالير نتاعو يغطي الدفع نتاع الكريدي الاول والدفع الثاني فما قواعد بنكيه واضحه دونك ما فهم حتى شيء اللي يمنع الشيء هذا
1: باهي انا اليوم السبت نهار الاثنين اذا كان نمشي نصب في البنك نتاعي
0: اي
1: اسكو معناتها سيي ساري المفعول للقرار هذايا توت سويت ولا يلزمنا نستناو تنفيذ في اجل اخر
0: احنا كيكا باش نجزو ديريكتومون للفصل 12 هو يقول لك تدخل احكام هذا الامر حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان سنة 2025 معناتها ديك البنك تقول راني ربحت في سنة 2025 طن راهو سيء يولي أبليكابل
1: وهذا يا سيد أحمد
0: البنوك الكل
1: سيء
0: بنوك الكل خاصت الأرباح متاح لأنه فما كيستيون أخرى السبوز قل لك أنت لهنا القانون هذا بتات الأمر ما كانش موجود في وقت التخصيص نتاع الأرباح والارباح اللي عملتها البنوك كلها بتات فرقتها لهنا باش يلقاو حلول فيما يخص الشيء هذا خاطر القانون ابليكابل دونك ابليكابل من نهار النشر نتاعو والبنوك تتصرف اذا ما فرقوا الارباح كيفاش يحطوا المبلغ هذا 8% في الفون هذا اما ابليكابل والحقيقه عكس قوانين اخرى اللي هبطت في القانون الماليه كما كسرايرة العائله ولا الكونت نتا ديفيز اللي مازالوا مالوغوزمون
1: نصوص
0: ما فماش نصوص تطبيقيه لحد الان احنا هذا السنين النص التطبيقي نتاعو حوالي سنتين هذا القانون موجود النص التطبيقي والامر موجود دونك ما فماش حتى شيء تو يمنع الابليكاسيون نتاعو بالعكس وحاجه اخرى كما قلنا لهنا في التكست موجود يقول لك ولا يتم توظيف اي عمولات والا مصاريف حتى اكل
1: الكوميسيون
0: والفري دو تيود دو دوسي كل 1% و 0.5 وساعات اكثر هذوكم زاد حتى هذوكم لا
1: ممتاز
0: راهو تاخو 10 ترجع 10 كانك شركه اهليه ولا شركه اقتصاديه 20 مليون تخصصوا مية الاخرين يمشيوا للمؤسسات الاقتصاديه الصغرى والتعاون برشا العباد باش نجموا ينفستيو ان كو اللي هو ديال ليزانتيغي خاطر هذايا سي ان فون اللي في مبلغ معين اللي هو كي تشوفوا ماكرو ايكونوميكمون ما يكفيش باش نعطيه القروض لكل الشركات الكل مي كمهم نحكيه على مبالغ محترمة جدا اللي تجم تعاون برشا أفراد وبرشا شركات صورته صغيرة باش ياخذوا معناتها تمويل معناتها بلاش معناتها الحقيقة ولهنا في الأمر زاد كيف كيف واضح وصريح يقول لك راهو البنك يلزمها في ظرف 15 يوم اللي توقف الريزولتا نتاعها نتاع السنة يلزمها تصب الفلوس في الفون هذا
1: حتى
0: كل شيء مقنن كل شيء واضح وذاك علاش معناتها ويقول لك زاد كيف كيف يلزمك انت باش تحط الفلوس في الفون هذا ما تقوليش لا ما لقيتش كيفاش نصرفهم يلزمك في العام هذاك تصرف الفلوس اللي حطيتهم الكل
1: هذه ممتازه
0: اوكي
1: اذا كان الرقم معناتها نتاع العباد اللي طلبت اقل من الفلوس الموجوده كيفاش
0: نعمل خاطر احنا لهنا راهو كي نحكيوا على المبلغ اللي الاستيماسيون قلناها 130 مليار او 330 مليار
1: كي تقسم على 12 مليون برا نقولوا تقسم على 7 ملايين مثلا
0: الشركات الكل ونجموا يوصلوا 25 مليون ولا ياخذوا 10 ملايين ولا 5 ملايين راهو باش تكون هي الدوموند كبيره هو القانون هذه الفكره نتاعو الفلسفه نتاعو الكل باش تعوض اكل الفينانسمون اللي كان موجود العباد كان تستعمل شيك باش تاخذ كليماتيزور على 3 مرات على 4 مرات تولي تمشي تاخذ من عند البنك كريدي وتولي بالطريقه هذيك ترجع العباره كنت تقسمت وش تولي.

0: يجعل الفلوس هذوك من غير انتريس. هذاك الفلسوفي نتاع القانون هذا. واحنا كخبراء محاسبين عندنا غول في القانون هذا، خاطر احنا القانون هذا اعطانا المهمه انه كمراقبي حسابات البنوك كخبراء محاسبين يلزمنا نعطي تقرير سنوي حول احترام البنك الواجبات المحموله عليه اللي هي موجوده اللي كنا نحكي عليها بكري الكل.
1: ممتاز.
0: لي كونديسيون لي ديلي لي مونطون
1: سي فو كي كونترول البنوك.
0: نعطيو احنا في مهمه من المهمات نتاعنا نعطيو بيان سور كونترول احنا على الشركات بصفه عامه وعلى البنوك بصفه خاصه. دونك بارمي لي تاش اللي عندنا رابور اخر تزيد لنا انه احنا كخبراء محاسبين لازم نثبتوا التطبيق الصحيح نتاع القانون هذا.
1: تري بيان واضح جدا. شكرا ليك سيد احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط. اللي يسمع فينا نهار الاثنين ينجم يمشي يصب دوسي باش يقول قلتوا لي ومن بعديك ما لقيت حتى شيء، ينجم نهار الاثنين يمشي يصب ولا
0: هو الى انتغي باش يصب، خاطر كما قلنا فما لا ريغل اللي يجي الاول هو اللي يتسرب الاول. دونك il vaut mieux يصب لو بلوتو بوسيبل.
1: تري بيان شكرا ليك. دونك اكيد تلقاو التفاصيل الكل مره اخرى تلقاوها موجوده على صفحتنا جوهره اف ام، تعاودوا تسمعوا عطينا لي ديتاي الكل مع سيد احمد كالعاده، ما بخلش عليكم بحتى معلومه. سينون بيان سور تدخلوا للصفحه الرسميه لهيئه الخبراء المحاسبين بالوسط، دونك تلقاو فيها الفيديو هذه والفيديوهات اللي فاتوا الكل. مازلنا كاملين في لي بون بلون، خليكم معنا.

0: Bonplan.
1: شكرا لكم يتبعتونا اليوم في بون بلان. برشا برشا برشا افكار اليوم كما قلنا، دونك ما عليكم كان ترجعوا الفيديوهات نتاعنا وتلقاو كالعاده كل جديد في بون بلان معاكم كل نهار سبت. خليكم معنا ونتقابلوا غدوه ان شاء الله في اخشي ماغ من 9 ل 10. اللي عنده اي سؤال يكلمنا على 36 300 الف، احنا نجاوبكم مع ثله من الخبراء. شكرا لكم، شهيه طيبه، يا تري بيانتو.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: موزيكا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة عونين من الحماية المدنية تابعين لإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة كانا على متن شاحنة إطفاء، وذلك إثر حادث مرور جد على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولايتي قفصة والقصرين، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفا أن أسباب الحادث تعود إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة، وأن أحد العونين أصيل مدينة مجلب العباس من ولاية القصرين والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، وكان في مهمة تعزيز للأطفاء الحرائق بولاية الكاف. صدور قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. وشمل القرار منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بكبير. كما نص القرار على منح الصبغة الجامعية لقسم طب الأطفال وقسم أمراض القلب وقسم التصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس. القرار شمل أيضا منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض الكلى وقسم الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي بالمستشفى الجهوي الحاج علي سوا بقصر هلال من ولاية المنستيرة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصر. دولياً، وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. السفارة الأمريكية في عمان تحذر من الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال التصعيد، وتوصي الأمريكيين بمغادرة المنطقة وعدم زيارتها في الوقت الراهن. وختاما، الحكومة الإسبانية تقول إن عدد القتلى في أزمة سبتة الحدودية مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا، بينهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرجلة الدولي كل عام

نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرجلة الدولي على ربحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. نستناوكم بعدنا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع تذاكر في هرجلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرجلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرجلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام. جونا ما يكون كنهكا.

0: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: 8:11 سامحوني. صباح خير مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. في نهار جديد، في تحدي جديد، وفي حلقة جديدة من البرنامج اللي يلم الكبار والصغار دار العيلة. اليوم بحذايا زوز عائلات متكونين من ام وبنتها وام وبنتها. وقبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر مستمعينا ومشاهدينا اللي حب يشارك ويجي بحذانا البرنامج دار العيلة ويربح ان بيي دافيون ولا ان كادو من اهداء اوتيل سقان السراي مونستير كلك سوا ويكاند فوتيل والا اكسيل للتامبو بيتش مع عديد من الهدايا الاخرى. ما عليك كان يبعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على الرقم 85 990. ونرحب بضيوفي. صباح خير مرحبا. شنو اسمك؟
3: ميرا.
2: ميرا، منين جيت انت يا ميرا؟ وين تسكن؟
3: في سهلول.
2: في سهلول. قداش عمرك؟
3: تسعة
2: سنين. ان شاء الله عشرة بيانتو. وقتاش تعلقوا مع
3: في اكتوبر
2: سنين. ان شاء الله جويز انيفرسير من توا.
3: ميرسي.
2: وشنو فانا كلاس تقرا فانا سنة؟
3: باس سانكيماني.
2: ما شكون جيتنا اليوم؟
3: ماما.
2: هل تعرفوا على مدام؟
4: صباح الخير عسيمة.
2: كيف تعرفنا بروحك؟
4: مدام بشرى صباغ من سوسة. نعطيك شنو
2: العمر؟ شنو تعمل في الدنيا؟ تخدم
4: عندي من سوشيتي تبع لاغرو اليمونتير غينيو المشو. فوالا 36 ans مزدت كعملتهم. فوالا
2: بنتك
4: بنتي بيانتو وين مزدت كعملتهم. ميرسي بوكو عايشك.
2: مرحبا.
4: ميرسي.
2: نمشيو للعائلة الثانية. صباح الخير. شنو اسمك؟ عرفنا بروحك.
5: اسمي غالية.
2: غالية، شنو تقعد شامرك ساعة غالية؟
5: تسعة سنين.
2: فنا سنة شنو تقرأ؟
5: رابعة. شنو تحول رابعة؟
2: هاي بفما فنا مدرسة تقرأ؟
5: في مدرسة ابن شرف في حرياض.
2: هاي به ما شكون جيتنا؟
5: ماما.
2: تعرف على ماما؟ صباح خير.
6: صباح خير.
2: مرحبا مدام.
6: عايشك.
2: عرفنا بروحك.
6: إلهام قعلول.
2: مرحبا.
6: أستاذ تربية بدنية.
2: وسور ما تسكن وين؟ ما
6: بعرفكم.
2: مرحبا بكم حاضرين للتحديات وللعب
6: إن شاء الله.
2: إن شاء الله في فورما يا جماعة. هاي به نمشي وفاصل ونواصل.
7: صلي زمن ما خجلتش من وحدك بتبكي

0: اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: باش نحكي لكم أكثر على ريزو نوفالير اللي فيه أكثر من 40 ديستيناسيون، من بينهم تلقاو فرنسا وين نوفالير توفر رحلات مباشرة إلى باريس، نيس، مارسيليا، ليون، بوردو، نانت، تولوز، ستراسبور وليل، وتلقاو زادة دي فول ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، بلجيكيا، إنجلترا، تركيا، الجزائر، المغرب، وجديد أم الدنيا مصر. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم وتعيشوا إن إكسبيريونس دو فواياج إكسيبسيونيل، معليك كان تزور موقع نوفالير 3w.nouvelair.com ولا تكلموا مع الرقم 36 020 920. سافر عيش واحلم مع نوفالير.
0: قديش نعرف
3: في أول لعبة في قديش نعرفك. اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وفي كل جولة نسألوا 5 أسئلة ونشوفوا هل الأجوبة متطابقة بين الكبار والصغار. حاضرين؟ نبدأ بأول جولة، نبدأ بالكبار ساعة وبعد نتعديه للصغار. يلا كل عادش نسأل سؤال في 5 ثواني، الناس كل جاوب على الأردواز وبعد نشوفوا هل الإجابات متطابقة ولا في نفس الوقت. نقول توب كرونو، الكل نجاوبوا، الكل نكتبوا على الأردواز. حاضرين؟ نبدأ أول سؤال، وحد ما يغزر رأو أي واحد يغزر أن نقص له نقطة يهديك. أول سؤال، أكثر لون تحبه بنتك؟ توب كرونو. تحبه بنتك؟ نبدأ بميكرو مدام.
4: ميرا تحب أكثر لون البلوسيل.
3: ميرا تحب البلوسيل، وأنت ميرا جاوب بلوسيل. نقطة. صحيح.
5: أزرق.
4: أزرق.
3: أزرق. أزرق. برافو. نقطة. نقطة. نتعديو للسؤال الثاني، أبن ماكلة عند بنتك؟ توب كرونو. مخرج راي تبع اللي غش نحن نقطة. نشوفوا مدام بشرة،
4: أبن ماكلة عند ميرا كوسكسي.
3: كوسكسي. ميرا كوسكسي وجواب صحيح. مدام إلهام،
6: مقارونة بقبقة.
3: وريني البقبقة عايشة مكتوبة. ترى شنو كتبت؟
5: مقارونة بقبقة.
3: لا ما كتبتش. وريني الأردواز.
5: ما
3: يا غالي وريني الأردواز. بديت بالماء. ما هاي نزرب نكتبو فيسا. بي غالي غالية نكتبو فيسا. السؤال الثالث، أكثر أكثر ماتير تحبها بنتك في القراية؟ توب كرونو. شنو أكثر مادة في المدرسة تحب تقراها؟ مدام بشرة.
4: رياضيات.
3: رياضيات. ميرا رياضيات جواب صحيح.
4: سبور.
5: سبور.
3: سبور. ترى وريني شو كتبت. وريني.
5: ديلي.
3: يا غالية.
5: كتبت حال.
3: ليه والله مش حالية. غالية. نكتبوا في الأردواز. أوكي غالية. غالية وزلت. نكتبوا في الأردواز. السؤال ضيعتني حتى فينا سؤال أنا تو. بليه فينا سؤال أنا تو. السؤال الرابع، به أكثر أستاذ ولا أستاذة، معلم ولا معلمة تحكي عليها ديما بنتك، تحبها وتحكي عليها؟ توب كرونو. شوفوا مدام بشرة.
4: ملحقتش.
3: نسيت اسمه. تحكي عليها ما نسيت اسمه. سبحان الله. هلام.
4: زياد.
3: زياد شنو هذا معلم؟ شنو زياد؟ هلام.
4: معلم عربية.
3: معلم عربية. وانت
5: وليد.
3: وليد معلم. شكون وليد؟
5: حساب.
3: معلم الحساب. تحية للمعلمين الكل. اخر سؤال في الجولة هذه بتاع الكبار، كي تكبر بنتك شنو تحب تطلع؟ شنو تحب تخدم؟ توب كرونو. نبدأ مدام بشرة.
4: طبيبة.
3: طبيبة.
4: طبيبة.
3: طبيبة. برافو إجابة صحيحة. ألام.
4: طبيبة تنسي مع التوليد معنا
3: ده جينيكولوج. طا طا تكتبليش طا سيبو
5: تراشي كيني.
3: كيني طبيبة مش مشكلة. قرابة معهم يعني الكل في الطب. الكل في الطب.
5: مش خطلك كيني.
3: الكل في الصحة. مش قلت لك
6: زيد.
3: بدلنا مش مشكلة. انت شنو تحب تطلع انت؟
5: انا كيني.
3: تحب تطلع كيني مش طبيبة. ما هو مش مشكلة ايش بقول بعض.
5: كيف كيف.
3: كيف صحيت صحيت. يلا. اربعة. دين حسبناها نقطة بيزور حسبتها وبيع.
6: صحيت.
3: يلا نمشيوا توا للصغار حاضرين.
5: اي.
3: توا معي. توما مش جاوبوني. نكتبوا ساعة الاردواز. اول سؤال. ماما تشرب قهوة ساعة. يش زرولي مش جيبوا جيبوا أيوة اللي تقولي أنا ماما تشرب قهوة صباحا
5: أي
3: ها
5: أي
3: به حطولي كحلة وإلا حليب تبكرنو قهوة ماما بتبيع تقولي أنا ماما اللي كي غالية معنا به نشوفه نبدأ بميرا
5: كحلة
3: قهوة كحلة قهوة كحلة برافو
5: كحلة
3: كحلة كحلة برافو برافو برافو السؤال الثاني أكثر حاجة ديما تطيبها ماما تبكرنو ماكلة تطيبها ماما بتاعك فيزا فيزا فيزا فيزا يلا نبدأ بميرة يا ميرة شو كتبت
4: مكرونة
3: مكرونة
1: مكرونة
3: أسأل حاجة مدام ها
5: مكرونة
3: مكرونة ترى وريني شو كتبت
5: مقارون
3: باه مش مقارون مقارون تريبيا إجابة صحيحة إجابة صحيحة السؤال الثالث السؤال الثالث يا غالية لعبة ديما ماما تلعبها معك توب كرونو شوف تلعبوا مع تلعبوا مع صغاركم يلا غال ميرا شنو جاوب؟
4: اونو
3: اونو
1: اونو
3: اونو برافو هاك جاوبته بصحيح
5: غالية غمين
3: غمين وما تكتبش يا غالية
5: غمين
3: نخرج بوز وبرا يا غالية السؤال الرابع تبعني انا اللايفرا ام لها اللايفرا السؤال الرابع السؤال الرابع اكثر غلة ديسير تحبها امك في الصيف توب كرونو شيء الغلا تكلها في الصيف أمك برش ترى نشوفوا ميرا ايش حطت
5: تفاح
3: برافو غالية
5: كرموس
3: كرموس ده المهم كتبت صدق ده بيناتي تشتر نقطة
5: شنو
3: هاي تحب تاكلوا الدليا ولا الكرموس ده
6: زوز
3: تاكلوا الزوز معنا ها
5: حتى هي تحب الكرموس
3: حتى هي تحب الكرموس صحيح انت صحيح يا راو المشكل مش منك مشكل منها هي السؤال الخامس هلا اخر سؤال شنو هي اكثر هوايه تحبها امك توب كرونو هوايه معناها شنو تعمل شنو تلعب اكثر لعبه تحب تلعبها هاي ميرا
5: فاديل
3: بادل إجابة صحيحة
6: والله عندك الحق
5: لوغارو
6: صحيح
3: لوغارو والله عندها الحق والله يا مدام بالحق المشكل مش في غال مشكل فيك أنت والله بالحق لا لا أنت غالية بس أمورك واضحة
5: لوغارو
3: لازمنا نتفهموا معها في الفاصل نخرجوا فاصل نتفهموا مع مدام الهام ونرجعوا

0: إسقان سيراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة أكثر من مسبح، بحر صافي والشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغان للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. إسقان سيراي وين الراحة المتعة وأجمل ذكريات. تحب تعمل ريزيرفاسيون عليك كان تزور الموقع hotelsiray.com ولا باج انستغرام اوتيل سقان سيراي. كيف كيف سقان سيراي وفر لكم تمبو بيتش، اذا تحب تمشي للبحر وتحب قاعدة مزيانة واللمة حلوة، تمبو بيتش هو العنوان. جيب العائلة أصحابك وحبابك وعيشوا نهار ما تنساش، نجم تفطر وتتعشى وتعدي نهار كامل على البحر في التمبو بيتش، وزيد فوق هذا فم موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفينمون جديد، وزيد حضر روحك لأجمل لحظة غروب الشمس في تمبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز ما عليكم كنت تتصلوا على الرقم 29 979 3 أصفار أو على الرقم 73 520 240. اللي مازال ما عملش برنامج في الويكاند ولا حاير وين باش يمشي، أحسن بون بلون تلقاه في التامبو بيتش اليوم مع دي جي عادل جبنون افيك ان فاير شو، وغدوة مع اون لايف مع شيرين. رد بالك
1: رد بالك رد بالك.
0: في اللعبة الثانية رد بالك، اللعبة هذية فيها برشا تركيز وفيها برشا ضحك.
2: احسن أوكي. لعبة عندي رد بالك.
0: احسن لعبة عندك ايه رد بالك اللي هي ترى فسر لي في سبيل
2: تجاوب بالغلط.
0: تجاوب بالغلط معنى ايه؟ باش نسأل اسئلة وانتوما باش تجاوبوا بالغلط. واضحين؟ اسئلة سهلة بسيطة غالية في فورما يعيشك. انا تفهمنا مع ماما سي بون تو تركز معايا. لكن تعديوها في اللايف والله فين امين والله تجاوبوا بالدار. قلت لهم تجاوبوا بالدار ما غالي. به نبدأ بميرا. به رد بالك في 15 ثانية جاوبني على 5 أسئلة بالغلط.
2: جاوبك مش على الغدواز.
0: لا لا جاوبني ديريكت ديريكت. أنا نسأل وتجاوب في 15 ثانية. فيت فيم لازم نفيسة. توب كرونو. وسيلة نقل عندها زوز عجالي. إيه. شنو هو لون سبانيريا؟
2: أخضر.
0: قداش من نهار في الجمعة؟
2: 20.
0: قداش من لون في علم تونس؟
2: 40.
0: شكون يسوق الطيارة؟
2: طبيب.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. برافو برافو. 5 نقاط الميرة. نمشيو الغالية. غالية حاضرة؟
2: أيه.
0: توب كرونو يا غالية. شنو اسمك؟
2: الهام.
0: شنو نشريو من الكوشة؟
2: زبدة.
0: شكون ملك الغابة؟
2: الفار.
0: شنو لون دم؟ لون دم
2: أخضر.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. 5 نقاط. برافو غالية. صحيح صحيح. 5 نقاط الميرا، 5 نقاط الغالية. نتحديو للكبار. مش كنا نبداو اسمع ليه ملك الغابة قاعد تلو جيب الوقت الصيد معلش تقول الصيد الفار ملك الغابة. صحيح نبداو. حاضرة بشرة
3: إن شاء الله.
0: 15 ثانية. توب
2: ألو.
0: شكل الكرة الأرضية
3: مربع.
0: ماكلة ناكلوها سخونة
3: جلاس.
0: شنو العدد المحصور بين 12 و 14؟
3: 50.
0: الحوطة قديش عندها من ساق؟
3: 70.
0: حاجة لونها مش أخضر.
3: العلم. العلم تونس.
0: لازم تقولي حاجة خضر. خد قلت لك لونها مش أخضر. 4 نقاط. صحيح. هي دي.
4: هي سايبة.
0: قلت لك حاجة لونها مش أخضر. لازم تقولي حاجة خضر.
3: خضر.
0: 4 نقاط. برافو بشرة. نمشيو للإلهام. حاضرة؟
3: حاضرة.
0: 15 ثانية. توب كرونو. شنو هي العملة التونسية؟
3: أورو.
0: عاصمة فرنسا؟
3: تونس.
0: بحر يطل على سواحل تونس؟
3: مساكن.
0: الشهر الثالث في السنة الميلادية؟
3: أكتوبر.
0: عمل يبدأ بحرف الميم؟
3: طبيب.
0: صحيح. 5 نقاط غالية الهام وغالية. 10 نقاط. 10-9 في الجولة هذه التوتال. دونك بشرة وميرة 18 نقطة و 14 نقطة الإلهام وغالية. تحدي قرب باش نفضوها الحكاية هذه كان في آخر جولة. نمشيو فاصل ونرجعو.

0: اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: رجعنا لكم في دار العيلة في تحدي اليوم. الحقيقة حلقة هكا سبيسيال شوية من الصغار ومن الكبار زادة وكريدوا في الكوليس شنو قاعد يصير. الهام الهام سافا سافا انفور بيه تريبيا كي نرجع نولي سافا بيه توا باش نستقبل بحذايا شريكنا في دار العيلة أحسن أجنس دو فواياج 2025-2026 أكتف ترافل وبحذينا اليوم سي خالد دريرة. صباح خير سي خالد.
4: أهلا أشرف عسلامة، مرحبا بيك وبجميع مستمعي جوهر اف ام.
3: عايشك عايشك سي خالد، مرحبا بيك. شنو اليوم شعنا في أكتف ترافل؟ شنو ما وين باش تهزنا اليوم؟
4: باه خليني نعاود نذكر نقدم شويه اكتيف ترافل. اكتيف ترافل هي اون اجونس دو فواياج اون ليني، سيت ويب activetravel.com.tn، تليفون 70286820 70286835. انا دو بيرو، واحد في لاك ان في تونس والثاني في طريق تنيور في صفاقس. دونك اليوم حبيت نحكيو على جابون، كوكب اليابان، بلانيت جابون، اللي هي سيت اون ديستيناسيون كي انتريس بوكو دو تونيزيان خاطرها ديستيناسيون سون فيزا. Nous organisons un voyage du 18 voyage en groupe du 18 au 28 novembre. اخترنا البريود هذه اللي هي لا بريود دي موميجي كيما تشوفوا توا في ال
3: على
4: اللايف هوني، اللي هذه الموميجي سي لو فينومين اللي لي كولور نتاع لي فوي نتاع لي غاب اللي هي شجره عند معروفه غادي من الاخضر الاصفر لورانجي وتولي حمراء. دونك احنا نمشيو في البريود اللي هي تبدا في الروج فيف الحمراء حلوه ياسر، معناها يعني مش يكون ان سبيكتاكل فوتوغرافيك انوبليابل بالنسبه للسواحل اللي مش يمشيو معانا. دونك احنا نعملو 3 نوي في طوكيو اون فيزيت لي برينسيبال اتراكسيون توريستيك. بعد نمشيو لا ريجون دو فوجي، مش نلقاو فيها لو مون فوجي اللي هو جبل مقدس عندهم، ونعديو ليله في هاكوني. هي لا ريجون هذه كلها سي اون ريجون فولكانيك اللي فيها بليزيور سورس دو تيرمال ناتوريل، وبرشا وقت عملوا لي زونسين. لي زونسين هما دي باسان ولا دي بيسين اللي فيهم لو شود، والحق التوانسه يتمتعوا باللو شود هذه، وسا سوغا ان تري بون اكسبيريونس.
3: مش معناه يتمتعوا باللو شود، يمسوه يغطسوا فيه، ايش يعملوا معناه؟
4: يغطسوا بالطبيعه. هما هذوما لي زونسين فما دي باسان ولا دي بيسين كبار اللي هوني. بون لازمني نقول لك ديما ان النساء تعوم وحدها والرجال تعوم وحدها، هذايا والفاهم يفهم. دونك اما معناها نعديو اون بون بارتي معناها دو لا جورني، واحنا نعوموا في لي بيسين هذوما في لي زونسين، وعندهم بوكو دو بيان في لو سورس لو شود هذيا. دونك بعد ناخذوا التران تري غروند فيتيس يسميوها شينكانسن، نمشيو لكيوتو. كيوتو هي سيت اون انسيان كابيتال امبريال لي دورون لا دوزيام غير مونديال الا ايتي ايبارني بال لي بومباردمون. دونك الا بو كونسيرفي سون اوتنتيسيتي لي كارتي تراديسيونيل نتاعهم لي انسيان دومور. Donc ça sera une très belle découverte avec les palais, avec les temples du Moujoudin Radi. Nous avons deux journées pleines de visites. Nous avons vu le film. Après, nous avons vu la fille Osaka ou Rauhu. Voilà.
3: Osaka, c'est-à-dire كان نعاود نلخص اللي قلته في الفواج نتاع نتاع جابون. فما تمشيو لطوكيو من بعد فوجي وكيوتو اوساكا، هكا معناها كاتر ديستيناسيون في نفس في نفس البلاد معناها تزورهم.
4: ايوا
3: تري بيان.
4: حبيت نوضح حاجه اللي هي الديستيناسيون هذه فيها برشا كوتي كولتوريل، معناها فما برشا ديكوفيرت وزاد اون ميم طون سي اون ديستيناسيون دو شوبينغ بار اكسيلونس. اللي مش نلقاو فيها الناس اللي مغرومه باللي مونغا، مش يلقاو لي فيغورين معناها مش يلقاو جوهم غادي. الشوبينغ اللبسة معناها فما دي غروند مارك على الانترناسيونال اللي هما كي اوفر ان اكسيلون رابور كاليتي بري وعندك سورتو سورتو لي برودوي كوزميتيك اي لي سكين كير التوانسة يمشيو غادي يلقاو لور بونور وياخذوا عولة نتاع عام كامل معناها لي باتش لي بوماد سكين كير الحق حاجه حلوه ياسر.
3: لا انا ناكد انا ما نفهمش فيهم برشا من الجماعه اللي بحذاك سامو سكين كير ديريكت تعملوا غريماس نتاع ياسر يحبوهم الحكايه
4: هذه. اي بعثهم يقيدوا ولا
3: مرحبا بالطبيعه حاجه ولهنا سي خالد معناها انتم لي فول معناها فول ديريكت ولا افيك اسكال افيك شكون الكومباني اللي تخدموا معاها؟
4: احنا هذايا مش نمشيو مع تركيش ايرلاينز ونعملوا ان اغي في اسطنبول كونتينياسيون ديريكت لو ميم جور. وسنا احنا تعرفك العام اشرف برشا ناس يحبوا يمشيوا معانا وما ينجموش يعملوا لي لون كوريي في الكلاس ايكونوميك ويبدا الكلاس بزنس كلاس افير تبدا غاليه برشا لو سوبليمون دونك شعملنا سنا مشينا نون سومز انغاجي اكتيف تعرف سيت انغاجي خذيت دي سياج في الكلاس افير افيك ان سوبليمون يتسمى تري انتريسون.
3: سامحني سي خالد لهنا قاعدين نعديو في اللايف في دي فيديو انت ذولي صورتهم وانت عشتهم غادي ولهنا تحيه المدام سلمى معاك. اهلا
4: بك.
3: وقتاش هذا وقتاش الفيديو هذا وتصور هذوما قاعد نشوفوهم في اللايف؟
4: في اكتوبر نوفمبر عام ناول 2025.
3: دي معناها البريود هذيك هي الاحسن بريود وين تنجم تمشي لليابان.
4: وي وي وي
3: داكور دونك انت
4: بور لا ديكوفيرت وي احسن بريود.
3: داكور اوكي دونك لهنا للناس اللي انتريسي تحب تمشي لليابان كيما كان يحكي سي خالد والناس اللي انتريسي حتى بالشوبينغ توسكي كولتوريل اتسيتيرا وبالطبيعه ما عليهم كان يكلموا اكتف ترافل كان تحبوا اكثر ديتاي لو فول ابارتير من لو 18 او 28 هكا le 28 novembre
4: du 18 au 28 novembre
3: 28
4: 2026.
3: Novembre
4: exactement
3: très bien c'est Khaled في تونس للناس اللي مازالوا ما عملوش برنامج في الصيف كلك سوا في تونس ولا خارج تونس شنو هما لي زوفر ولي برومو تاع اكتيف ترافل موجودين توا
4: شوف احنا بالنسبه لتونس في السيت ويب نتاعنا اون تروف تو لي زوتيل توت لي ريجون توريستيك وديما لي زوفر قبل كنا نخدموا في اول الصيف عملنا الايرلي بوكينغ توا لي بروموسيون لي فونت فلاش طول طون معناها احنا ناكد لك اللي يكون عندنا ديما لي ميور تاريف في الوتلة في تونس وهوني زاد عنا نخدمو احنا عنا اون بون ريبوتاسيون في لي فواياج على ليترونجي في الصيف توا عنا الناس اللي مازالوا ما سافروش مازالوا نون با انكور ريزيرفي يمشيو ينجمو يمشيو لكوالالمبور بالي اللي هي ديستيناسيون سون فيزا و ان سيجور دو 12 نوي سور بلاس de 10 nuits sur place, 12 nuits en tout. وبعد الصيف زاد عندنا برشا رحلات عندنا لي بالكون عندنا الاندلسي في اسبانيا عندنا البرتغال عندنا مصر كروزير سور لو نيل عندنا الاسترالي سريلانكا مالديف الحق
3: برشا حاجات
4: برشا شوا تري انتريسون
3: تري بيان دونك للناس اللي توا يسمعوا فينا نحب نفكر اللي كان مازلت ما عملتش برنامجك في الصيف كلك سوا بور لي زوتيل لي فواياج ا ليترونجي كيف كيف كانك مغروم برحله تحب تسافر لليابان في نوفمبر ما عليك كان تتصل باجونس اكتيف ترافل على الرقم 70286 28 وعلى الرقم 70286 835 كيف كيف تنجم تزوروا موقعهم www.activetravel.com.tn وين تنجم تعمل ريزيرفاسيون دوتيل وتعمل الباكيج كامل نتاعك تنجم زادة تخلصوا اون ليني بالدينار تونيزيان هكا ولا سي خالد
4: اي نعم عندنا لي زوتيل على ليتروجي لي زوتيل في تونس لي بيي دافيون زادة تو سوفون اون ليني اون بو لي ريزيرفي لافوار اون ليني
3: تري بيان سي خالد كلمه الختام
4: والله بون ان شاء الله توانسه يسافروا ديما وخاطر ديما لي فواياج يتكون فيهم واحد يتعرف على برشا ناس ويتعرف وإحنا جروباتنا الحق ديما يمشيو من الأول ما يعرفوش بعضهم بعد يوليو أصحاب وديما يخرجوا فامي مع بعضهم يتعشاو وكل ان شاء الله نتمنوا لك انت التوفيق
3: ان
4: شاء الله بون سيزون بور تو لي زوبيراتور توريستيك تونيزيا
3: ميرسي سي خالد يعطيك الصحه ملتقانا ان شاء الله السبت الجاي فاصل ونواصل

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: وفر لكم عالم من الألعاب والهدايا، وانت نجموا تلقاو جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيع بأحسن الأسعار. اللي حب يفرح صغير ولا عنده مناسبة ويحب يهدي كادو، مش باش يلقى أحسن من بوتيك بانجي في مول فسوس. وأنا ننصحك مدام إليام ديريكتوم وتمشي البانجي وتمشي تشري لي كادو يعيشك الغالية. لو كنت أنا،
0: لو كنت أنا
3: في آخر لعبة من حصة اليوم في جولة لو كنت أنا، نحب ساعة نفكر بمسابقينا وضيوفي والنقاط اللي عندهم. مدام بشرة وبنتها ميرا عندهم 18 نقطة، ومدام إلهام وبنتها غالية 14 نقطة. بيناتكم جوست 4 نقاط، نجموا ترجعوا في اللعبة هذه. لو كنت أنا، لو كنت أنا لعبة متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار. باش نسأل 5 أسئلة، وفي كل سؤال فما 3 اقتراحات، وكل واحد باش يختار الاقتراح اللي يمثل اوه مامو، وإلا مبعدش تمثل بنتك. متفاهمين؟ باش نبداو توا بالكباش. نسألكم انتوما باش تختار، باش كل سؤال باش تختاروا الاقتراح تكتبوها على الأردواس. متفاهمين؟ في 5 ثواني. حاضرين؟ أول سؤال: لو كنت بنتي ونسمع العشاء حذر، 1 نجي أول واحد، 2 نكمل اللي في يدي ونجي، 3 نستنى يتلموا العائلة الكل وبعد نجي. توب كرونو. جاوبوا بالصحيح، شنو تعملوا؟ مدام بشرة،
4: نستنى تتلم العائلة،
3: نستنى نشوفوا،
5: نكمل الفيديو ونجي.
3: نكمل الفيديو ونجي. إجابة خاطئة. مدام إلهام،
6: نكمل اللي في يدي ونجي.
3: نكمل يدي ونجي. شنو
5: نجي
4: يا اخي مش
3: نقعدوا تفكروا؟ لا لا لا، حتى واحد ما عنده حتى نقطة. صح، كلهم فيهم نجي. السؤال الثاني ماكش عادي يا غالي، والله والله. السؤال الثاني: لو كنت بنتي في ريستوران نطلب 1 بيتزا، 2 تاكوس، 3 برجر. توب كرونو. شنو تحب تاكل بنتي في ريستوران؟ انتوما شنو تحبوا تاكلوا؟ نبداو بإلهام.
6: برجر.
3: برجر يا غالية، تاكل برجر ولا ايه؟ تراه شو كتبت؟ برافو برافو برافو. نقطة نقطة نقطة يا غالية. شوفوا مدام بشرة،
6: تاكوس.
5: تاكوس
3: تاكوس، إجابة صحيحة. نقطة نقطة. السؤال الثالث: لو كنت معي، لو كنت بنتي في الصيف نحب نمشي، 1 للبحر، 2 بيسين، 3 نقعد في الدار. توب كرونو. انت يا غالي وميرا في الصيف، وين تحبوا تمشوا؟ البحر، بيسين، ولا تقعدوا في الدار؟ نشوفوا مدام بشرة شنو جاوبت.
6: بيسين.
3: بيسين.
5: بيسين.
3: بيسين. برافو.
6: بيسين.
3: الهام.
5: بيسين.
3: بيسين. برافو برافو برافو يا غالية. وميرا ما حبتش تغلط.
5: مانيش غلطة، مانيش باش نغلط.
3: صحيح، برافو. السؤال الثالث، السؤال الرابع سامحوني: لو كنت بنتي وخيروني في حيوان باش نربيه، 1 قطوس، 2 كلب، 3 عصفور. توب كرونو. شنو الحيوان تحبوا بنتي؟ وانت يا غالية وميرا شنو الحيوان تحبوه؟ نبداو مدام بشرة.
6: قطوسة.
3: قطوسة.
5: قطوس.
3: بتعرف مليم مليم شو بتي؟ قطوسة بتي ولا قطوس؟
5: تغلو صحيحة
3: صحيحة. إجابة صحيحة. مليم ترى شنو حطيت؟ شنو قل؟ والله بدك جاوب جاوب جاوب مليم.
5: قطوس.
3: والجواب صحيح صحيح صحيح غالي. أمورنا
5: واضحة. ما تذكرتش بش بش
3: انت تهمل قطاطس. نعرف نعرف ماما مش في نارة وبر. السؤال الخامس، اخر سؤال في الجولة هذه: لو كنت بنتي في العطلة، لو كنت بنتي في العطلة، 1 نلعب، 2 نخرج مع اصحابي، 3 نقعد في الدار. توب كرونو. في العطلة شنو تحب تعمل؟ تلعب ولا تخرج مع اصحابك ولا تقعد في الدار؟ به بشرى وميرا. بشرى وميرا
5: نخرج مع اصحابي.
3: باه
6: نخرج مع اصحابي.
3: اجابه غلطه. خاطر بنت تكلمت.
6: نلعب
3: تلعب. اجابه سهله. 3-3. ميرا لا من ما ريتك تكلمت. انا ريتك تكلمت عملت لك مع الجاوبه اول مره ريتك ما عادش تعمل فيها مقبل ولا رد بالك. باه ثلاثة نقاط. نمشيو للجولة الأخيرة للصغار وراو مجموعة النقاط 21-17 بيناتكم 4 نقاط. يا باش ترجعوا يا باش تربح مدام بشرى وميرا. نبدأ بالصغار. السؤال الأول، لو كنت أمي أول حاجة نعملها كي نقوم، 1 نفيق صغاري، 2 نحضر فطور الصباح، 3 نخمل الدار. شنو تعمل ماما كي تقوم الصباح؟ فايق صغاري، نحضر فطور الصباح، ولا نخمل؟ نشوفوا ميرا شنو جاوبت.
5: فايق صغاري.
3: فايق صغاري مدام بشرى، برافو، إجابة صحيحة. غالية.
5: فايق صغاري.

0: فيق صغاري.
1: فيق صغاري. اي وين ما كتبتهم هذا يا ماني؟ ترى النون والفاء الاجابه غلط. السؤال الثاني معليه غاليه تجاوب وانت ما تجاوبش والله. ها خايفه منها صحيت ولدت اليوم خايفه ما تسنى فيش مش تجاوب. لو كنت ماما، لو كنت ماما اكثر حاجه نحب نشريها ماما شنو تحب تشري احسن حاجه؟ واحد دبش، اثنين بارفان، ثلاثة ماكلة. توب كرونو، أكثر حاجة تشريها ماما الدبش ولا البارفان ولا الماكلة؟ يلا جاوب. لا بديو بميرة ما يسالش. ميرة
2: دبش.
1: الدبش وريني ترى الدبش. برافو إجابة صحيحة. غالية
0: ماكلة.
1: ماكلة دبش. راي ديما تشري في الماكلة. انت صحيح يا غالي، راك انت صحيح. وتفهموا معهم بعد ماما. السؤال الثالث، لو كنت ماما وبنتي روحت من المدرسة، ثم تروحوا من المدرسة، أول حاجة نسألها على القراية، اثنين نقول لها إيجا كل حاجة، ثلاثة نخليها ترتاح. توب كرونو. معني يا ماما أنت تروح للدار شنو تعم؟ تسألك على القراية وإلا تقول لك إيجا كل حاجة ولا تقول لك ارتاح؟ يلا تسألك على القراية وإلا إجا كل حاجة ولا ترتاح؟ ميرا شنو جاوبت؟
2: خليها ترتاح.
1: خليها ترتاح. خليها ترتاح. برافو.
0: نوريك تسألني على القراية.
1: تسألك على ترى، تسألك على القراية، نسألك على القراية، إجابة صحيحة. برافو برافو برافو برافو غالية. أو ميرا السؤال قبل الأخير. باه ظهرت هي تحسمت الأمور معناها نورمال مو. أما نجاوب وما يسالش. لو كنت ماما ومشيت الباتسيري، ماما تمشي الباتسيري ولا باه شنو تشري حسب رايك؟ واحد كرواسون، اثنين جاتو، ثلاثة خبز. توب كرونو. شنو الحاجة تشريها ماما من الباتسيري؟ كرواسون جاتو ولا خبز؟ تشريها من الباتسيري. شنو جاوبت؟
2: جاتو.
1: تراوري جاتو. جاتو شنو تاكلوا برشا جاتو؟ غالية
0: كرواسون.
1: كرواسون.
2: كرواسون.
1: برافو برافو برافو غالية والإجابة صحيحة. آخر سؤال في آخر جولة في آخر الحصة، لو كنت ماما نختار نتفرج على واحد مسلسل تونسي، اثنين مسلسل مصري، ثلاثة مسلسل تركي. ماما على شنو تتفرج بالدار؟ تونسي، مسلسل تونسي، تركي ولا مصري؟ توب كرونو. اكتب تونسي مصري ولا تركي.
2: تركي.
1: ميرا
2: تركي.
1: تركي. تركي والإجابة الصحيحة. برافو. شنو جاوبت يا غالي؟
0: مصري.
1: مصري وأبويا مصري وأمي مصرية. وأنت إيش حطيت؟
3: مسلسل. هي غلطة فيها
1: راي
3: غالية.
1: هي غلطة.
3: مش فاهمة
1: شيء. عمرها لا غالية.
3: لا لا قلت لها مسلسل ولا فيلم تقول لك الصحيحة. أما تركي مصري تونسي ما عندها مسلسل وكهو.
1: والإجابة صحيحة يا غالية. برافو برافو.
3: حتى مصري ما تعرف شنو مصر ما مسلسلات المصارة ما
1: تعرفهمش.
3: مسلسل وكهو.
1: يعطيكم الصحة مدام بشرة وبنت هميرة إلهام ومع غالية، شرفتوني برشا. برافو. دونك لهنا الكادو اللي ربحته مدام بشرة هو ان بي دافيون من اهداء نوفال اير مع ان اكسي للتامبو بيتش افيك ان بون دو كونسوماسيون بقيمه 80 دينار. وانت مدام الهام ربحت مع غاليه ان ويكاند في اوتيل سقان السراي مناستير، ومعاهم زاده كل واحد من الصغيرات باش يروحك ان كادو من اهداء بانجي مولوفسوس. يعطيكم الصحة. مرسي بوكو جيهان في الإخراج، في الإخراج الرقمي نرجس. يعطيكم الصحة مستمعين ومشاهدين. من وراء الميكرو كان معكم أشرف بدر الدين. ملتقانا السبت الجاي. للي حب يشارك معنا نعاود نفكر ويجي يربح أم بيدا فيون اللي كادو هذا من الكل. معلي كان يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990. بون ويكاند، إلى اللقاء.
4: تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
5: برعاية
4: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وفاة عوني حماية مدنية في حادث مرور أثناء عودتهما من عملية إطفاء الحرائق بالكاف. و67 قتيلا في سبتة ومحاولات عبور إلى المليلة. وفي تفاصيل أخبارنا، وفاة عونين من الحماية المدنية التابعين للإدارة الجوية للحماية المدنية بقفصة كانا على متن شاحنة إطفاء، وذلك إثر حوادث مرور جد أمس على مستوى الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقسرين، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية، مضيفا المصدر ذاته أن أسباب الحادث تعود إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة، وأن أحد العونين أصيل مدينة ماجل بالعباس من ولاية القسرين، والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، وكان في مهمة تعزيز لإطفاء الحرائق بولاية الكافة. هذا ويذكر أن الإدارة الجوية للحماية المدنية بقفصة نظمت بمقر إدارتها موكب تأبين للفقيدين بحضور تشكيلات من أعوان الحرس الوطني والشرطة والحماية المدنية وعائلتيهما، وبمشاركة عدد من الإطارات الجوية. في إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروة الغبية والحد من مخاطر الحرائق، انتظمت اليوم حملة تحسيسية بالطريق السيارة ببنزرت ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة وبالشراكة مع الإدارة العامة للغابات وجمعية الرمال ببنزرت. وأوضح المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أحمد الغربي أن الحملة شملت محطتي الاستخلاص بسيدي ثابت والعالية، حيث تم توزيع مطويات توعوية على مستعملي الطريق تضمنت جملة من الإرشادات والسلوكيات الواجب اتباعها للمساهمة في حماية الغابات.
2: اليوم بشاركة مع الإدارة العامة الغابات مع جمعية الرمال بنزرت قمنا بحملة تحسيسية على مستوى طريق سيارة بنزرت، أول واحدة على محطة استخلاص سيدي ثابت والثانية على محطة استخلاص العالية وين موجودين توا. قمنا بتوزيع مطويات فيها السلوكيات اللي يجب الالتزام بها لحماية الغابات، منها عدم إلقاء عقاب السجائر ومنها عدم الشواء بجانب الغابة، والإبلاغ على الأرقام الموجودة منها رقم الحماية المدنية والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة بضرورة الالتزام بالمحافظة على الثروة الغابية، وكذلك يعني الحفاظ على غابتنا التونسية اللي شهدت الحرائق في صيفة هذه. تفاعل المواطنين كان إيجابي جدا، شفنا اللي المواطن حاس بهذه بخطورة الحرائق اللي موجودة توا في صيفة هذه بالنسبة للغابات، كان قبول كامل وكان بالعكس حبوا يفهموا أكثر كيفاش يحافظوا على غابتنا وكيفاش يلتزموا بالسلوكيات هذه.
1: أيضا أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 27 و2000، مما سيساهم من تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولاراً. الفرقة الجوية لمكافحة المخدرات بنابلة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن خلال الأسبوع الحالي من إيقاف شخصين مفتش عنهما من أجل جرائم المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة منزل أحد أفراد شبكة ترويج مخدرات بمدينة الحمامات تمت بعد استصدار الأذون القانونية وفق ما فاد به مصدر أمني مسؤول. أوضح المصدر الأمني اليوم أنه تم كذلك خلال هذه العملية النوعية حجز كمية من مخدر القنب الهندي جاهز للترويج ومسدس ناري وكمية من الأقراص المخدرة، وأشار إلى أنه تم بناء على تعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا الاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية الشبكة. دولياً احتشد مئات الأشخاص فجر اليوم قرب السياج الحدودي مع إسبانيا في محاولة لاجتياز الحدود نحو مدينة مليلة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وذلك بعد تدفق جماعي للمهاجرين إلى سبتة في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأظهرت مقاطع فيديو لوسائل أعلام إسبانية محاولة عدد من الأفراد اجتياز السياج الحدودي في حين تمكن البعض من اجتيازه والوصول إلى الجانب الإسباني وسط محاولات من قوات الأمن الإسبانية لمنع تدفق المزيد من المهاجرين. بدورها قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إسبانيا إن نحو 500 شخص حاولوا عبور الحدود إلى منيلة وسط استنفار القوات الأمنية لحماية الحدود والحد من محاولات اختراق السياج الحدودي، وألقى عدد من المهاجرين الحجارة على ضباط الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية. رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، تواصل اليوم القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع مدني بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مخزنين للأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وألحق أضراراً جسيمة بآخرين جراء قصف منشآت تخزين تابعة لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. وجاء القصف غداة أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التواصل

0: سنهار ماليساتي اشري تربح مع خالد التوبي
1: مع خالد التوبي
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: نصنا رو 9 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتبعوا فينا سبت 1 أوت 2026 17/1448 للهجرة كالعادة من نصنا الماضي ساعتين نتقابلوا مع بعضنا نحكيوا على العقارات نحكيوا على الأسعار نحكيوا على الوضعيات القانونية. إذا كان عندكم ديزانونس مرحبا بالليزانونس متاعكم 73 275 836 300 ألف لدو باش فيسبوك بتبيعة جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. إذا كان فما أي حاجة تحبوا تكتبوها لنا مرحبا متعلقة بالعقارات هذا كل نهار سبت في اشري تربح من نص نهار حتى الماضي ساعتين. جمال المقدده في استقبال التليفونات, ياسمين في الاخراج التلفزي والديجيتال, وجيهان في الاخراج الاذاعي. تغيب علينا سفرج اليوم لنتقدموا له بيت عزينا الحاره ذلك اثر وفاه خالو. دونك تعزينا الحاره ليك صديقي العزيز انت والمدام سميه مدامتك, نقول لكم إن شاء الله ربي يصبركم إن شاء الله آخر الأحزان سيفرج إن شاء الله يلتحق بنا الأسبوع القادم. دونك اشري تربح كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. طريقة المشاركة معنا إذا كانت تحبوا تشاركوا معنا بالإس إم إس موزيكا وأنا راجعين مع بعضنا. يلا
3: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990

0: ريد الغنية اسمها ستارز نخلطوا بها حتى كشنو سنارو 18 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد في اشري تربح حتى الماضي ساعتين 73 85 836 300 ألف. هذوما زوز الأرقام اللي تتصلوا بهم تاع 85 990. مرحبا بكم إذا كنت تحبوا تدخلوا معنا بعد شوية. نعطيكم بعض الأسعار فيما يخص الشقق للكراء. نحكيوا على الاس بلس 1 باش نمشيوا للمهدية, نمشيوا لسوسة, نمشيوا لشط مريم, هرقلة. حس تقريب برشا ناس توجي تحب تكري على 3 أيام 4 أيام سيرتو جمعة أوت. فما من مواطنين بالخارج برشا اللي روحوا في شهر جويلية, دونك توا راجعين للدول اللي هما قاطنين فيها توا, لكن فما زادة كيف كيف اللي خذاو الكونجيات نتاعهم في شهر أوت. دونك يكونوا على علم على الأقل بأسعار الشقق للكراء. نحكيو على الصيافي بالطبيعة, مانيش نحكيو على الأسعار للكراء بصفة عامة. بعد شوية نحكيو على هالأسعار هذو. نمشيو المدام فاطمة موجودة معنا. مرحبا لله. ألو ألو ألو.
1: وي لسا فيك.
0: مرحبا لله, شنو أحوالك؟
1: عايشك يخليك الحمد لله.
0: هاي لله, شنو عندنا؟
1: عندنا فون كوميرس نحب نبيعو في هي. قلعة صغيرة رومبون مرسى.
0: رومبون شنية سمحني؟
1: مرسى.
0: بحث المنقال
1: بيه. اي
0: قدش فيه المحل؟
1: بريسك 97 متر كاري.
0: اي
1: وهو المحل متاع كوافير وستيك ولوكاسيون.
0: بيه
1: اني نحب نبيعه حتى اللوكال كبير شوية عليا
0: بيه. قدش عندك تستغل فيه فانتوم؟
1: توا 12
0: أصلا. شن عام ما شاء الله.
1: اي
0: الكري قدش؟
1: اسمي سكينة.
0: سكينة مش فاطمة.
1: سكينة مش فاطمة.
0: بيه بيه خاطر في بالي فاطمة الأولانية. مش مشكل. بيه قداش قلت لي لكرا سكينة؟
1: 700
0: دينار. بيه فيها كزيادة 5% 8% 12%.
1: ايه فيه
0: قداش؟
1: 5%
0: 5%
1: 25%
0: ايه 5%. وباش تحب تبيعوا بالماتريال متاعوا بلاش كيفاش؟
1: والله هو شي يحب المشي يجي كان معناه بماتيريال, وكان حب يعمل حاجة أخرى يتصرف. فهمت؟
0: باهي. قداش طالب؟
1: أنا طالبة مبدئيا 55
0: مليون.
1: 55 مليون.
0: باهي ما يدرلكش بزايد شوية.
1: والله ديسكتي معناها.
0: باهي إذا كان بالماتيريال بتاتر 55 مليون, إذا كان بلاش ماتيريال أنا نقول لك.
1: أي هو هذاك شنو أنا مش نلقى. فهمتك
0: معناها أنت 55 كامل.
1: كامل.
0: أي تعمل له إجراءات بيعات البيع البتين ده وفي الأمان.
1: أي
0: باهي واضح جدا. نمرو تليفون سكينة
1: 26.
0: أيوا
1: 626
0: أنا شكون يعطس في الاستوديو هذاك علاش ما سمعتكش مليح. رحمك الله
1: ربي رحمك الله.
0: 26 622 166. مشكورة جدا سكينة على الاتصال. يعيشك. نمشيو لفاطمة موجودة معنا. فاطمة ولا ماهيش موجودة معنا؟ باهي ماهيش موجودة معنا. نمشيو للأسعار نتاع شقق الكراء كما قلنا. دونك البداية باش تكون مع المهدية. المهدية 170 دينار الليلة. لهنا نحكيو كراء الشقق الصيفية لليلة الواحدة. دونك عنا المهدية ابتداء من 170 دينار. دونك تنجم تلقى فوق 170 دينار كما تنجم تلقى أقل من 170 دينار. أنت والمبل اللي موجود في الابارتمان, أنت والقرب للبحر, أنت والريزيدانس اللي هو موجود فيها كسوا دار فارغة وإلا معناها ما معهاش حاجة أخرى, وإلا ابارتمان في وسط عمارة. المستير مثلا, المستير المدينة 180 دينار المعدل متاع الاس بلس 1. راني لهنا ديما نحكي على الاس بلس 1. هرقلة 240 دينار, طنطانة 260 دينار, شط مريم 300 دينار, والقنطاوي 360 دينار. دونك المهدية 170 دينار, المستير المدينة 180 دينار, هرقلة 240 دينار, طنطانة 260 دينار, شط مريم 300 دينار, والقنطاوي 360 دينار. هذا المعدل بالطبيعة. نعاود نذكر ونقول راهو تنجم تلقى ما أرخص كما تنجم تلقى ما أغلى. نحكيو ديما على الاس بلس 1 ماناش نحكيو على حاجات اكبر والا اس زيرو. باهي رجعت معنا مدام فاطمه، مرحبا لاله. الو الو الو الو مدام فاطمه ماهيش موجوده معنا، ما نعرفش جهان قاعده تقوم باللازم. باهي نمشيو للموسيقى ونعاودو ناخذوها بعد. يلا سيدي نمشيو للموسيقى، تفضل.
2: اليوم كل شيء يتبدل، لا تكنولوجي لا ميتي ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
3: جوهرة FM. Publicité.

0: 31 دقيقة تحياتنا لكم من جديد مواصلين نستقبلوا في تليفوناتكم معنا أخونا فؤاد تحياتي.
1: السلام سي خالد.
0: لاباس سيدي؟
1: الحمد لله.
0: هاي سي فؤاد شعني؟
1: عندي لو في منطقة العنبرية فيها المساحة نتاعها 493 متر.
0: للي ما يعرفش العنبرية وين جات؟
1: بين ريزيدونس نتاع دياموند هيرجلا.
0: هيرجل باهي. دونك الارض هذه فيها 493 متر.
1: اي في مير معناها حدا البحر.
0: باهي.
1: مقابل الريزيدونس قد معناها.
0: باهي. فيها شهادة ملكية سي فؤاد؟
1: ايه شهادة ملكية، شهادة ملكية فردية.
0: باهي. رخصة بني النجم ناخو؟
1: لا مازال في رخصة البني.
0: مازالت رخصة البني معناها في لاحية تو.
1: لا لا هي داخلة فيما في التاهية العمرانية مازال الاميناجمون تاعها مازالت، أما معناها مقسمة جديدة أما مازالت كانت التاهية العمرانية نتاعها الاميناجمون.
0: خليني نفهم تو، شريت أنا الأرض من عندك، مشيت لبلدية هرقلة قلت له نحب نبني فيها، يقول لي إيه ولا لا؟
1: يقول لك لا إلا متدخل الاميناجمون تاهية.
0: باهي دونك خارج مثال التاهية العمرانية. واضح.
1: لا داخلة في مثال تاع العمراني، أما مثال الماء والضوء نتاعها مثال.
0: باهي واضح واضح سي فؤاد. باهي أيوا قداش طالب فيها مالاي؟
1: طالب فيها 800.
0: شو 800 دينار المترو؟
1: إي 800 دينار المترو.
0: باهي وكي يدخلوا لها الماء والضوء قداش تطلب فيها؟
1: تعمل ما عرفش عاد.
0: بيه.
1: ما عنديش فكرة والله.
0: ما عندكش فكرة. باهي نمرو تليفون سي فؤاد للي انتريسي باش يكلمك. اي
1: 54
0: اي
1: 174
0: اي
1: 875.
0: شكرا على الاتصال سي فؤاد، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. الاسم على الاسم وربي يجيب القسم. خالد.
2: الو.
0: نهارك زين سي خالد.
2: وي صباح الخير عسامة.
0: سافا خويا.
2: الحمد لله شحوالكم دوم اللباس عايش بارك الله فيكم.
0: هاي سيدي خالد عني.
2: وي عندي دو لوكو كوميرسيو في سوسة بحذا برجي بسكول القديمة معك الموسيقى.
0: بحذا الانستيتيود ميوزيك. باهي.
2: بحذا الانستيتيود ميوزيك 100 متر من الانستيتيود ميوزيك.
0: وين فك العبطة؟
2: قاوة تبيع قاوة الهبطة هذيك القاوة كيف تدور على دور على اليمين. دور على اليمين.
0: خلي الانستيتيود ميوزيك على يميني.
2: باهي تخلي ما ننسيتو على يمينك رومبوان هذاك تكفي قدام شوية ثم قهوة قهوة تبيع كذا في اللونغ.
0: اي
2: لا قبل القهوة كي الشارع اللي قبل القهوة نتاع بيع هذيك.
0: باهي قدام العجال عندي.
2: لا العجال على اليسار. العجال على اليسار
0: دولوتر كوتي.
2: العجال على اليسار. لا انت باش تدور قبل القهوة تبيع على اليمين.
0: ندور على اليمين معناها وين فما
2: المكتبة
0: وين فما الحماس وين فما نتاع الملاوي وكل شيء.
2: كي تدور على اليمين من الغادي تخدم قدام شويه الدور الاولى. الدور الاولى الدور الاولى تولي على اليسار.
0: باهي ندور على اليسار قبل الكوشه.
2: قبل الكوشه هي الدور اللي قبل الكوشه.
0: قبل الكوشه على اليسار. باهي
2: قبل الكوشه على اليسار. دونك لي دو معناتها لوكو موجودين غادي دوما ما تدور انت اللي جات تلقاهم قابلينك.
0: واضح واضح.
2: ومام توي هبتك انت ناجم متنبي يعني مام توي هبتك هذاك على ابن خلدون.
0: صحيح صحيح.
2: فلا بالضبط. اللوكال اللولاني هو فيه 18 متر كاري.
0: قديش؟
2: 18 18 متر كاري. ايوا 18 متر كاري ايكيبي معناتها او الكتريسيتي غاز دو فيل كليماتيزور. اكتوالمون قاعد مكري هو في صالون دو كوفي بورون. دونك نحب نبيع يعني معناتها ديجا يعني خاطر قبل شريت فونت كوميرس هو نتاعي يعني ولكن شريت الفونت كوميرس كان مكري حاجه اخرى.
0: باهي.
2: فوالا دونك نحب نبيع يعني ابوبري جي استيمي لا فالور نتاعو هو فك البلاصه هكايا ابوبري 75 ميت.
0: 75 مليون.
2: فون بلوس 75 معناتها فون بلوس
0: مور. باهي. فون مور. تاخذ لكم في شهادة ملكية وحده هذا ولا لا؟
2: في شهادة ملكية وحده.
0: باهي.
2: وحده أمريكا، وحده أمريكا. باهي. ولا بجنبه في حانوت آخر بجنبه.
0: إي.
2: فيه 35 متر كاري. إيكيبي أو إلكتريسيتي وكل معاود جديد. مزلل جديد، مدهون جديد، ليكيبمون نتاعو الكل جدد، معناتها لي بوني ليكتريسيتي في بلاكار انكاستري. دونك قلنا احنا شرفات في 35 متر كاري ونحب نبيعو هذايا.
0: اي
2: وكان في فورم كان يسمو فيه كان اتولي معناتها نتاع كوتور ويبيعوا الكل. دونك اني معناتها نحب نبيعو ابري جي اسيمي لا فالور نتاع الفون بلوس المور. المور
0: قداش؟
2: ب 130 ابري.
0: 130 مليون.
2: اي 130 تقريبا.
0: باهي شاد واحد وزاد كيف كيف
2: عنده شهادة ملكية وحده هاي فيها 35 متر كاري وحده مليكلة.
0: باهي خارق للعاد. فماش حاجة أخرى سي خالد؟
2: باهي فوالا جوستومون عندي حاجة أخرى نتاع خويا.
0: اللي هي؟
2: أماني لاهي لوكا فوالا دون لا ميم أوندروا غادي.
0: إي
2: عنده أن أبارتمون.
0: إي
2: أن أبارتمون أون بروميير إيتاج أون توبليكس. أون توبليكس.
0: باهي
2: أون بروميير إيتاج البروميير إيتاج فيه 70 متر كاري. والتوزيام إتاج فيه 70 متر كاري.
0: 140 الكل في الكل.
2: كيفاش الكل في الكل؟ كيفاش مقسمين براتيكمون؟ مقسمة بالنسبة للأبارتمون فيه باهي فيه شوفر سنترال غازوفيل. لو ليكتريسيتي مقسم فيه برومي نيفو فما هول بلوس كويزين بلوس سال دو بان بلوس شامبر.
0: باهي
2: شامبر كوشي ومن بعد فما كاش ديسكالي يتعلق لو توزيام نيفو فما تروا شامبر كوشي سالتو
0: معناها الكل في الكل اس بلوس 4 اذا كان فهمت صحيح.
2: اي فوالا اس بلوس 4 يولي فوالا 140 متر كاري اس بلوس 4
0: فوالا اس بلوس 4 ما بيناتهم الزوز. باهي في شهاده ملكيه هذا
2: هذا في شهاده ملكيه بالنسبه للنيفو الاولاني خاطر كي تبنى النيفو الثاني ما عملش شهاده ملكيه ما عنده شهاده ملكيه نتاع النيفو الاولاني.
0: باهي انت قلت لي هو في البريمير ايتاج ريتشوسي
2: هو
0: عند شكون؟
2: ريتشوسي مبني على على على دارنا على الدار.
0: دونك هو باش يحب يبيع كان الفوقاني برك.
2: لا معناتها باش يبيع معناتها لابارتمون كي كومبوزي معناتها 240 متر كاري.
0: لو دوبليكس معناتها باش يقعد على ملك داركم وفوق منه فماشي حاجة أخرى.
2: نعم
0: فوق منه فماشي حاجة أخرى.
2: لا لا لا ما عندها ما فما حتى شيء موش مبلي كبيره ولا حاجه. قالوا
0: سي ان ايتاج دو فيلا اون دوبلكس.
2: بالضبط طيب وجنبه معناتها فما نصر ابارتمون معناتها وحدها معناتها.
0: فما بحذاه واحد اخر فيه زاد كيف
2: جنبه ان ابارتمون اي بيان سور جنبه ان ابارتمون كيف كيف
0: جنبه ان ابارتمون في الكل 140 اللوط.
2: لا بالنسبه للابارتمون الارض اكبر.
0: أكبر.
2: فيها الأرض الأرض المبني عليها دار أكبر.
0: بي.
2: ولكن هذا الأبارتمون مبني على 70 متر كاري فوق الدار موتيبلي بار دو ريتش معناتها أون بروميير إيتاج وفي معناتها أون دوبليكس معناتها تنجم تقول توزيام إيتاج
0: كومينيكون.
2: بالضبط.
0: عندوش
2: يوم جنبه هو أنا فرضا. عندوش
0: كراج.
2: لا. لا اكتوالمون ما فماش كراج لا
0: واللونتري الي انديبوندون
2: لا لا اللونتري انديبوندون فما هما الكل في الكل فما تروز ابارتمون في في النيفو هذاك فما تروز ابارتمون فوق الدار فما تروز ابارتمون باش نبقى بعضهم كل واحد والكاش ديسكالي معناتها هي معناها اكسي بور لي تروز ابارتمون
0: فوالا الكاش ديسكالي كومون اما دخول الكاش ديسكالي بعيد على الدخول للدار الاخرى
2: بعيد عن الدار معناتها سي كاش ديسكالي مسقف معناتها وحده بورت دونتري وحدها.
0: باهي واضح جدا. قداش طالب فيه هذا يا خوك
2: هذا يحب 200 210 انتر 200 210 اديسكوتي.
0: باهي 210
2: قلنا في كل شيء معناتها الكاس دو فيل شوفا سنترال الاول الكتريسيتي يسكنوا فيه اكتوالمون زاد اكتوالمون يسكنوا فيه. قداش
0: يمشي الكراي غادي سي خالد؟
2: غادي والله دون ما اقلش من 600 دينار
0: 600,000
2: 600 بوبي باللي كونديسيون اللي فيه هو بالكونديسيون هذاك هذا اقل شيء معناتها 600 دينار
0: واضح. باهي نمرو التليفون سيدي
2: باهي وعنده حاجه اخرى هو زاده خويا يعني اللي هي لوكا زاده عنده ان ريشوسي مع تاتون فيلا في القنطاوي
0: اي
2: ب ريشوسي معناتها التيرا نتاعها تيرا معناتها كله فيه 870 متر كاري.
0: اي
2: عنده دار من الدار اللي يحب يبيعها فيها 180 متر كاري.
0: والباقي الاخر كله جرده؟
2: والباقي كله جرده.
0: خارق العاده نجم يعمل فيها حتى بيسين غادي.
2: بالضبط اكزاكتومون كانت فيها بيسين. هي كانت فيها بيسين كبيره نعم.
0: شكون هزها؟
2: خاطر كان فيها بيسين كبيره اون بلاستيك اون بلاستيك والكل.
0: فهمتك
2: باهي. دونك كيف استعملها مده معينه وبعدين شي نحاها
0: هزها
2: مزلزل ليك لافيك تو كرون تيراس معناتها نجمو نعملو فيها بيسين نجمو نعملو فيها برشا حوايج.
0: باهي في القنطاوي على اليسار ولا على اليمين؟
2: في القنطاوي في القنطاوي في الكوتي في الكوتي غوش مش
0: باهي
2: كوتي غوش.
0: باهي فاش الملكيه هذه
2: كومون الي كومبوزي الي كومبوزي معناتها دو دو شومبر دو شومبر كوشي واحدة منهم فيها تيراس دو صالون دو كرون صالون كويزين بلوس معناتها كوان روبا فيها تيراس نتاع الكويزين سالتو دام فيها جاكوزي بلوس تواليت لافابو بلوس تواليت سيباري شوفان سنترال غاز فيل كليماتيزور وتو غران تيراس اللي نجم واحد يستعمل فيها معناتها نجم واحد يعمل فيها بيسين.
0: باهي زيد قرب لي شويه
2: بالضبط الجردة علاش في في في نرجس نرجس
0: دو
2: نرجس واحد نرجس واحد
0: نرجس ان
2: نرجس ان
0: معناها ندورو من بحث
2: المناج المناج
0: صحيت من بحث المناج
2: المناج الشارع المقابل المناج تكمل قدام وطول 100 متر
0: باهي قريبه برشا ل... ل... ل...
2: قريبه برشا للواحد بيان سور
0: اكستراوردينير كومون بلاسمون باهي
2: فما ابري دو فواتور هذا فما بوسيبيليتي دافوار ان ابري دو فواتور
0: واضح صحيح تو سي خالد قداش طايح
2: صحيح باهي صحيح انا في الواحد باهي بلوس هو بيدو في, ال... في نفس التيران عنده دو عنده دو ستوديو دو ستوديو
0: معاها دو ستوديو
2: معاها دو ستوديو اونتري انديبوندونت
0: باهي هذوما ينجموا يتكراو زاد
2: هذوما اونتري انديبوندونت هو يحب للبيع تو هو
0: اي باهي
2: بور فونت
0: قداش تعرف
2: لي دو ستوديو فيهم 40 متر كاري معناتها كل ستوديو واحد في ريتشوسي والاخر في النيفو 1 ا 2 متر 2 متر دونك الثاني زون فيهم بيان ايكيبي meublé, chauffage central, gaz de ville, climatiseur, entrée indépendante, l'entrée interne, ma premier étage.
0: واضح.
2: Parce que ma femme a premier étage. Donc, le prix de mon...
0: Qu'est-ce que vous avez
2: fait? Le prix de mon dé, 1700 ou 1500. وبالنسبة للي توز أبارتمان أبري دون لي 300 دينار 300 معناتها 300 دينار معناتها
0: 380 لأبارتمان
2: زوز زوز أبري زوز زوز زوز في أبري 300
0: باهي معقول
2: أونتري انديبوندونت
0: شهادة
2: الملكية شهادة الملكية عنده شهادة الملكية بهم الكل في نفس الشهادة
0: واضح واضح
2: في نفس الشهاده معناتها نفس الشهاده نتاع الدار وفيهم معناتها اللي دو لوكو الاخرين
0: واضح باهي نمرة تليفون وجردة
2: كبيرة النمرة تليفون 23
0: ايوا
2: 452
0: ايوا
2: 258
0: شكرا على الاتصال سي خالد يعطيك الصحة ان شاء الله ربي يجيب لك القسم هايلين لي زوفر اللي قال عليهم اخونا خالد سيرتو نتاع القنطاوي جي هنا 300 مليون لي دو ابارتمون 40 و 40 80 متر بور دو ستوديو موبلي الكرا يمشي مليح غادي تنجم حتى تكون ريزيدون سكوندير بالنسبه لاي حد يحب يصيف غادي خارقه للعاده باهي حليلي وي حليلي وي يلا سلام

0: على سلاف حليلي وي حليلي وي نخلطوا بها حتى شي نص نهار وخمسين دقيقة إن شاء الله. مدام فاطمة موجودة معنا تو ترى. ألو
1: ألو
0: مرحبا
1: يا عسلامة
0: وأخيرا
1: وأخيرا والله
0: مرحبا لله
1: يعيشك يخليك سيدي.
0: هاي لالا شعنا فاطمة
1: عندي ألو تيرا فيه 2593 متر كاري مقسوم لدو لو واحد فيه 1362 والآخر فيه 1231 متر مربع
0: 31 باهي وين هذوما؟
1: هذا جاي تبع معتمدية زرمدي
0: باهي
1: ما بين جمال وزرمدي
0: باهي طريق جمال
1: باهي على الطريق يعطيك الصحة الطريق
0: الواجهة على الكياس الكبير هذاك
1: على الكياس الكبير الواجهة تباعت وهو هذا جاي لداخل شوي مش معناه تقولوا تروازيام بوزيسيون ابري هكاك
0: تروازيام
1: هكاك
0: ايه صبغة العقار فلاحي ولا صناعي؟
1: الفوكاسيون نتاعو صناعي
0: صناعي
1: صناعي نجمو نبيعو يا اما الزوز مع بعضهم ولا كل لوحده
0: باهي خارق للعقل
1: طالبة في المتر مربع الثمن نتاع المتر مربع 200 دينار
0: 200 دينار المترو علاش طلبت بالمترو علاش مش جلوبال؟
1: يعني اللي يحب يحسب يعني جلوبال ما هو يقول لك اللي يحب ياخذ واحد ولا اللي يحب ياخذ كل ما بعضه
0: فهمتك معناها 270 اللو الكبير 272 و400 والاخر 1362 في ال 200
1: واحد 1362 وواحد 1231
0: ولا 1231 يعطينا 246 معناها 270 مليون و 240 مليون
1: هيك هيك على 200
0: دونك تيتري قلت لي
1: بالتيتر في شهادة ملكية فردية
0: باهي في الكل هذا في ال 2596
1: في ال 2593 بالضبط
0: واضح باهي شو آخر نجمو نعرفو عليه منين نجمو ندخلو له عنده أونتري على الكياس
1: عنده أونتري هي عنده أنا قلت لك الواجهة ديجا تباعت كيوسك فيها
0: باهي
1: وهو وراء لي دو لي تيران هذوما
0: باهي واضح جدا نمرو تليفون لله باهي
1: نمرو تليفون 22
0: 0848 427 شكرا
1: وعلى ملك أمية
0: ربي فضل
1: يعيش كيف
0: يعيش ميرسي بوكو فاطمة يعطيك الصحة شكرا على الاتصال ربي يجيب لك القسم بلال يا بلال
2: عصام أخويا نسمع فيك أخويا
0: مرحبا تفا
2: الحمد لله
0: هاي اخوي بلال اش عندي
2: عندي كهربا ميني كوبر بريمير ما
0: باهي
2: جايه من برا معناها جايه 08 كيلومتر من برا جايه من فرنسا بريمير ما معناها كانت تستعمل معناها تاع اختي هي الكهربا تستعمل فيها بريمير ما معناها هي اول واحده ركبتها فهمت
0: باهي قداش ماشيه
2: 175000
0: 175
2: والايطالي فيها الكهرباء معناها كي تغزر لها عباره توا خرجت من الدار الكهرباء فهمت ايطال كل دوريجين ماهيش معاود فيها حتى شيء الكهرباء من خرجت من الدار
0: باهي قداش عمرها بلال؟
2: عمرها 12 سنه الكهرباء
0: 12 عام باهي ماشي 175000 عمرها 12 عام شنو هي لونها؟
2: لونها عرفتك الابيض ابيض عاتي شويه الجري فهمت ابيض مستبيضه كهرباء معناها مستبيضه عاتي الجري
0: باهي الموتور
2: الموتور فلاي انا اللي ديتاري كل ما عندي جيست اختي كلمتني قالت لي معناها بدات لي تجاره اس ام
0: باهي
2: لحظه دقيقه هي ديجا لحظه هي اقعد معايا واش نقول لك الموتور شنو بالضبط
0: انا قاعد
2: سمحني
0: كانت تك
2: اير 56 قالت لي اختي اير 56 قالت لي اختي الكهرباء اير 56
0: اس 56 اي موتور 1 لتر 1.2 1.4 فيهم
2: فهمتك اللي في بالي دي 1.4
0: فوالا خاطر فما برشا انواع دونك الموتور 1.4 البوات اوتوماتيك ولا مانيوال
2: اوتوماتيك البوات اوتوماتيك
0: بوات اوتو باهي وين موجوده هذه يا بلال؟
2: موجوده في تونس باردو
0: في باردو
2: في تونس
0: باهي قداش طالبين فيها؟
2: طالبين فيها 26
0: 26 مليون باهي اذا كان ليتا حسب ما تحكي فيه انت بلال ما تطيح حتى فرنك
2: لا لا ما لا ديجا معنا كهرباء كهرباء جديده معنا يعني
0: باش الكهرباء كوريوزيتي بلال شنو هي الكهرباء الجديده اللي باش تاخذها الاخر
2: باش تاخذ الاخرى اودي اترواي
0: باه خاطر 26 باش تكمل عليهم تجيك انا تروار ما انا قلت لك بلا اذا كان ليتا مريق اللي نتاعها كيما تحكي انت هكا كهرباء مزيانه
2: قلت لي وقلت لي بنتي معنا بني حب وني 25
0: اي 290 شكرا على الاتصال
2: 290 في الاخر
0: 290 25 0 25 290
2: هكاك
0: مشكور جدا على الاتصال خويا بلال ان شاء الله بالقسم للناس الكل اللي تعدوا معنا في الساعه الاولانيه احنا نفتحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار موجز الواحده بعد الزوال راجعين في ساعه

0: بأحلام غيلان.
1: بأحلام غيلان.
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعرفش.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
0: لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة نقل تونس تنطلق بداية من يوم الاثنين 3 أوت الجاري في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 ويربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك استجابة لطلبات الحرفاء من متساكني هذه المنطقة لتقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي، وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ غوراجان في 26 و2000، وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. دوليا، واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى منها 11 مدمرة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيد دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. باش تشارك باش تربح تي على 85 990 تي على 85 990.

0: مدي ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربح 73 275 836 300 ألف. هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين لي دو باج فيسبوك، زادا كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. إذا كان فما أي أسئلة بعد شوية نجاوبوا على سؤال كان تطرح الأسبوع هذايا. مشيت نشري في أرض فيها شهادة ملكية، كي أعطيت الوريقات للسيد عدل الإشهاد قال لي راهو فيها مطلب طحين، ناخو ولا ما ناخوش؟ هذا بعد شوية ونجاوبوكم على السؤال هذا. خليني قبل نمشي نستقبل التليفونات، نمشي والزهور. مرحبا، عسلام
1: أخويا، عسلام.
0: لباس زهور؟
1: عايشك عايشك، بارك الله فيك، عايشك. مرحبا.
0: هايلل، ليش عنا؟
1: عندي ان شاء الله يا ربي دار فيها 110 متر كاري، جايه في اللونجل ايري، فساد نتاعها 11 متر على 10 متر بطبيعه، وفيها ثلاثه بيوت وصاله معناها، وفيها
0: صال دو
1: بان في حي الرياض بحدا صالة مديمغ.
0: حي الرياض الخامس معناها؟
1: اي حي الرياض الخامس. اي
0: باه،
1: في الحي الجديد اللي على يدك اليمين هذاك وانت طالعه وين خزنه الماء.
0: باهي، واضح. جدا. فيها شهادة ملكية هذه زهور؟
1: لا، فيها شهادة نشر.
0: شهادة نشر، باهي.
1: أما مستوي بربي باش نقول لك، راني صدقني بنيتها معناها نتاع ليا أنا، خليتها بتويل، فونداسيون دو زوز مترو اللوطة، العروس الكل ست أعراف، مبنية الفوق زادة مصبة دالة، وزادة الفوق عاملة الجبة وبنية معناها حتى العروس. ست عراف زيدا كيف كيف، وناوي كنت باش نصبها، غير عندي بروبليم بركة اللي أنا ولادي يقراو في سكتور بحسينة وفهمتني وجوهرة وكل، معناها أنا الترانسبور مشكلتي، كان جات عندي الكهرباء وكل ما نخممش بيوحة أصلا، صدقني بنيتها بالكيف معناها.
0: باهي، خارق.
1: وجاية في اللونجل معناها أيري بالكدا بالكدا.
0: باهي.
1: وجديدة عندها 4 سنين راه.
0: قلت لي البرومي عدالة.
1: ريتشوسي كامل مريقل ومودرن، عملتها كلها بالسبوت، الجبس فاسوني، الكوجينه بالبلاكارات، سال دو بان كيف عملت لها بلاكارات، سال دو بان كبيره فيها 2 متر ونص على 2 متر ونص، معناها تحفونا على الاخر. فهمت؟
0: مش خليتو عدالة ما قسمتوش معناه؟
1: لا ما قسمت، في بالي باش نزيد نحل على باش نعمل ستيل امريكان باش نصب الداله الفوقانيه.
0: يا اخي توا الحقيقه
1: اي في بالي باش نحل البرمي والدزيام على بعضه، فهمت؟ جوست خاطر صغاري معناها الحقيقه، ما استنتنا في بوحسينا ما كتبش عليك، واضح. عندي 4 سنين انا ملي حاولت وكل،
0: واضح.
1: ما حبوش يقراوا لي لنا، وهذاك علاش حابه نبيع ما كتبش عليك.
0: قولي شهادة النشر وين وصلت؟ جاك قاضي التوجه؟
1: والله ما نعرفش، هي خاطر احنا ما بعضنا عند المحامي معناها، مش عارفه ما عندنا شهادة نشر فيها.
0: اي جاك القاضي ولا ما جاكش؟
1: لا لا، ما انا بالحقيقه ما نعرفش وين وصلت بالضبط، والله عندي برشا ما سالتش، عرفت تارني كيف منها معناها، وليت حطيتها للبيع وكاها.
0: باهي زهور،
1: هذا هو. انا رايت اللي باش والله اجي نقول لك، حتى في فوق ال 200 نيغوسيابل معناها، نجموا نتفاهموا، نعرف شنو هي خاسره عليها، صدقني اللي باش ياخذها بالورقه والستيلو.
0: باهي
1: بالورقه والستيلو، نعرف انا شنو هي خاسره على داري.
0: 200 مليون
1: ونتفاهموا شويه. انا خاطر راجل حكيت انا وياه قال لي 220 باش تيح في ال 200، اما ما نتخالفوش ان شاء الله تيح في اللي يفهمها معناها، كان باش يجيب لها خبير ما عندي حتى مشكله زاده،
0: واضح.
1: نعرف شنو فيها،
0: واضح. باهي، قداش نمرو تليفون يا زهور؟
1: 29 003 611 003 611. اي هكاك 29، عايشك بارك الله فيك.
0: مرحبا زهور، 29 003 611. لهنا خليني نحل قوسين صغار على الاخر. زهور تحكي وتعاود وتقول راني صرفت وبنيتها ليا انا، ينجم يكون ذوقك انت ماهوش كيما ذوق زهور اللي باش يشريها، ينجم زهور مثلا عملت شو اسمه الفو بلافون فاسوني، فما شكون يقول لك لا نحبها سامبل، نحب كان كشري دو كهو ما ونتعدى غادي، فما شكون اللي يقول لك لا نحبها فاسوني، فما شكون اللي تو يعملوا اي قيمه العقار، انا باش نمشي نحط فلوسي في حاجه اللي انا باش نحيها وباش نعاودها، والا هي ماهيش عجبتني. دونك هذا الاشكال اللي يجي، تجيب خبير يقول لك راهي تسوى 300 مليون مش حتى 200 مليون كما قالت زهور، وبالورقه والستيلو كما قالت هي وبالفاتورات وباللي تحب عليه. انا نجي نقول لك لا انا ما يساعدنيش باش نحط 300 ألف دينار باش نزيد نصرف عليهم 50 ألف دينار أخرين باش نبدل السال دو بان ولا باش نعمل كذا ولا باش نعمل كذا. دونك هذاك الإشكالية اللي موجودة في ساعات يقولك بالحق تسوى العقار هذاك يسوى، لكن ماكش باش تلقى شاري بالسعر هذاك. مانيش نحكي على زهور راهو لهنا، خاطر 200 ألف دينار سعر معقول جدا بالنسبة للي طلبته هي انر بلس ان، ولو انه كانوا البرومييه ماهوش كامل، لكن معقول جدا كي تحسب انت على 1000 دينار المترو فيني. دونك معقول ومعقول جدا بالنسبة للوفر متاع زهور. يبقى ديما حي رياض الخامس الإشكالية اللي موجودة فيه هي ديما إشكالية الترانسبور اللي هو موش متوفر. خلينا نكون واضحين، فما الكار اللي طلع الغادي، سينو التاكسيات صعيب باش تلقى تاكسيات، باش تهبط تلقى لومبوتياج اللي عندك في رومبوان الغزالي. دونك اللي بكرهبته تساعدوا على الاخر البقعة هذيك ويمشي ويشوف. بالطبع الديار ما نجموش نقيموهم 100% الا ما يتشافوا. نمشيو لخونا منير. منير
2: الو
0: نارجزي
2: راسم سيغاز تحيات،
0: شنو امورك يا منير؟
2: والله الحمد لله، انت لاباس؟
0: الحمد لله نحمد ربي ونشكر.
2: الحمد لله، اش عامله فيكم السخانه بالليل؟
0: لاباس الحمد لله. فما التنين صغيرون جاي ابارتير من غدو.
2: مرحبا بي.
0: اما هذا موش باش يطول بحثنا، ان شاء الله ما يطولش. قالك نايرين ثلاثه ويروح.
2: ماشيش ارض الله واسع، ماشيش. عايشك استيغاد استيغاد، عندي سؤال. اسمع
0: شعن،
2: عندي سؤال تحبك تعاوني للماكسيمو.
0: قل
2: باهي. احنا عملنا مقاسمه رضائيه انا واخواتي
0: باهي
2: في الديار وفي في الحوش وفي الشواني، معنا راضي في الحي.
0: باهي
2: مشيت القباضة
0: اي،
2: قلت خلنا نشوف كيفاش عطي على الشات ملكية
0: اي،
2: قولي يزمك تخلص، يزمك اخواتك يخلصوا على الكل.
0: بيان سور الكلكم يلزمكم تخلصوا على الكل. ما تنجمش انت تجي تاخذ حاجه واحده وتقول هاني باش نخلص عليها، ولا باي اكاهو نخلص عليه وحول لي الملكيه باسمي. هذاك الاشكاليه اللي موجوده في المقاسمه، كسوا رضائيه ولا قضائيه. منير راهو
2: فهمت
0: اي،
2: هم تو ما عندهم شواني، ماذا بيا انا وحدي خير.
0: باهي انت لهنا عندك زوز حلول.
2: باهي
0: الحل الاولاني هو اللي كونه باش تقول لهم هاو انا باش نخلص على الكل، مي باش نعاودوا المقاسمه وباش يعطيوك حق الخلاص نتاع القباض. كيفاش
2: باش يعطيوك؟ ما تصورش
0: كيفاش باش يعطيوك حق الخلاص على القباض؟ يعطيوك ارض مثلا يعوضولك بحق الخلاص هذاك. الحل الثاني هو تسلفهم الفليسات، تمشي تخلص معناها انت الكل ويعملوا لك اعتراف بدين اللي كونه هما باش يخلصوك بشوية بشوية، وإلا في صورة بيع عقار من العقارات اللي مملوك عليهم تنجم تاخذ الفليسات متاعك، وتنجم حتى تضمن هذايا إذا كانهم فيهم شهيد ملكية. بتبيع تنجم تعمل قيد احتياطي على العقار هذاك اللي انت دفعته عليهم. هذوكم الزوز حلول منير.
2: أكثر معناها تمش حتى حل ما عندي، كان عندي رين خلص.
0: هذيك الاشكاليه اللي موجوده. الحل اللي كونه تبيعوا حاجه من الحاجات اللي موجودين وتخلصوا القباضه وكاو.
2: تو كي نهز المقاسمه الرضائيه ذي
0: اي،
2: نهز المحكمه العقاريه ما يعملوليش حل.
0: يقول لك المقاسمه ما تاخذ الصبغه الرسميه متاعها الا ما تخلص في القباض. معناها انت تو صحيح عندكم مشروع نتاع مقاسمه، ما مازال ما دخلش حيز التنفيذ الا ما تخلص القباضه فيه. وهذه من الحاجات اللي حكينا فيها العديد من المرات، كسوا مع سي صابر اللي نوجه له تحيه، ولا مع سي فرج زاد كيف نوجه له تحيه، اللي قلنا علاش القباضه ما تقبلش الخلاص بالتقسيط. علاش القباضه ما تقبلش مثلا اللي كونه تعمل قيد احتياطي على العقار هذاك مع جدول في الخلاص. انت مثلا سي منير قادر باش ينجم يخلص الباي نتاعو، دونك يستثنى الباي نتاعو وياخذ نتاعو ويكتب عقاره باسمه ويبيع يستغل يتصرف يعمل اللي يحب عليه هو. خوه مثلا سي محمد ماهوش قادر، نعمل انا قيد احتياطي على باي سي محمد هذاك في المبلغ اللي انا نحبه من عند سي محمد. دونك نولي انا ما عنديش الحق نتصرف في العقار هذاك إلا ما نخلص القبضة متاعي. هذا قالك القانون لا يسمح بذلك. دونك علاش لا النواب متاع الجهة متاعنا ولا أي نائب في مجلس نواب الشعب ولا مجلس الجهات ولا قليم، علاش لا ما يقترحوش معناها الشيء هذا. وراو فما حاجة أخرى هي اللي كونوا الملكية تنتقل، راهي مش ما تنتقلش، معناها جي أنت تلقى العقار مسجل على ملك ورثة فلان الفلاني بالمنابات متاعه باللي تحب عليه أنت، أما باقي تقعد حكاية القبضة ماهيش خالصة. من بعد السيد هذاك يتوفى، دونك باش يوليو عنده صغار وراه، ومن بعد عنده صغار وراه، دونك باش تلقى أنت العقار يولي على ملك مئات الأشخاص، ومن بعد في الآخر بالكل حتى عاد ما ينجم يتمتع به إلا ما تخلص المعلوم هذاك. فما زاد كيف ما خلاص نتاع المعلوم نتاع تركة اللي هو دروا دو سوكسيسيون، زاد كيف هذاك زاد فيه وعليه. علاش زاد كيف ما تقبلش القباضة المالية اللي كونه الخلاص يكون بشوية بشوية. ما نجمش أنا نجي مثلا كما حكيناها قداش من مرة إنسان غني عنده أراضي شيء كبير، لكن مع تأجيل التنفيذ كي تبدأ فما المساحة كبيرة، أغلبية العباد شنو اللي يعملوا؟ يجي يبيع له دو تيران، يعمل مشروع التقسيم نتاعو، ويجيب فما حتى ليزيكسبير جيومتر اللي يعملوا التقسيم هذا، فيهم شكون اللي يقبل حتى باش يخلص بان لو، يولي ياخذ هو لو معاهم ما يخوش معلوم معناها نقدا، وياخذ لو معاهم بعد يبيعوا هما ان لو، يمشيو يخلصوا المتخلدات الكل نتاعهم، وهكا يوليو غنيا بالحق، ما عادش مع تاجيل التنفيذ. بربي نداء للساده النواب على خاطر الموضوع هذا تطرح العديد والعديد من المرات في شري تربح، علاش ما تقبلوش التقسيط في الخلاص مع ضمان حق الدوله في قيد احتياطي يتحط على العقار موضوع المقاسمة كسوة رضائية وإلا قضائية. نرجع احنا للموزيكا بعد شوية نجوكم على السؤال كيف كما نفس الكا متاع شهادة النشر متاع زهور، زادة كيف شو معناها العقار فيه مطلب تحيين نشري وإلا ما نشريش. تفضل.

0: بكم معنا من جديد. قبل ما نمشيو لخونا المنصف وخونا خالد, جوست نجاوب على السؤال اللي كان تطرح. لقيت أرض حبيت نشريها فيها شهادة ملكية, لكن عد الإشهاد قال لي راهو فيها تحيين, ما فهمتش شو معناها تحيين, تنصحوني نشريها وإلا لا فيها حل وإلا ما فيهاش حل. فما زوز حالات كيما شهادة النشر زادة كيف كيف الوضعية العقارية تتسمى غير ثابتة وقتيا. تو في الوقت هذا مثلا كي نقولوا شهادة النشر معناها ما فيهاش شهادة ملكية. دونك زهور مثلا اللي كانت معنا قبيلة قدمت الوريقات متاعها, مشات قدمت بي قضية في المحكمة العقارية قصد تسجيل العقار باش تخرجوا شهادة ملكية باش نبسط لماكسيمام بوسيبل. دونك جابت العقود متاعها, جابت ما يفيد الملكية متاعها بصفة عامة, وقدمت القضية عن طريق محامي بتباع على خاطر ما احنا كمواطنين عاديين ما عندناش الحق نتعاملوا مع المحكمة العقارية مباشرة. دونك يلزم يكون محامي هو اللي يقوم بالقضية هذه. فما إجراءات كما الإشهارات, كما الوقت اللي نستناوها, كما قضية التوجه, كما السيرفيس توبوغراف وإلا خبير في قياس الأراضي بريفي معناه يجي يحط لبيكي يسميه البرناج متاع الأرض ولا متاع العقار الموضوع مطلب التسجيل. دونك الوضعية العقارية تولي غير ثابتة إلى حين البت فيها من طرف المحكمة العقارية باش من بعد تستخرج شهادة الملكية. كسوسوا تحيين معناها باش تستخرج شهادة الملكية بوحدك من ملكية جماعية باش تولي ملكية فردية, كما زاد كيف كيف شهادة النشر اللي هي باش يكون عقار غير مسجل باش يولي عقار مسجل. نعرفوا اللي كونه شهادة الملكية من أحسن الحاجات اللي تضمن لك, ولا أحسن حاجة بلتو تضمن لك الملكية متاعك, واللي اون فوا خرجت إلا في بعض الحالات الشاذة حتى حد معاتي نجم يفك لك الملكية متاعك. برشا حالات شاذة اللي يحكيوا عليهم الأساتذة المحامين, ما نحبش ندخل في السقف هذاك على خاطر حاجات متشعبة مثلا في صورة تقديم وثائق مزيفة وإلا غيره. هذوكم الحاجات اللي تنجم ترجع فيها شهادة الملكية وتولي ما عادش ملكية ثابتة. دونك فما زوز طرق. فما اللي يقول لك لا أنا بالنسبة لي أنا شهادة النشر في مراحل متقدمة, وإلا مطلب التحيين في مراحل متقدمة, دونك نجم نمشي نشري العقار هذاك ومن بعد نقعد نستنى حتى لين شهادة الملكية تخرج باسمي أنا مباشرة على خاطر باش نعمل مطلب تداخل في كسوة في التحيين وإلا في شهادة النشر. فمشكون يقول لك لا يا خويا أنا فاش لزني في هذا, نجم تترفض القضية, نجم يتحكم ضد السيد اللي طالب النشر ولا طالب التحيين. دونك أنا خطاني من المشاكل هذوما. دونك إذا كانك أنت تعرف مليح مليح وضعية القضية هذه وين وصلت وكيفاش وين المرحلة متاحة, دونك وتحب تاخذ الريسك ما بين ظفرين وتمشي تشري العقار هذاك فزي. إذا كان عندك أي شك وإلا عندك أي دوت فيما يخص المآل متاع المطلب هذا والحكم اللي باش تنطق به المحكمة العقارية, ماذا بيك تبعد؟ دونك إذا كان السيد ما تعرفوش اللي باش تشري من عنده سايب عليك. أنا هذا رأي وانتم رأيكم أصلح بالطبيعة بعد ما تستشيروا أولي الذكر اللي هما يا أما السادة المحامين يا أما السادة عدول الإشهاد. بالطبيعة اللي نوجه لهم التحية, نعرفوا العمل اللي قاعدين يقوموا به خاصة في العقارات كما هكا, معناها يوصلوك حتى الباب الدار ولا ما إجباري بالنسبة لمحرر العقد باش يجيب لك شهادة الملكية باسمك, يبدأ العقار بالطبيعة مسجل باش يجيب لك شهادة الملكية باسمك ويكمل هو الإجراءات للآخر اللي قبل كان يكتب لك الكونترات وبرد براسك. تولى يجيب لك شهادة الملكية ليدك, تفضل هاي شهادتك سي بون امورك واضحه. باه مشي ان شاء الله الامور واضحه يعني ذولي ما جوي احلى جو. باه سي المنصف,
1: اهلا وسهلا,
0: شنو حوالك خويا؟
1: الحمد لله. السلام عليكم انتم.
0: الحمد لله. هاي سيدي المنصف اش عندنا خويا؟
1: الو
0: معاك سي المنصف اش عندنا؟
1: نسمع فيك.
0: ايوه قل لي اش عندنا.
1: اس بلس
0: 1 اس بلس 1
1: هاي الريحان.
0: هاي الريحان باهي
1: مقابل عمارة الياسمين الرون بوين لوناس
0: باهي قدام عمارة الياسمين
1: على الكياش براتيكمون على الكياش على تيخ الكروان ما تدخلش لداخل
0: باهي
1: لافونتاج نتاعو على على طريق الكروان
0: اي
1: دوزيام افونتاج بروميي ايتاج
0: في البرومي
1: بروميي ايتاج
0: باهي العمارة قداش فيها من ايتاج؟
1: المشام بكاتر كاتر كاتر
0: باهي
1: كاتر ايتاج
0: قداش المساحة نتاعو سي المنصف؟
1: المساحة نتاعو اني شاري بون 63 متر كاري الكل لكن لابيتابل 41 واللي هما 42 متر كاري
0: باهي
1: لابيتابل
0: باهي عملت فيه تحسينات سي المنصف ولا كيما خذيته كيما هو؟
1: كيما خذيته انا دهنت واحدة ما حسنتش فيه لا ما حسنتش فيه كيما خذيته كيما هو عمارة ليلى عمارة ليلى مقابلة عمارة ياسمين بالضبط
0: واضح واضح
1: ملكية
0: شات الملكية نتاعهم هذوما خرجوا ولا مازالوا؟
1: شات الملكية انديفيديال مخرجها من توا برشا
0: خارق للعادة
1: أني لو رينو في المو نجم نعملوا في نهارين ثلاثة حاجة كما هيك
0: واضح
1: يجي معاد جديدة هيك ولا
0: لا لا ما يقلقش معناها فما قائمة في العمليات الجارية ينجم يخرجها من دفتر فحنا هي اللي فيها الدنيا الكل
1: كيف كيف شعنا في طنجي بولا
0: واضح باهي قداش طالب فيه سي المنصف؟
1: نعم
0: قداش طالب فيه؟
1: 75 ان شاء الله
0: 75 مليون باهي واضح جدا نمرو تليفون سيدي
1: 98
0: ايوا
1: 978
0: ايوا
1: 228
0: 228 شكرا على الاتصال سي المنصف ان شاء الله ربي يجيب لك القسم نقص شويه في السوم تلقى الشاري ديريكت سي خالد رقم سي.
2: مرحبا مرحبا خويا مرحبا بك
0: هاي سيدي شعني
2: يعني عندي بيت نوم عندي بيت عندي بيت صغار قسمت على زوز عملت لها كي سيباراسيون قسمت على زوز عندي معنا كي سيباراسيون دور بالالمنيوم 4 على 3
0: باهي
2: دور بالالمنيوم وفو باللوح
0: اي
2: هو داير الكادر بالالمنيوم ووسط لوح
0: باهي
2: بالباب نتاعو كل شيء جديد معناها ما كبش حيط معناها فهمت بحبش مش نحب نخرج نحب نبيعو حاصل فهمتني جديد هو ديجا الباب حتى الباب جديد
0: باهي والله لا فهمت حد شيء خويا انت عندك ابارتمون
2: لا لا
0: مال شنو؟
2: عامل سيباراسيون في بيت الصغار. الالومنيوم
0: ومدور باللوح. تحب تبيع السيباراسيون هذيا؟
2: صحيت صحيت بالضبط.
0: باهي دونك أول مرة تتعدى معانا حاجة حاجة كيما هكا سيباراسيون نتاع بيت نوم هكا نتاع صغار.
2: نتاع صغار صحيت. باهي
0: معمول الومنيوم ولوح.
2: الومنيوم ولوح صحيت.
0: باهي لي ديمونسيون سيدي خويا قداش؟
2: 400,000 طالب فيه.
0: كيفاش؟
2: طالب فيه 400,000
0: لا لا لي ديمونسيون لي ديمونسيون
2: لي ديمونسيون
0: اي قداش الطول وقداش العلو وقداش العرض
2: 4 على 3 4 على 3
0: 4 4 متر على 3 متر
2: اي 4 على 3 اي
0: باهي وقلت لي فيها باب في الوسط
2: اي فيها باب على الشيرة على الكوان مش في الوسط الباب يحل على الكوان من غادي على الكوان من غادي بالضبط
0: دونك فيها باب في الكوان
2: ايوا
0: باهي وهذوما طالب فيهم 400 دينار
2: 400 دينار
0: نعم باهي وين موجودين هذو؟
2: هذو في الساحلي
0: في الساحلي باهي أيوة. اللي يحب يعمل سيباراسيون وعنده بيت فيها 4 على 3 ينجم يتصل بخونا خالد وياخذ السيباراسيون حاضره بالالومنيوم وباللوح شنو حطيت اللوح بواروج؟
2: لوح لوح نورمال عادي لوح لوح عادي الكواترو لوح عادي
0: لوح عادي
2: اي لوح عادي لوح بيه.
0: واضح جدا سيدي خويا كل مره نعيش ونتعلم هذه حاجه جديده نمر التليفون خويا خالد
2: 92
0: 535 شكرا على الاتصال خويا عايشك مرحبا ان شاء الله ربي يجيب لك القسم جينا اول مره تعدى معنا حاجك سيباراسيون معناها جو سيبوز كادر الومنيوم فيه اللوح وفيه باب في الجنب اذا كانك تحب تقسم صالون كبيره مثلا ولا بيت كبيره هي تنجم هي سيباراسيون من غير حيط فكره تنجح باهي نمشيو للموسيقى بعد شويه نعملوا الريكاب يلا

0: ساعة و53 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد.
1: اشري تربح نهار السبت
2: من نص نهار المساجي
1: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: هاي سيدي ماذي ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة. وقيت باش نعطيكم الريكاب بالنسبة لليوم السبت 1 أوت 2026، 17/0/1448 للهجرة. تعديت معنا مدام سكينة عندها فوند كوميرس في القلعة الصغيرة بحذا رون بوان المونجالا في 97 متر، ويخدم صالون دو كوافير. عنده 12 سنة، الكريم تاعو 700 دينار فما زيادة ب 5% سنويا. 55 ألف دينار طالبة في 26 622 166. مدام فاطمة عندها أرض فيها 2593 متر مقسومة على اثنين، تنجم تاخذ لو بركة 1362 متر وإلا 1231 متر. موجودة في زرمدين طريق جمال الصبغة صناعية تروازيام بوزيسيون بعد الكيوسك بالنسبة للناس اللي تعرف، وراء الكيوسك بلوتو بالنسبة للناس اللي تعرف المنطقة. 200 دينار في المترو. شهادة الملكية موجودة 22 048 427. خونا فؤاد يهزنا للعمبرية وين عنده أرض فيها 493 متر في رجلة بالتحديد فيو مير. شهادة الملكية موجودة، طلب 800 دينار في المترو 54 174 875. خالد رقم واحد دونك لهنا يلزمكم تركزوا معنا مليح خاطر عنده مجمع كامل للبيع. دونك عندنا دو لوكو كوميرسيو بحذا معهد الموسيقى في سوسة قبل الكوشة، الدور على اليمين قبل الكوشة. فما 18 متر اللوكال اللي فيه 18 متر مكري حجام، طلب فيه 75,000 دينار مور اي فون. لهنا نحكي وديما مور اي فون بالنسبة لخونا خالد. دونك عندنا شهادة الملكية فردية. اللوكال الثاني فيه 35 متر وطلب فيه 130,000 دينار وشهادة الملكية فردية. مع العلم اللي كونوا اللوكال الثاني واللوكال الأول بيان ايكيبي فيهم الماء والضوء والغاز دو فيل، دونك أمور واضحة فيما يخص لي فاسيليتي اللي موجودين فيهم. نمشيو بحذها بشوية وين فما أنا أبارتمان دوبلكس موجود في البرمير اتاج، دونك 70 متر مع 70 متر، دونك المبني الكل 140 متر اس بلس 4 الكل في الكل. شهادة الملكية موجودة بالطبيعة 210 ملايين فيه. بعد نمشيو للقنطاوي وين نلقاو ريتشوسي دو فيلا فيه 180 متر والأرض فيها 870 متر. على اليسار جوست الرومبوان نتاع المناج تطلع شويه في النرجس واحد، طلب فيهم 210 ملايين. لا سامحني بلوتو معاهم دو ستوديو 210 بالنسبه لللوكال للدوبلكس 210. دونك ريتشوسي نتاع الفيلا في القنطاوي اللي فيها الارض 870 متر واللي فيها شهاده ملكيه معاها دو ستوديو 40 متر و40 متر اونتري انديبوندونت موبلي لي دو ستوديو. دونك لي دو ستوديو طالب فيهم 300,000 دينار، وبالنسبه للريتشوسي ومعاها 870 متر طالب فيها 1,600,000. اللي انتري نجم يتصل بخونا خالد 23 452 258. بلال عنده ميني كوبر ماشي 175,000 كيلومتر، عمرها 12 عام، كولورها بيضة 1.4 بوات اوتو، موجودة في باردو 26,000 دينار 25 025 290. زهور تزن حريضة الحي الرياض الخامس وين فما دار فيها 110 متر الفيلو كوان اس بلس 3 فيها شهاده نشر ار بلس 1 البرومي على الداله، طالبه 200,000 دينار تري ليجيرمون نيغوسيابل 29 003 611. سي المنصف في حي الريحان عنده اس بلس 1 قدام عماره الياسمين طريق القيروان في البرومير ايتاج على عماره فيها 4 ايتاج فيه 41 متر ابيتابل شهاده الملكيه فرديه، طالب فيه 75,000 دينار 98 97 82 28. وختمنا مع خونا خالد رقم اثنين اللي عنده سيباراسيون تاع بيتنوم تاع صغار الومنيوم بلس لوح 4x3 فيها باب في الكوان موجوده في الساحلين سوما 400 دينار 92 535 047. هذه حصيله اليوم. ما بقى لي كان باش نشكر الفريق اللي كان موجود معنا من نص النهار حتى لتو. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد من أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين ديما على جوهرة FM TV. أدما باي باي.

0: هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
1: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوليدو، طور عالمك.
2: جوهر سبورت
5: تين وتقيتين، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. الأندية التونسية تواصل تحضيراتها استعداد لانطلاق البطولة اللي مازال عليها 3 أسابيع. تنطلق البطولة 22 و23 أوت المقبل واللي تصدرها الكلاسيكو خاصة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيرتس. بالنسبة للتوالي وصل التحضيرات بقية مدربه كريستيان براكوني، نذكر 4 انتدابات رسمية إلى حد الآن في التوالي اللي هما أشرف بن ذياف، عبد الله العامري، سينغاري وعزمي غوم. على مستوى لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي حاليا الدوسيه نتاع حمزة الجلاسي اونكور، لكن من البارح لليوم ما قدمش برشا، تقريبا 2% وصل 84% وقريب يتسكر الدوسي هذا. تم تجميع مبلغ 237 مليون من جملة 281 مليون، مازال دوسي فوزي بنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد دريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات في النجم الساحلي. على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج بعض المقابلات الودية. المقابلة الودية المقبلة باش تكون نهار الثلاث 4 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية في البارك بي ضد الحزم السعودي بقية مدرب التونسي جلال القادري. مقابلة زفرة أسامة بن إسحاق نهار الخميس 6 أوت الترجي يلعب 5 متاع العشية ضد سان بيدرو الإيفواري كيف كيف في البارك بي، مقابلة زفرة الحكم أحمد بن كيلاني. ونهار السبت 8 أوت 6 متاع العشية كيف كيف في البارك بي الترجي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل زفرة وائل العجنجي. ومذكروا انه الاسبيرانس كان ربح البارح ودين الاتحاد الرياضي القرطاجني في البارك بي، مقابلة تلعب بدون حضور جمهور، هدفين مقابل هدف. اهداف الاسبيرانس الجلم رائد الشيخاوي اللي هو منتدب جديد، هذا ثالث اهدافه في زوز مقابلات وديه، وايضا سجل الترجي لحمي فيها. على النادي الافريقي اللي كيف كيف برمج جمله من المقابلات الوديه استعدادا لانطلاق الموسم. النادي الافريقي باش يلعب غدوه وديا ضد النادي الرياضي البنزرتي في عين درهم انطلاقا من 8 متاع الصباح، مقابله زفره حسن السلمي الافريقي بقياده ماهر الكنزر اللي هو مدرب سابق كيف كيف للنادي الرياضي البنزرتي. والكلوب برمجت ايضا مقابله وديه اخرى باش تكون الجمعه الجايه ضد تقدم سقيط الدير في البارك ا انطلاقا من 5 متاع العشية، مقابلة باش تكون كما قلت تستقبل فيها نادي الافريقي تقدم ساقية الدير، هذا بعد الانتصار البارح وديا على النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم 10 أهداف مقابل 0، منها خماسية لحمزة المنصري كيف كيف كان دوبلي لمحمد صادق الديدا، دوبلي لأيت مالك وهدف لبسام أسرة. المقابلات الودية بالنسبة لبقية الأندية التونسية استعدادا لانطلاق الموسم. الأمل الرياضي بحمام سوسة برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 4 أوت 6 متاع العشية ضد اتحاد العاصمة الجزائري، مقابلة باش يزفر الحكم وليد الهذلي كيف كيف من المنتظر انه يخوض ويبرمج مقابلة ودية اخرى بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة بعد ما فاز البارح وديا على الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب احد النزل في القنطاوي هدفين مقابل هدف. بالنسبة للأولمبي الباجي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 3 أوت 6 متاع العشية ضد أولمبيك أوغبو الجزائري، مقابلة زفرها الحكم طاهر تليش. أيضا من بين المقابلات الودية اللي مبرمجة الاتحاد الرياضي المونستيري عنده مقابلة ودية في عين درهم باش تكون نهار الجمعة 7 أوت انطلاقا من 5:30 متاع العشية ضد اتحاد العاصمة الجزائري، يزفر الحكم الصادق السالمي. والنادي الصفاقسي برمج مقابلة ودية باش تكون في استاد الطيب المهيري ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة زفرة فادي بخريس، المقابلة هذه باش تكون نهار الأحد 9 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية. رياض الجرجيسي أصدر بلاغ أعلن من خلاله عن تكليف لجنة مستقلة باش تشرف على انتخابات الفريق للمدة النيابية 2026 حتى 2028 بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية رسميا باش تكون 19 أوت الجاري وغدوة باش يتم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. باسكيت النجم رياض الساحلي أعلن تعاقده مع المدرب رسم المرزوقي للإشراف على الفريق في الموسم الجديد. إنفانتينو أعلن تراجع متاع الفيفا عن خطة بيع حصة من الحقوق التجارية للمونديال المستثمرين من القطاع الخاص بعد معارضة واسعة وانتقادات كبيرة من الاتحادات القارية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي اعتبر الخطوة هذه فيها مساس بروح اللعبة، والاتحاد الأوروبي هدد بمقاطعة كل البطولات اللي تنظمها الفيفا. وحسب صحيفة تيليغراف البريطانية فإنه اليوفا طلبت جاني إنفانتينو بال استقالة من رئاسة الفيفا. تكون أول مقابلة لمورينو مع ريال مدريد، مقابلة ودية بتكون انطلاقا من 5 PM ضد فيرونتينا. ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس الذوادي، نشر لي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام كونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في اليمن.
1: جوهرة اف ام
6: تسمعوا اوتوموتو
7: من نص النهار لسيارتين على جوهرة اف ام.
6: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
9: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

0: Muja Marmuja. Muja Marmuja.
1: فينا وتابعوا فينا على صفحتنا الرسميه كيف كيف جوهره فيم وجوهره فيم لايف. اهلا وسهلا بكم شو انستغرام زادت نجموا تلقاو الاكتواليتي كلها جوهره فيم الدنيا وما فيها باراسول اللي هو وقيت تفرشيكه وقيت الراحه وقيت المتعه وقيت شنو هي جوعينه وقيت التبحيره سورتو. خليني نقول لكم من اليوم استثنائيا معاكم احلام غيلان في باراسول بوسه كبيره الغازي خليل اكيد. خليني نقول لها جهينه اهلا وسهلا ومرحبا في الاخراج التقني ياسمين الجديدي في الاخراج الرقمي ومعنا مروان بن سعد اللي باش يكون في استقبال تليفوناتكم اذا ثم اقتراحات ثم مداخلات اهلا وسهلا بكم مرحبا. دونك برشا مواعيد استنى فيكم اليوم اكيد باش نحكي لكم على شطوط تونس العزيزه الغاليه تونس الخضره تونس الياسمين تونس المحبه والحب. هذاك علاش باش يكون موعدكم شطوطكم من هي اللي تنجموا تبحروا فيها وتبداو مرتاحين ويتحط الباراسول وتبدا متكي اما بربك بري جد اللي عادك كي تاكلوه لنفس الشيء مثالش نخم على مخيلنا اللي موجودين معانا. دونك انا نقول لكم موعدكم راهو متواصل اليوم باش نقعدوا سويعتين مع بعضنا من الساعتين للاربعه ان شاء الله نعديو سويعتين خفيف اكيد توعدني تقول لي حمدي حتبرمجه غني بزينه وتقول لك زاد اذا كانت تحبوا انتم على غنيه تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف تلقاو مروان تنجموا الغنيه اللي تحبوا عليها نلقاوها لكم كيف كيف. تحيه ليك جهينه تحيه لحمدي حاج حسين كيف كيف تحيه لسامي زاده كيف كيف. دونك نمشيو شويه موسيقى يلا نعرفكم في الكراهيه ونعرفكم متكين وحاطين اكل راديو يلا مع جوهره الدنيا وما فيها

الموجة مع الموجة.

0: météo des plages.
1: وين ما تكونوا معانا مرافقين ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي تكونوا متمتعين زيدا بالنهاير متمتعين بدل بالبحيره نقولوا احنا باغاسول في موعدها كيف العاده موجوده دوك خليني نقول لكم انا مره اخرى احلى ان شاء الله نقولوا عشويه مزيانه نعديوها مع بعضنا ان شاء الله زيدا كيف كيف نكونوا متمتعين خاصه كي نقولوا البحر ياسمينة جتام ياسمينة تعرف أغنية ياسمينة سي لا بلو بيل دو لا مدينة هذول هذيا هي دونك خليني نقول لكم درجات الحرارة اللي باش تكون إن شاء الله حسب المرصد نتاعنا الرصد الجوي دونك باش نقولوا اللي درجة الحرارة خلال شهر أوت إن شاء الله يا ربي باش نحكيو سبت واحد احنا بيان سور من 32 درجة مئوية تنجم توصل حتى ل 36 دونك اش باش نجم نقولوا هون البحر قليل الاضطراب أكيد جدا ولكن زادا تنجموا تعوموا أما ديما نتبعوا توصيات الحماية المدنية في الإشارات اللي موجودة وتكون على ذمتكم في البحار والشطوط التونسية الله لا يقتحم ونقولوا وإحنا بطبيعة الحالة ذيك بن تونس وزين تونس العزيز الغالي الرياح مش تكون شرقية خفيفة الحقيقة إلى معتدلة دونك من اللي يثبت لنا اللي حالة البحر مش تكون هادية اليوم البحير حلو برشا اليوم العشية ما قلنا ديما من العشرة للأربعة متاع العشية نتفداو العمان الورقي الشمسي نحطو كل المظلة بتاعنا التونسية نحطو زادة منيش فإذا كان ما عنديش مظلة مبلولة بشوية ما نستحفظ على صغيراتي نستحفظ على صحتي وخاصة نستحفظوا على كبار السن ردوا بينا راهي الشمس صعيبة شوية حسب معلوماتنا حسب اللي موجود من الأكتواليتي بالمستشفيات العمومية لقينا اللي ثم ضربات الشمس الحقيقة وصلت السنة برشا دونك ردوا بينا على رواحنا أو نقول لكم على الطقس نرجعوا ديما لصفحتنا الرسمية على جوهرة فيم تلقاو حالة الطقس ترجعوا للويب كيف كيف تلقاو يعطيوكم الطقس بالضبط وكيفاش الشروط اللي تنجم تعوم فيها محليك جوهينة كي تبدأ معايا الشروط اللي تخولك باش تنجم تعوم الشوات زادة أنا هي اللي تنجم تمشي لها الكلها موجودة لك شوات أنا الكل الحقيقة محليهم زادة خليني أقول فما شط الشرف حكاونا عليه مزيان ياسر في المهدية هذا ما يعرفش بين الرجيش ولا وين بالضبط أنتو اللي كان لوجوا عليه مزيان ياسر ما تنسيو شط بو جعفر هرقلة العزيزة الغالية بنزارة تلقاو وين العومة المزيانة كيف كيف قليبيا كامل كامل شو تحب المستير أكيد باش نقول عليها وباش نشد فيها صحيح زيد المونستير دوك ماذا بينا نختنموا الفرصة نعوموا نتمتعوا وخاصة اللي نعرفوا فيها برشا فوائد القاعدة هذيك لكن أنا شو نقول لكم نقول لكم تمشي وتعوموا ما تنسيوش اسمعوا مليح شوية أخرى مع تيوة الخبير في العصائر الصيفية والفريشكا والكل باش نلقاو اليوم الكوكتيل الصيفي شوية أخرى شنو فيه اليوم فيه يا سيدي عنا جو بيش آيس تي تابعونا تربحونا كيف العادة يلا باغاسول في موعدها كيف العادة عدتك وما فيها

0: كوكتيل صيفي.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم باغاسول في موعدها كيف العاده، وهذه بدينا نكملوا في ساعتنا الاولى، لكن احسن ما نختموا بها ساعتنا الاولى هي الفريشك. الفريش هكا وجو يبدا بنين، وكما قلت لكم عاده توا باش تحطوا كل الجلاسيير وتحطوا فيه آيس تي اليوم اللي هو بالبيش اللي باش نتعرفوا عليه توا من خونا بارتندر تيوا. خلينا نعرفوا معاه أحلى جو أحلى دنيا فرشكة، وبديت نحس أنا من توا في البرود هكا. أهلا وسهلا يا مرحبا، وينو تيوا؟ خليني أقولكم ديما اللي الأجواء متواصلة معنا ديما في باغاسول، ديما برشا أجواء تستنيكم. بكي نقولكم أنا برشا أجواء، نقولكم مهرجان المنستير الدولي في دورته 53 يا سيدي، عندكم موعد حلو برشا اليوم من إنتاج المسرح الوطني اللي باش تلقاو فيه مسرحية الهاربات من الحقيقة للمخرجة وفاء التبوبي، كما قلت لكم إنتاج المسرح الوطني بشراكة مع الأسطورة للإنتاج الليلة. سهرية حلوة برشا باش تكون الحقيقة، تمتعوا بالمسرح، تمتعوا بالأجواء البنينة هذية اللي تحبوها أنتو ما زادة كيف كيف، واللي زادة المرتدين كالعادة اللي يمشيوا وأوفياء لمسرح المنستير لمهرجان المنستير الدولي. الحقيقة متعة، أنا نقول لكم عودوا صغاركم، عودوا رويحكم، ترجعوا للمسرح وترجعوا للجو هذايا. المسرحية حلوة ياسر الهاربات هذي، راهي تذاكر اليوم عنا 3 تذاكر للربح، كي تبعثوا على 85 990 وتكتبوا جي كيما جوهرة هكاك تربح معانا تذكرة اليوم للمسرحية وللعرض هذا الحقيقة اللي هو واعد برشا. وكيقولوا عودة للمسرح، عودة للجمال، عودة للحضور المباشر مع الببليك، عودة للتفاعل الحقيقة، وعودة للامبروفيزاسيون اللي توحشناها وكالصدق اللي يخرج فيها هذاك الكل. دونك هذا باش تلقوه اليوم في مسرحية الهاربات. خليني نقولكم اللي الحقيقة المنستير هي متعودة بمثل هذه المهرجانات وبمثل المسرح هذا وبمثل الأجواء هذه، ديما عندكم ما تشوفوا عندكم ما تسمعوا الحقيقة وتتفرجوا زيادة. يلا على 85 990 جي كما جوهرة واربحوا معنا 3 تذاكر اليوم في آخر ساعتنا الثانية، نعلنوا على الفايزين. ديتو ديما الكادوات موجودة والربح موجود على الدنيا وما فيها، وزيادة الجو راهو موجود، وتيوة توا سكرك البلندر متاعو وقلكم يلا هني معاكم. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مدام إلياس.
1: ما يسالش اسمي حلي.
2: حلي سمح لي.
1: به ياسر قعدت لي في القافية هي بيدة. هيا ما نعطلكش برشا تيوا، خلينا نسمع معاك اليوم باش اليوم آيس تي اللي باش نمشيو به للبحر شوية أخرى ونعشيو به، تفضل.
2: اليوم مش نخدمو البيش آيس تي اللي هو حاجة سهلة، نجمو نخدمو بيتوت سهلة برشا. باش ناخذوا التي انفيزيون، وباش ناخذوا 50 مليليتر تاع ماء دافي بالقدا، باش نخدموا في نحطوا فيه الانفيزيون باش تصيب الاروم تاع التي. فما شكون يحب الفير، فما شكون يحب النوار، فما دو ميثود. نجمو ناخذوا الفيش ناخذوه فري ونكرازيوه يعطينا الروح نتاعو، والا مش ناخذوا 30 ml تاع سيلو تاع فيش، نحطوا معهم الجلاسون، نحطوهم في الشيكر، نضربوهم بالقدا، نحطوهم في الكيس، تحصلنا على الايس تي ايش ايس تي، وباش نزينوهم سلايس تاع قارص باش تعطينا زاد الاروم تاع القارص مع التي، ونزيدوه الفوي ولا شويه نعناع ويشربوا صحة وبشفاء.
1: يعطيك الصحة الحقيقة، خبير خبير في العصائر الصيفية والشتوية زادة هكا ولا ليه؟
2: صحيح.
1: يلا هنا نستنيه في الآيس تي نكملوا به عشويتنا نحن هوني في الراديو، وخليك تخدم على روحك، ربي يعينك وميرسي بوكو، يعطيك الصحة. دونك هذا كان موعدنا مع الجو، مع البنة، مع الفريش هكا، مع الدنيا والبرود والدنيا وما فيها، وما زلنا متواصلين معاكم على الدنيا وما فيها.

حلوه الحقيقه وعشنا معاها. ان شاء الله تكونوا انتم في الكلاب كيف كيف توا، ومشيوا بربي بشويه بشويه على مهلكم، والدنيا راهي ما طارتش ونسيتوا رواحنا ومن غير ما نتغشوا على بعضنا. محليها راهي الاخلاق، الاخلاق تظهر في السوقان راهي، وساعه البال باهي ما تحرقوش اعصابكم. هذيك علاش في البوليمور شويه اخرى باش يكون معنا الدكتور انس بشيخ، مؤطر ومختص في التنويم الايحائي والبرمجه اللغويه العصبيه والعلاج السريع. موضوعنا اليوم باش يكون فوائد العطل والراحات لتفادي الاحتراق النفسي او الارهاق الوظيفي. بالحق كونوا في الانصات باش يكون ان شاء الله معنا في ساعتنا الثانيه حوالي مرات 3 دقيقة و15 دقيقة. كيف كيف مازال عندكم موعد، عندكم موعد مع سام الستار باش تلقاو خونا رياض النهدي اليوم كيما ما تعرفوهش بالكل. يلا بتمشيو شويه اخرى مع الاخبار وان شاء الله نتقابلوا في ساعتنا الثانيه.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك الرئيس ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل

0: 85 99 SMS على 85 99. City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. بلغت تحويلات وتونسيين المقيمين بالخارج حوالي 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات يتجاوزها 9 مليارات دينار خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجهولة، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. مثلت أفق وتعاون بين الجامعات الصينية للفلاحة والجامعات التونسية أحد محاور لقاء نظمته سفارة تونس بالصين مع وفد عن جامعة هونان الصينية للفلاحة، وتباحث اللقاء سبل دفع تعاون بين جامعة هونان للفلاحة ومثيلاتها في الصين مع الجامعات التونسية، خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج التبادل التي تخص الطلبة والأساتذة والباحثين في اختصاصات الهندسة الفلاحية، إلى جانب العلوم الإنسانية والاقتصاد والتصرف والتكنولوجيا وغيرها، وفق بلاغ لسفارة تونس ببكين. اللقاء تناول أيضا الفرص المتاحة لتركيز برامج تعاون ثنائي يسمح للطلبة التونسيين بالحصول على منح للدراسة بالجامعات الصينية عامة وبجامعة هونان الصينية للفلاحة على وجه الخصوص. في أخبارنا العالمية، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة ضابط خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان الليلة الماضية، وذكرت الإذاعة أن الاشتباك وقع في منطقة تنفذ فيها قوة لواء الكوموندوز عمليات عسكرية، مشيرة إلى أن عشرات المسلحين محاصرين داخل أنفاق تحت الأرض في منطقة الاشتباك. ختاما، نقلت وكالة وفارس عن نائب الرئيس الإيراني أن الحكومة وضعت خططا العامين المقبلين بما في ذلك أسوأ الظروف المحتملة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ما بيستعطين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: لا ساعتكم الثانية هذه من بغسالة. بونيمور نبداوها من الصباح لليل ونقعد ديما وجهنا محلي وديما مرتاحين. هذاك علاش معانا توا تسويت الدكتور أنس بالشيخ مؤطر ومختص في التنويم الإيحائي والبرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع. موضوعنا اليوم فوائد العطل والراحات لتفادي الاحتراق النفسي أو الإرهاق الوظيفي. خليني أقول لك أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا بك، أهلا ومرحبا بالمستمعين ومستمعات الكل.
0: مرحبا بك يا سيدي. خلينا نحكي وخلينا هالراحة النفسية هذه اللي باش نرتاحوا بيها، هالجو بدينا نحسوا فيه ملقرينا العنوان. تفضل دكتور.
1: أيوة، أنا ديجا مش نبدأ لون باش نعود نرجع شنو هو الاحتراق الوظيفي ولا الاحتراق النفسي وإلا الإرهاق المهني. يمكن آخر كلمة هي اللي بتفسر أكثر، الإرهاق المهني.
0: وتوا باش يشدولك عليها دكتور، توا الإرهاق المهني باش يقولك سبقونا ولول. تفضل. أي تفضل دكتور. أي دوك ديما أكيد احنا مع الدكتور الحقيقة اللي هو ما نجموش كفاءة من الكفاءات التونسية. الحقيقة زيدا نصائح مهمة جدا كي باش نحكي، وإحنا نحكيه مع المختص، نحكيه مع اللي باش يخليك انت كيفاش تلقى روحك مهنيا، كيفاش تلقى روحك مع العائلة، كيفاش تلقى روحك مع نفسك، خاصة كيفاش تكون متصالح مع روحك. لكن كومو تجيري هذا الكل على حسابك النفسي، على حسابك الوقت، زيدا نحكي والسيزون، نحكي والصيف، نحكي وأوقات كي من هذه الحقيقة اللي الإنسان ما ينجم يلتجأ فيها كان إلى كفاءتنا التونسية من جملتهم الدكتور أنس بالشيخ. نحن في الانتظار تعرفوا اللي غزو شوية ساعاتك مع السخانة وكل، دونك خلينا نعطيكم بسطة أكثر حول المرجع هذية الحقيقة، مرجع ينجم يكون يعاونكم برشا، يساعدكم برشا، يخليكم مرتاحين زادة كي تسمعوا بالتوصيات وتسمعوا النصائح العلمية معناها والنصائح الصحية اللي باش تكون تفيدكم مع الدكتور أنسة بالشيخ. ديما نعيشوا احنا الأجواء هذية الكل. زادة خليني نذكركم قبل ما نرجعوا مع الدكتور أنسة بالشيخ باش نحكيه اليوم على مسرحية الهريبات بي مهرجان المونستير الدولي في دورته 53. ثلاثة تذاكر للربح باش يكونوا معانا بيان سور كي تبعثوا على 85 990، جي كيما جوهرة. دونك هذا اللي باش تلقوه معانا، تذاكر، ثلاثة تذاكر باش تحضروا اليوم للمسرحية. الحقيقة مسرحية توعدكم بمسرح شباب، مسرح التونسي متاعنا، والعودة إلى المسرح والعودة إلى جمالية المسرح. كيف كيف زيدا شوية أخرى باش يكون معانا الفنان والممثل المسرحي والكوميدي رياض النهدي، كما عمركم ما عرفتوه كما عمركم ما سمعتوه. زادة باش نشوفوا تفاصيل كيفاش باش حياته معانا، جو كيفاش معانا في الصيف، زادة كيف كيف. دونك هنرجعوا شوية أخرى زادة مع الدكتور أنس بشيخ. خلينا نعرفوا الاحتراق النفسي هذا شنو هو، الإرهاق الوظيفي، باش نحكيو زادة المهني شنو هي التوصيات اللي باش تنجم تكون معانا. دونك خلينا مباشرة مع الدكتور أنس بالشيخ.
1: دكتور مرحبا بكم مرة أخرى.
0: مرحبا.
1: يظهر لي الريزو هو عنده
0: الريزو مش قلت الريزو. خلينا نسمعوك أكثر ما ندخلش معاك باش الريزو الأخرى يقعد لنا ونستحفظوا على الكلمة بتاعك وتوصياتك. تفضل دكتور.
1: دونك نرجع واحنا باش نشدوا كلمة الإرهاق المهني. وقت اللي نبدأ عن إرهاق مهني كأني ماكينة برانشة في الضوء وعاملة سيغ تونسيون. الماكينة تشد تشد تشد ومش تتحرق. دونك احنا شنو لازم نعملوه؟ يلزم نطفيوها. وذاك علاش برشا ماكينات نشريوهم كيما السشوار والكل تلقى فيه بروتيكسيون، وقت اللي يسخن وحده يقص، لو كان ما يقصش يتحرق. دونك المخ نتاعنا احنا زادا يلزمنا احنا نكونوا واعيين ونعطيوها كالقصه هذيك. الكوجي والراحه يلزموا يكون هذاك القصه باش يخلي الانسان يستغل البريود هذيك الفتره هذيك نتاع الراحه نتاعو باش يشارجي فيها. شو معناها يشارجي فيها؟ يشارجي فيها الامور النفسانيه. يزمو يتفرهد، يزم الانسان وقت اللي يخرج في كونجي ما يعملش ليست طولها كيلومتر ويزمني في الكونجي نعمل ما عملنا شيء، يلقى روحه كيما يجري وقت الخدمه كيما يجري في الكونجي.
0: صحيح.
1: دونك يلزم كلمه يحطها في مخه هي اللي مش يجاوب عليها ويخدم من اجلها بدون الكونجي الكل، هي بليزير. كيفاش مش يعمل كيف؟ كومون افواغ لا بون هومور كنحس. دونك اول حاجه نعملوها نقص قصان تام مع الخدمه. يا جماعه يركح اموره قبل ما يخرج في كونجي، راني مش نخرج في كونجي وفلان مش عوضني وفلان كان يلزم نعمل له باساسيون ونقول له باش مش ضربه ضربتين الو كيفاش نعمل الو ما عملنا شيء، خاطر المخ نتاعنا كيما قلت لك يبدا موضوع ما ريجلتوش فما لي في زي غرنيك نسميوه ستانفي بسيكولوجيك اللي المخ يقعد يخدم كيما تبدا عندك 10 حوايج مش تعملهم عملت 9 والعشرة ما تعملتش يقعد مخك يدور وكاينك ما عملت حتى شيء هذاك دونك اذا كان نخرج في كونجي واني عندي الخدمه باقي تدور في مخي راني مانيش مش ترتاح دونك يلزم الكونجي يعطينا اول حاجه راحه نفسيه يلزم المخ بتاعي يرتاح ما عادش نخمم في ذاك الوقت محواس وخرج مخمم في الخروج وش مش نعمل مع صغيراتي وش مش نعمل مع مرتي مع أخواتي مع أصحابي دونك ذي لي فاكونس راهم حاجة مهمة والكونجي بصفة عامة يلزم يكون انقطاع تام على الخدمة
0: ما فماش
1: اللي مش نعمله في الكونجي زادة يلزم الريتم يكون متاع كونجي نعرف اني عندي شكون عباد أي كيفاش نعمل غدو وقتاش نمشي وكيفاش ونمشي للمرشي التسعة مؤخر يودي في عقلك راك في كونجي دونك تخلي الانسان يمشي على الريتم بتاعه يستغل باش يرقد خير خاطر زاد النوم يخلي المخ يرتاح دونك يلزمني وقت الكونجي بتاعي نعمل لك القيلوله حتى القيلوله مش نتاع سوايع راهي ربع ساعه اربع دراج ماكسيموم كافيه باش تخلي المخ يرتاح هاك الديكونيكسيون تصير هذيك دونك اللي يهمنا هي لا كاليتي بتاع الكونجي حتى عندي قضيات اي سيدي مش نفرقهم على الجمعتين ولا الجمعه نتاع الكونجي مش لازم نعملهم فرد نهار دونك يلزمني اكل البريسيون هذيك اللي على الانسان وقت الخدمه يلزمه يبعد عليها وما يلقاش بديل لها في الكونجي بتاعه انا عباد اي تو كيفاش الاولاد مشيو صباح 8 نهبطوا البحر ومدرا شنو ويبدا يعمل معناه تمشي في عقلك مشيت 8 8 ونص شنو هي المشكله انت في كونجي دونك يلزم فتره الكونجي نرتاحوا بدنيا النوم عنده مهمة كبيرة برشا زادة ونفسانيا وقت اللي ما نخمم كان في الحوايج اللي مش تعمل لي كيف الحوايج اللي مش تفرهدني دونك يلزمنا هالديكونيكسيون بسيكولوجيك هذه نعملوها نبعدوا على الخدمة البدن نرتحوا نمشي نعمل شوية سباحة وعملنا في الفوائد نتاع السباحة مثلا نتاع العمان نتاع نمشي نتفرهد فريمون نعمل اون اكتيفيتي اللي مش تخليني نرتاح وسيرتو نعمل لك الريكوبيراسيون فيزيك معناها نحس روحي تفرهدت وارتحت ونحي من مخي كلك ستريسك القديم هذاك خاطر ستريس يهز الهرمون تاع الكورتيزول والكورتيزول تاع مصايب في البدن دونك يلزمني هكا ستريس نخليه كيفاش نجم نخليه ستريس نبعد عليه وقت اللي نلقى حوايج اللي نعمل عليها كيف نتفرهد وقت اللي نتفرهد راني جو سيكريت لو سيتو شو اسمه السيروتونين هي الهرمون نتاع البيانيتر الدوبامين نتاع الهرمون نتاع البليزير هذا من كل وقت اللي نمشي نتفرهد ونخرج ونعدي وقيد باهي دونك مع العباد اللي نحبهم زاد مش مع يلزمنا في الكونجي نتاعنا نحيو كلمه يلزمني نعمل يلفو لا نقول اني مش نربح
0: وي
1: او نيفو ايموشنيل اش مش نربح كي نعمل هذه اني تو والله حتى تبدا حاجه تقلق او تو يلزمني نخرج في هالسخانه ونهز صغار للبحر كي نهز صغار للبحر اش مش يصير مش يتفرهدوا كي هما يتفرهدوا نبدا نشيخ ونبدا فرحان دونك فهمتي حتى كي تبدا حاجه مجبورين نعملوها يلزمني نلقى شنو اللي مش نتمتع به اني في الامور النفسيه وسورتو في الاحاسيس والمشاعر مش نستغل سي لي ليا سوسيو عندي ولد عمي ما شفتوش عندي بنت خالتي ولا شكون جات من فرنسا عندي كذا دونك باش نشوفك العباد اللي نحب نشوفهم واللي ما نلقى لهمش وقت في في في, في وسط الخدمه وقت الخدمه ذاك زاد كيف كيف لو كوتي سوسيال إلي تري امبورتون وش نعمل ومش ندلل الحواس نتاعي نمشي صباح بكري للشط ما فماش برشا عباد نشوف الشمس وهي طالعه ونسمع كالموجة وهي تبنن فيها نحس روح نتنفس فك الهواء هذا قلت بحر تنجم تكون غابة تنجم تكون ثانية بتاع زيتون مفيد دونك نرجع نعطي القيمة لك الحواس متاعي وناكل حاجة بنينة ونجم حاجة بنينة دونك جو موكوب نتلهى بالحواس متاعي الكل دونك احنا كيفاش نجمو ننجحوا الشيء هذا انا يلزمني نحضر للكونجي متاعي كما قلت نتخلص في كل المهني الكل نتخلص منه الحوايج اللي نحب نعملها ومش يشيخوني نبدا زاد نبرمجها بالمسبق دونك نحط دي زوبجيكتيف نتاع الكونجي نتاعي نقول اول اوبجيكتيف نرتاح نفسانيا، نرتاح بدني، نجي بروفيت من عائلتي بالوقت اللي نعديه مع صغاري، مع مرتي، مع اصحابي، مع بابا، مع امي، سامبورتو ماكل عباد اللي نحبوهم. وش نعملوا؟ ويزمنا ديما اون التيرن، معناها نعمل اكتيفيتي والراحه بعدها. اي مشيت قضيت من مرشي، نروح للدار نقعد نتمد، نقعد على الفوتوي، نحط حويجه في التلفزه نتفرج عليها، نشرب كويس تاي. معناها يلزم اكل التغنوس، راحه وخدمه، راحه وخدمه، اللي شيء ما نجمش نعمله هذا في وسط العام.
0: وي
1: وكيما قلنا ولي زاكتيفيتي الحوايج اللي مش نعملوها يلزمنا نحطوا احنا الكيف قبل لا بيرفورمانس. حتى في البحر مش نلعب ماتش كوره ما يلزمنيش الانتيري نتاعي ان يلزمني نربح، لا، العبره في المشاركه، انا مش نكور مش نتفهد، ما يهمنيش في النتيجه
0: حتى كي نربح ما يسالش.
1: اي هذاك انا مش باش ونطلع التونسيون تاعي ونتغشش خاطر خسرت بعد، ما عملنا شيء وقتها. فهمتني؟ أنا اكل الشارج بوزيتيف مش نعملوها، الطاقه الايجابيه مش نفسدوها.
0: اي
1: دونك يلزمني اني مش نرتاح مش نتفرهد.
0: تري بيان. والله انت توقعت
1: وزاد وفما حاجه نقول وقت اللي مش نرجع نخدم زاد جو بريفوا نهايرين قبل ما نرجع نخدم نبدا توا جو بروفيت نعمل البيلون تاع الراحه نتاعي شنو اللي تفرهدته وشنو وكيفاش توا مش نرجع نخدم دونك نبدا نتصور روحي بالمسبق فهي طاعت في كرهبتي ومش نمشي نخدم ولا خذيت الكار ولا اللي هو باش نحضروا زاد رواحنا نفسانيا للخدمه اللي مش نعملها.
0: يعطيك الصحة
1: دكتور. وراه شوف الصلاعة والكوجيات ماهوش كافي زاد خاطر حكينا على الموضوع نتاع البرن اوت، ماهوش كافي، فما برشا حوايج عندك الماكلة بتاعنا، وقتاش الماكلة بتاعنا لازم نحصلوا الماكلة، النوم هذاك باز، النوم راهو الأساس نتاع لازم نعرفوا راهو وقت اللي نرقدوا البدن نتاعي نتاعنا يجدد الخلايا وزاد ويعمل لا ميزا جور نتاع المخ نتاعنا، دونك يلزمنا أك النوم يلزمنا نرقدوا، وراني نقول أقل حاجة 7 سوايع. توا ليزيتود وراو انه العباد اللي ترقد اكثر من 5 سوايع في النهار راهم مش يعملوا ازمات قلبيه.
0: أيه.
1: معناها اكل 7 سوايع نتاع النوم راهم واجبين. هذوكم راهم حاجه مهمه برشا.
0: تخي بيان تخي بيان. دونك ما نعملوش القيلوله.
1: الوقايه خير من العلاج، ونعطيكم تو جبت لي على القيلوله اللي حكينا عليها. القيلوله ها وسيدي انا ايش تعمل؟ تقعد على فوتوي مثلا بلاصه مرتاحه، مش لازم مش تتمدد على طول الانسان على طول، لا، ونشدوا مفتاح شق مفاتح في ايدينا. عندنا الفاز الاولى نتاع النوم، هذيك النوم اللي مش يحول المعلومات من الذاكره القصيره للذاكره البعيده المدى. هذاك النوم الخفيف الاولاني اللي هو بتاع ربع ساعه 4 دراج ماكسيموم، هذايا في النوم هذا العضلات نتاعنا يكونوا مازالوا يخدموا، معناها كي نشد مفتاح فيدي مش النجم نشدوا. وقت اللي نتعداو للنوم العميق اللي يضرب ساعه هذاك الوقت اللي الانسان يقوم منه يبدا متخور وراسه يوجع فيه، وقت اللي هذاك النوم هذاك معروف انه العضلات تسترخى، دونك وقت اللي اني شاد المفاتح دوما نتعدى لك النوم العميق يدي يطيح والمفاتح يطيحوا واش مش يعمل ماشي فيقول.
0: أيوة.
1: يا خويا هذيك هي اعز قيلوله.
0: تري بيان. ما هيش قيلوله ملوكي كما يقولوا. ما هو قبل القيلوله الملوكي ياخذ ساعه وساعتين ويبدا
1: لا لكن المشكله انا قلت لك لو سيكل نتاع السومي نتاعنا يبدا فيه ربع ساعه كنوم الخفيف وبعد عندك براتيكمون ساعه كنوم العميق وبعد فما كنوم اللي نعملوا فيه الاحلام اخر النوم.
0: اي
1: دونك هذا السيكل كامل اذا كان ديكلونشيت النوم العميق يلزمني نكمل السيكل. كيما الماشينة الا في حطيتها تمشي ما تخرج حوايجك الا ما يكمل السيكل تاع الغسله.
0: انا هوني باش نقول لك احنا برنامجنا باغاسول واحنا متكين وتحت الباغاسول، كي تجينا نومه هكا نحطوا المفاتح في دينا
1: مثلا مفتاح دبوسه نيمبورت كوا.
0: تري بيان. دونك ما نخليش
1: النوم نتاعك.
0: اي
1: راهو النوم العميق معروف انه لي ميسكل يسترخاو، دونك كي تطيح الحاجه سي بون. نخاف اخويا انا عندي بورتابل نعمرو ربع ساعه. نعمرو 10 دقائق.
0: تري بيان.
1: أما وقت اللي تجي وحدها كالنومة محلاها والنسمة تبدا والبحر وتسمع كالموجة الإنسان تبنن فيه.
0: جستمة.
1: احنا تو عندنا في الحصة هذه إن شاء الله مش نعملوها دي زيكزارسيس دوتو إيبنوز اللي نعملوها مع الشط.
0: أي مع غازي إن شاء الله بقدرة ربي. أي
1: إن شاء الله. دونك أكل النومة الخفيفة هذيك هي الباهي العمد.
0: تري بيان. محلاك يا دكتور وشوية لرقتني وأنا عندي ميكرو راهو.
1: لا ما انا المره الجايه نشوف حد اخر يشد الميكرو ولا ما غير ميكرو وعلى الراس والعين في كل وقت.
0: ربي يخليك يا دكتور وميرسي بوكو.
1: ربي يفضلك
0: يعطيك الف صحه وتوصيات مهمه جدا. دونك كنا مع الدكتور العزيز الغالي أنسة بالشيخ، توصيات مهمه جدا وحقيقه ولازمنا نتمشاو بها على خاطر صحتنا. هو حتى في ديننا احنا يقول لك ما ترقدش وتقوم بعد العصر، دونك خليك ديما نومه خفيفه. لي شينوا زاد كيف كيف في بالي هكا يعملوا درجين اربع دراج كما قال الدكتور. دونك نقول لكم ان شاء الله قيلوله ممتعه. يلا باش تمشيو للبحر اكيد، باش تمشيو تعملوا عمه، موقعنا من 10 للأربعة نرتاحوا في ديارنا ومن بعد نجموا نعملوا العمه نتاعنا. ما تنساوش توصيات الدكتور وخليكم معنا بغونشي على الدنيا وما فيها شويه اخرى، باش تكونوا مع رياض النادي.

بكم أهلا وسهلا من جديد. خلينا في الاستماع مع بعضنا، خلينا مع برونشي مع جوهرة فام، خلينا سور ليزاند بتاعها زادة كيف كيف على الصفحة الرسمية وجوهرة فام لايف كيف كيف زادة نجم نقوله شوية أخرى زادة. إن شاء الله نتحصلوا على رياض النهدي، لكن خلينا شوية أخرى زادة راجعين نرجع مع الدكتورة إن شاء الله أو الأستاذة الجامعية ريم زاروق. خليكم في الاستماع مع الدنيا وما فيها موسيقى وراجعين. We'll be right back.

0: miljoner. Summer Star. وقيت سمر ستار، واليوم ستار متاعنا هو الممثل الفنان المسرحي الكوميديان، هو رياض النهدي كما تعودتوا بيه وكما تحبوه. خليني أقوله أهلا وسهلا رياض.
1: أهلا وسهلا، تحياتنا وتحية لكافة مستمعي إذاعة جوهرة.
0: مرحبا.
1: هو باهية توا، رجعنا للسخانة العادية متاعنا. خرجنا مكة
0: الحمد لله،
1: خرجنا مكة السخانة تاع الأفريق.
0: إيش عملت فيها كسخانة؟ حكي لي رياضي، إيش عملت في كسخانة؟
1: والله إحنا سخانة ذيك وجينا عروض ساعات، معناها إحنا خضر توا أون تورني، عندك العرض للأطفال
0: ما شاء الله. أي هاو جايينه مش نحكيه فيه
1: للطفل والعائلة. قاعد ندور بيه وفي برشة سخانة، ومشينا للجنوب ومشينا للشمال، وهي السخانة كلها متقاربة، فهمني؟
0: صحيح.
1: وقعدنا مع السخانة ومع الضو ومع قصان الضو ومع قصان
0: مع قصان الماء، هذه هي لا ماء لا ضو.
1: هكا هو معنا
0: خليني
1: ربي التف بينا وبتواسى بالحق.
0: امين ان شاء الله ربي التف
1: بينا. انا ذيك تتعب والله،
0: ان شاء الله ربي التف بينا ان شاء الله.
1: والحمد لله، واحنا واجبنا يلزمنا نمشوا نعرضوا ومعناها ونفرحوا الصغيرات.
0: اكيد
1: صار مهمه ياسر العروض.
0: أكيد.
1: المهرجانات
0: اكيد
1: كيما نقول لهم المهرجانات كفوا من العروض للصغار، في صغير بالفائده اللي احنا في داخل الجمهوريه مع مواند الوزير باش نزهوا يزينا من العروض نتاع، معناها ما يتسالش مع انواع العروض كل، اما اعطيه فرصه للعروض الطفل زاد.
0: اي صحيح، باهي انا
1: قبل تجاريه، خاطر هو المهرجان عمره ما كان تجاري.
0: صحيح.
1: ولا هو ذا يعبي وهذا ما يعبيش، وهذا زعما يدخل لي كذا وكذا، واسوام معناها الدوخ، علاش الاسوام هذيا وعلاش كذا، وقت اللي احنا نجم نفرض الغيرات ولا نفرض كذا باسوام عاديه والناس تمشي تخدم، والفنان التونسي زاد عندنا ممثلين مسرحيين يعيشوا من المهنه دي ومش معروفين، معناها باش ينجموا يخدموا
0: بربيش نحويلهم
1: بالتاريخ.
0: بلاش نحويلهم يا رياض،
1: كي تجيهم ظروف تو نتاع معناها ما تخدموش انتوا، عندنا برشا مسرحيات سواء الكبار والاطفال اللي في انواع مختلفه بخلاف.
0: صحيح.
1: معناها زاد هما عندهم الحق باش يخدموا معناها.
0: رياض كي ما يخدمش بربي، كي يكون هو فنان مسرحي وما يدورش وما يخدمش، بلاش نوى المورد نتاعو.
1: والله بالعكس، سيرتو ممثلين الفريلانس ما عندهم الشهريه معناها.
0: اي
1: هو مسكين يبدا يستنى باش يخدم العروض هذه المدعمه ويدبر شويه عروض
0: باش يعيش بها في الشتاء،
1: باش يخدموا هذوما شركات المسرح ولا واحد، وقت تشوف ساعات سيزون وساعات يخدم عروض يقعد يستنى ثلاثة شهور باش تصب الفلوس، وهو عنده كري وعنده عائله وعنده ايتيود وعنده كذا وما عنده الشهريه معناها.
0: ربي معاهم ان شاء الله،
1: معناها يتعبوا برشا معناها.
0: هو الحقيقه
1: ان شاء الله بالقانون الجديد يتعمل القانون الفنان تتبدل المعطيات ويولي الممثل عنده حقوق، وخاصه اللي يكبر واللي ما عادش يقدر على العمل معناها يلزموا حاجه ما يحفظ ماء الوجه
0: احتراما لما قدمه. احتراما
1: والله قدموا كارير، وواحد ما يتعبش سواء في الموسيقى ولا في الرسم ولا في المسرح وفي كل المجالات معناها.
0: معناتها هذه مؤاخذاتك،
1: ناس ماتت
0: هذه المؤاخذات قلت لك،
1: وهما في ظروف معناها قاسيه جدا معناها. وخطاونا ما كلوغه شباب ما خموش ارواحهم صغار، كي فنان عايش يبقى يعيش بالعند باللي يصور ويعيش بيه، والفنان يحب معناها وشوف وشنو يخبي، وشوفك الفلوس الكبيره باش يخبيها، ما هو مسكين باش يعيش يحب يلبس مستور وكذا وفنان
0: وياكل يلبس وياكل ويعيش
1: عائلته
0: ويكون محترم في وسط الناس،
1: ويكون زادة محترم لانه هو المرايه نتاع البلاد. خاطر اذا البلاد يبدا فنان هيشوفوه تعب ويشوفوه في الظرف هذاك، فهو المرايه نتاع البلاد، فيعكس على البلاد، يقول شو يجوا اجانب ويشوفوا الفنان، ولا الفنان تو ماك تعرف المواقع الاجتماعية العالم أصبح قرية معناها، يشوفوا فنان تونسي معناه ويشكي وما عندوش ما يأكل وما عندوش ما يشرب وما يداوي ويشوف العالم، هذاك يعطيك فكرة أخرى على تونس.
0: صحيح.
1: اللي معناه إذا فنان مريات مريتها معناها تعبة، فما بالك معناها الآخرين. معناه فنان ضروري، معناه يلزم ظروف تبدو معناها مش كنا باش يعطوه الواد، أما كيف ما يحفظ مع الوجه.
0: خليني نمشي معاك الحويجه، خليني تفرهدنا شويه قبل ما نرجع تعطيني برنامجك نتاع العروض بيان سور، ونحبوك ديما موجود معانا. راهو ماذا بينا تتعاودك المشاهد الحلوه، نحبوا احنا التو رانا نتفرجوا على الخطاب على الباب، رانا التو نتفرجوا فيك، التو نحبوا هكاك حويجه هكاك تطلع في برامجنا في مسلسلاتنا. لكن خليني نعيش معاك جوك انت في النهار يا رياض، شنو تعمل؟ تمشي تعمل تبحيره قبل العروض نحكي؟
1: والله لا، خاطر كنا نعملوا التبحيره مكتار في التبحيره وعمان وشوفي اثر على الصوت
0: يردوا بين
1: في الليل عروض
0: محروم
1: يولي الصوت يرخ ويتعب. نحاولوا نرتاحوا في النهار باش في الليل نبدو في فورما قدوة. اما كنت توفى المارجن الصيفي نقولوا ناخذوا غرضنا في
0: ياخذ غرضك ساعات ساعات رياض ساعات تشكشك حاجه وحدك، طيب حاجه وحدك
1: احنا نشكشك توا انت تكلم فيا، واحنا في دار مبلي في شاقص كنا نعرضوا في جربة، دخلنا غدوة عنا

0: صباح العرض للأطفال في دار الثقافة الجينة, أيام الثقافية بالجينة. الجينة ذي في ولاية القروان, منطقة جميلة, وضو على العشرة متاع صباح العرض في دار الثقافة. كنا في جربة دخلنا, كنا نرتاحوا سفاقس ونمشيوا للجينة, كرينا دار مبلي أنا والممثلين اللي معايا والمجموعة اللي معايا للأطفال, كما المهرج دور المهرج تاعيات عديدة أو حسانة, كما وليد, كما اللي يلبسوا لي ماسكوت والواحد, كنا قاعدين لهنا توا طيبنا اليوم, عملنا له مشينا سيدي خلينا باش نقول لك, والطباخ كل واحد يطيب حاجه تعيد العبيدي, طيبنا احنا قبل ما يطيب التحت بلاصه لك الدنيا بالدقه, حب على سلطه مشويه الدار مشيت بالدقه, ارسلت له كلمات الزر سكرناها حلينا الشباب, قلنا له لك سلطه راه ما تجيش هكا, وانا نعمل في مقارونه فهمني, اخذينا لها شويه بقينا مشينا المرشي سفيق خاطر حاجه باهية برشا مرشي سفيق نقوك السفن شويه سفن نعمل انا نطيب فيها المقارونه, وعملنا جو وخذينا شويه دلاعه حطيناها في الفريجيدير,
1: الله مصلي على النبي ما شاء الله,
0: وجونا مع بعضنا ما شاء الله, نكملوا بعد لها شويه لهنا في سفيق على ديجا على بعد العشية على آدم بارك الانيماسيون اللي هو في مدينة العارمة العامرة, وخدمت فيها عندها جمهور حلو برشا خيرات, الليلة عندنا مدينة العامرة في آدم بارك
1: تخيبي إن شاء الله ربي معك,
0: ونرجعوا للدار للشاخص نطيبوا عشانا كالعادة, وغدوة صباح إن شاء الله دار ثقافة جينة
1: تخبيا. وقتاش يكمل العروض نتاعك؟ تكمل رياض
0: والله تو راهو شوف كيما اليوم تو مثلا كلمنا مع رجال سبيبه, ان شاء الله نهار واحد
1: ان شاء الله
0: عندنا العرض الاخر للمهفيات اللي فيه لامين النهدي هو للكبار, وعبد القادر بخير ومحسن بولعريس والعبد لله, ان شاء الله زاد باش يكون هذا اليوم بركة, علاش قلت لك مازال تكلمنا على واحد
1: خبيا
0: ان شاء الله مهرجان سبيب, انا عندنا ان شاء الله باش نكونوا في مهرجان ركادة ثمانية أوت, باش نكونوا تسعة في قليبية, باش نكونوا نهار 10 عبودة شو في مهرجان النسيج في قصر هلال, 14 مهرجان واد مليز في جندوبة, 15 مهرجان بوحجر إن شاء الله, وعنا 19 زادة مهرجان برويس هذوما عبودة شو الأطفال, بالنسبة للكبار 22 العوابد ولو 26 على ما أظن الدهماني, نرجعوا نهار 27 مهرجان وذر في عبودة شو, وعنا سبيبه وعنا عروض أخرى
1: ما شاء الله,
0: وعنا زادة عروض ديما نعملوا فيها عبودة شو يعطيهم الصحة, علي بال بارك قلت أكوا بارك
1: برشا راكو قلتوا اليوم باش نروح تورا
0: هي ما يسالش هذا دائما انا معاكم, عندنا عبوده شو في اكوا بارك للبيرات جربه زاد عروض ان شاء الله, كي غير جينا من جربه عملنا العرض هذاك
1: خبيه
0: ان شاء الله, انا ندوروا وان شاء الله ومحلاها تونس ومشبه كي ندوروا فيها
1: يعطيك الصحه
0: وكاو
1: ومحلاك انت زاد رياض النهدي, ونحبوك برشا وتعرف اللي صغيرات يحبوك ياسر, ان شاء الله بمزيد النجاحات, وان شاء الله زاد اللي يسمعوا فيك توا من المهرجانات خلينا نقول الى مهرجان هرقل سيدي بومنديل ان شاء الله يكونوا في الاستماع, واذا يضيفوك زيدا
0: ما نخدموش فيهم معناها
1: ان شاء الله ربي سهل لك ان شاء الله
0: اي اما ان شاء الله معناها, وكل اللي يحب يجي عرض عبودة مرحبا اطفال يجي
1: شكرا
0: ان شاء الله
1: يعطيك الصحه رياض ميرسي بوكو وبرا كمل القيلوله نتاعك دوك هكا كان سامر ستار مع رياض النهدي وربي ان شاء الله يعينه ان شاء الله مزيد من النجاحات شويه اخرى باش نمشي ومع الاستاذه الجامعيه ريم زروق عن الاي اس جي عندهم تضاريح ويحكيوا عليها مهمه جدا لفائده الطلبه في الاكتواليتي نتاع باراسول

0: ليه مدة لا وتو بالحق باش ندلوا برشا للطلبة بتاعنا، خاصة كيكونوا احنا نحكيو برنامج باغاسول وانتي تحت الباغاسول، حلك التليفون واقعد اسمع شنو اللي لازمك كاتوديون، شنو توفر لك لي اس جي سوسا كاتوديون، شنو التظاهرات اللي موجودة، ليفينمون مهم جدا يحكي ايديغا هيديغا كروس كامبوس تشالنج، هذا خاص باللي يجي متنجم تحكي لنا عليه اكثر كان الاستاذه الجامعيه ريما زروق عن اللي يجي سوسه. اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام احلام، شكرا على الاستضافه ومرحبا بالمستمعين الكل. دكتور ريم زروق متر اسيستانت اللي يجي، دونك جيت اليوم باش نحكي على مبادره جديده دونك لهنا تجمع بين التعليم التكنولوجي دونك الابتكار ورياده الاعمال اللي هي هيديرا كروس كامبوس تشالنج. دونك قبل ما نحكي على التشالنج خليني نحكي شنو هي هيديرا. دونك هيديرا كي نقول هيديرا نقول اون فاريانت من البلوك تشين، دونك ريزو بوبليك دو ريجستر ديستريبيوي او ما يسمى بالدي ال تي. دونك لهنا باش نبسط الفكره على الاخر، هي راهي انفراستركتور تكنولوجيك دونك تمكننا من تطوير لي ابليكاسيون دونك ويب باش يكونوا اسرع ويكونوا يستهلكوا اقل طاقه. دونك مع هيديرا دونك جات هي الفكره من عند دار بلوك تشين اللي هما c'est un hub web 3 donc il y a tu on a des applications des solutions web 3 innovantes ou مكبين العصر donc l'intelligence artificielle etc. يخدموا في تونس وخارج تونس. donc كانوا معانا bien sûr من les axes اللي يخدموا عليه دار blockchain هما l'éducation et les formations في وسط les instituts. donc كانوا معانا في l'ISG يعطيهم الصحة avec des formations certifiées وتوا وبيسكوما يخدموا avec les instituts وفي في الجامعات ومع الطلبة وكل شيء. جات الفكرة هذه متاع التشالنج اللي هو هيديرا كروس كامبوس تشالنج اللي هو بروغرام كامل يونيفرسيتير دونك ريجيونال من الأول ومن بعد يمشي انتر تونس إن شاء الله والمغرب.
0: يبدأ جهوي يبدأ هون يحدوا سوسة الساحل ولا سوسة ولا الوسط
1: دونك هو طول هنا مش يبدأ في دي زانستوتيو في تونس الكل مش الكل لما لي زانستوتيو المشاركين بما فيهم لي اس جي بيان سور. بعد بيان سور باش يتعدى للمرحله اللي بعدها اللي هي دونك الكومبيتيشن اللي بين لي انستيتو تونيزيان والمغاربه
0: والمغرب العربي ولا المغاربه
1: المغرب المغرب برك سنين تونس والمغرب بيان سور. دونك لهنا الهدف انه الطالب يكتشف ليكو سيستيم هيديرا يتعلم دي كومبيتونس جدد
0: دي سكيلز
1: des skills معهم à part les formations les compétences je dote معهم des certificats trois certificats تعطيهم donc la compétition هذه sur هيديرا donc باش يتعلموا يوليو يعرفوا يخدموا بالايكوسيستيم هيديرا. donc هي البرنامج باش يكون من الاول سيسيون دانفورماسيون لل كومبيتيشن الكل الهاكاثون هذا الكل بعد باش نتعداو البوت كامبس. البوت كامبس باش يكون فيهم دي فورماسيون على نتعلموا البيزكس نتاع البلوك تشين البيزكس نتاع الهيديرا
0: دونك
1: اي تو سكي بازيك هو ديفلوبمون ويب 3. دونك حتى ليتوديون اللي ما عنده حتى فكره هو باش يتعلم كل شيء في شهر اوت باش اخر سبتمبر ان شاء الله ينجم يدخل للكومبيتيشن في النيفو دو لي اس جي. دونك لهنا الطالب باش يربح انه دي فورماسيون و 3 سيرتيفيكاسيون ديجا
0: بلاش فلوس
1: سي غراتوي و اون ليني اون بلوس من دارو يدخل ينجم يدخل معانا ليتوديون.
0: عطينا كيفاش ينجم يعمل انسكريبسيون بتاعه.
1: دونك او نيفو دو لي اس جي نطلب من الطلبه وندعوهم انهم يكونوا دي زيكيب كل ايكيب يتكون من 5 ماذا بيتنا دي زيكيب ملتي ديسيبلينير معناها ماكمش كان جماعه الانفورماتيك راهو معنيين بالامر لا. دونك البون ايكيب يلزم يكون متكون من دونك بروفيل تكنيك وبروفيل او جيستيون اكسيتيرا وانتربرناريا دونك باش ينجم يقدم يوقف قدام الجوري في بعد الفورماسيون واللي بوت كامبس اكسيتيرا. دونك لي زيكيب باش يوقفوا قدام جوري دونك وجوري هذايا باش يقيم بيان سور على معايير مختلفه هيك علاش قلنا يلزم يكون ليكيب منوع ما يكونش التيم فيه كان دي انفورماتيسيان خاطر فما دي بوين على البريزونطاسيون دي بوين على البيتش دي بوين على على الديزاين على اليوزر اكسبيرينس دونك بيان سور ليتيليزاسيون تاع الهيديرا لي زوتي هيديرا. دونك الفريق اللي باش يربح في الليجي او نيفو دو الليجي ان شاء الله باش يمشي للكروس كامبوس تشالنج باش يطلع ينافس الفرق الاخرين اللي هما من تونس ولا من المغرب. بيان سور هنا فما دي بري باهين على الاخر ينجموا يربحوهم الطلبه نتاعنا ابار انه باش يدخل في ريزو دونك يكبر في ريزو نتاعو باش يتعامل مع ناس دي اكسبير دونك في الدومين دو ديفلوبمون ويب بيان سور وباش يربحوا انهم يحسنوا في لي سي في نتاعهم.
0: تري بيان باه دونك بالنسبه لنا احنا وين لانسكريبسيون؟
1: Donc l'inscription va être en ligne. Déjà, habtet l'IAG le lien.
0: À la sortie de l'IAG sous.
1: Talqa ou lien d'inscription. Donc t'imchi t'amlo inscription les teams m'taqom. Ou même بعد احنا نبعثو لهم les invitations pour les bootcamps etc.
0: Très bien. Donc bien sûr on arrive في ثواني à l'accréditation.
1: Voilà, لهنا نحب نحكي اني كانسيانت. فيزا كانسيانت à l'IAG donc ديبارتمون انفورماتيك نحب نقول لهم للطلبه او التلاميذ اللي ناجحين باك جدد نقول لهم يجاوا بحذانا خاطر عندكم ان ديبلوم اكريديتي كي نقول اكريديتاسيون دونك نقول راهو ريكونيسونس دو لا كاليتي دو لا فورماسيون او بري دونك دي انستانس انترناسيونو عندنا احنا لازين اللي هي المانيه دونك افيك ان لابيل بيان سور اورو انف. دونك اجاو بحذانا للي جاي خاطر ديبلومنا اكريديتي ونحب بربي فيسا نشكر اللي جابوا لاكريديتاسيون هذيا ديبارتمون انفورماتيك لي زونسيون كل مي كوليغ وعلى راسهم مدام بروفيسور سونيا غنوشي.
0: نحبها برشا ونقول لها تحيه كبيره برشا مدام غنوشي رانا نحبك ياسر وان شاء الله تكون معنا في موعد ان شاء الله في ليله البيه خاطر الحقيقه سيده فاضله وعطت برشا ومازالت تعطي الحقيقه. شكرا ليك الاستاذ الجامعي يا ريم زروق على الياس جيسوس. تحياتنا لمدام امل
1: مدام امل هي اللي هي الداعم الرسمي
0: للايفينمون
1: والكاليتي دو لا فورماسيون.
0: دونك نمر مباشره الى لي غانيون تاعنا اليوم اللي ربحوا معنا بمسرحيه الهيري بيت الليله بتعرض في مسرح المنستير الدولي في دورته 53. دونك عندنا مسرحيه الهيري بيت من انتاج المسرح الوطني دونك موعد حلو برشا الليله تكونوا فيه تكون مع باش يكونوا معنا لي غاريونج كون هما احمد بن علي من الساحلين سوسر بن عمار من سوسه وليد بن عبد الله من المنستير. ان شاء الله مبروك عليكم تتحقوا باذاعه جورا فام وتاخذوا التذاكر من هوني. شكرا سيبي دويري معنا في الاخراج التقني توا المره زاد الساعه الاولانيه كانت معنا جيهان برحومه ياسمين الجديدي شكرا في الاخراج الرقمي مروان بن سعد شكرا ليك على التنسيق معنا. دونك انا احلام غير كنت معاكم في باراسول اليوم إن شاء الله أمسية طيبة للناس الكل.
2: Je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-7000.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. أذنت دائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية سوسة بالإفراجي عن 13 موقوفا على ذمة قضية هنشير انفيضة استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر مطلع على الجوهرة أف أم. يذكر أن ملف هنشير انفيضة تمت إثارته إثر زيارة أداها رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى هنشير انفيضة الذي هو على ملك الدولة التونسية، وأمر رئيس الجمهورية آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. في أخبارنا العالمية، دعت الخارجية والأمريكية الأمريكيين بالشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي. الخارجية والأمريكية أكدت أيضا أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم بما فيها الشركات والمؤسسات. ختاما، جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي. وأكد ترامب في رسالة وجهها اليوم إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أكد دعم واشنطن المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام.

24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. شوارع

0: مع هلا زويدي، مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعايه
0: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا. السخانه يا لطيف، فنسيس روحنا بشويه بشويه، ان شاء الله نكونوا لاباس وفي صحه جيده الناس الكل. اول حاجه باش نبداو بها فقره اشكون.
3: شكون
2: اشكون اشكون الفنان اللي باش يغني نهار اثنين، نهار اثنين اوت في مسرح قرطاج الدولي في حفل خيري، واللي هو بيدو باش يكون ضيفنا اليوم. شكونو الفنان اللي باش يغني في حفل على ركح مهرجان قرطاج الدولي في 2 اوت؟ شكونو الفنان هذايا؟ باش تجيبو لازم تبعثوا اس ام اس على 85 990 85 990، تكتب ام وتبعث اسم الفنان باش تربح كادو من عند اسباس حمزه بنان. تعرفوا اسباس حمزه بنان ديما مدللنا. اليوم في بنزرت فما باش يكون حاضر الفنان وليد الصالحي. ده نسمع وليد وراجعين. يلا

0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: هكا نعيش هكا نعيش هو العرض اللي بشي أسس الليلة ركح مهرجان بنزرت الدولي. هكا نعيش هو العرض اللي بشي أسس الليلة ركح مهرجان بنزرت الدولي. وقبل ما نمشيو المهرجان بنزرت قابلنا الفنان وليد الصالحي وحكينا على عرض بنزرت وقال اللي هو هكا يعيش. نسمعوا وراجعين يلا.
2: كل واحد هو الأول عند الناس اللي تحبه، وكل واحد هو كبير عند مالية وعند الناس اللي تحبه. ما كان تو سامبلومون ما نجمش نكون الاول عند ناس ما تحبنيش، مش نكون الاول عند الناس اللي تحبني، ونكون كبير في عينين الناس اللي تحبني، وكل واحد كبير عند مالية كهو تميش الاول والثاني والثالث.
1: وليد صالحي مليان تمام، متواضع جدا جدا جدا.
2: والله من تواضع لله رفعه. انا هكا نعيش، مانيش مركب، يرحم لي ربنا. نعيش كما أنا مع الناس، عنديش حاجة زايدة، ثميش على شنو باش نتكبر. أصل التكبر ما يعلي منبر، ما يخلف كان الرخص وظل مالي. على شنو باش تكبر مثلا؟ احنا شوكة سيدي بنادم، شوكة تحكم فيه عادي. توا احنا اليوم لباس دقيقة أخرى الله أعلم يبتلينا المولى سبحانه ونجم تنتهي. ما ثميش اللي متربي بالقدام ثميش على شنو باش يتكبر. رسماله يجي عريان للحياة ويمشي عريان. متأكد أنه شعب بنزرت شعب مضياف وشعب ذواق وشعب طيب ياسر، ومتأكد أنه على قدر الحرارة اللي فيه والسخانة اللي فيه على قدر ترحابه. ونعطيك حاجة معناتها مهمة جدا نقولها لك من غير تركيب وبكل صدق، رو أمانة تحط لك على على على كرونتك اليوم، يجيك في خضم المشاكل اللي عندنا في الثقافة واللي تشمل براتيكمون الفنانين التونسيين الكل، يجيك مسرح من أهم زوز مسارح في البلاد، يعطيك نهار سبت، يعطيك عرض وحدك، ويمن بيك يقول لك تيان تفضل الجمهور هذايا راه حالي دي، وقال لك تفضل مرحبا بيك دار دارك.

0: شكاكه وما تنجم كان تعمل لهم تعظيم سلام وتقول لهم بارك الله فيكم اليوم.
1: كان هو هذا كلام الفنان وليد الصالحي. بالحق ان شاء الله الفنانين الكل يكونوا هكا، ان شاء الله الفنانين الكل يعيشوا هكا. وليد قال في الاخر بالكل جيت عريان للدنيا وماشي عريان من الدنيا هذيا، ما باش نهز حتى شيء في يدي. فنان كبير، فنان قدير، فنان يعرف شنو يقول. قال ما فماش الاول والثاني والثالث والرابع، الاول هو الاول في عينين اللي يحبوه، وهذيك هي الدنيا. فنسمعوا غنية وراجعين يلا.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم ومانيش وحدي معايا المخرج معز الخياطي ومعايا سامي وياسمين من ستوديو سوسا. نورتونا وشرفتونا. نرجع لنص المسابقة. شكون باش يأثث عرض خيري في مهرجان كارتاج الدولي نهار 2 أوت؟ شكون الفنان اللي باش يأثث عرض خيري على ركح مهرجان كارتاج الدولي نهار 2 أوت؟ تبعثوا على 85 999، على 85 990 باش ما تغلطوش. تبعثوا ام تخليوا بعدها فراغ وتكتبوا اسم الفنان اللي باش يأثث عرض خيري في مهرجان كارتاج الدولي نهار 2 أوت، معناها غدوة واللي هو بعد شوية باش يكون ضيفنا. باش نمشي ونعملوا ريكاب دورة في المهرجانات الصيفية. شنو اللي تعدى؟ نشوفوه ونسمعوه. يلا نمشي ونريكاب. ريكاب. في ريكاب نبدأ بعرض الفنانة القديرة الصوت الطربي، الفنانة اللي محلاها، الفنانة اللي طالوها ربما عديد الانتقادات. انقد اللي تحب اما ما تنقدش الصوت، ما تشككتش في خامة الصوت. الفنانة يسرى محلوش كانت حاضرة نهار 28 جويلية على ركح مهرجان كارتاج الدولي وغنيت للأقطاب وغنيت برشا أغاني خاصة بها. من الأغاني اللي غنيتهم للأقطاب أي دمعة حزن للفنان عبد الحليم حافظ. نسمعوا يسرى محنوس.

0: محلى وقفتها ومحلى طلتها سيدة الطرب يسرى محنوش اللي كانت حاضرة في مهرجان كارتاج الدولي نهار 28 جويلية، وعدت سهرية تعمل 66 كيف بصراحة. باش نمشيو للحمامات، باش نمشيو للحمامات وين كان الفنان مروان النوردو، ومحليه محليه الفنان كي يجبر بخاطر طفل صغير يعيط من المدارج نوردو نوردو. فمحليه مروان النوردو كيفاش استجاب لطلب الطفل الصغير رغم تدخل حماية ولا السيكوريتي متاع المهرجان باش يمنعوا الطفل باش يكون على الركح. هذا كان حضور وكان هذا جبر الخواطر في مهرجان الحمامات الدولي.
1: Oh, my God.

يجيب مع الأخرى وعمره ما كان يقلق. العكس الفان متاع الفنان نوردو ونوردو كان استجاب، والحماية بربي كانت تحبوا تخدموا خدمتكم اخدموها قبل ما يطلع الطفل صغير شخصي. وطفل صغير هو ما يقلقش، معناها مش مزعج، معناها والحمامات ما فيهش مشاكل متاع باش يجوا هكاك عباد تتنطل هكاك على روكها هكاك سبهلة، معناها فجست كان محليه من الفنان نوردو من الحمامات. اليوم في الملاسين باش يكون حاضر، اليوم في مهرجان الملاسين باش يكون حاضر لأول مرة الفنان إيهاب توفيق. إيهاب قبل ما يمشي للملاسين شاز روحه وشد ثنية وكان حاضر في حفل في مهرجان بنزارة الدولي مع الفنانة إيمان الشريف. بطبيعة إيهاب توفيق من نجمش يشد روحه من غير ما يهبط للجمهور ويغني للجمهور ويقول لهم يا جمهور تونس يا أبها إيه العظمة دي كلها. ترى نسمعوا إيهاب توفيق.

هبلهم الفنان إيهاب توفيق في مهرجان بنزرت، وأكيد اللي بش يعاود يصير هذايا اليوم في مهرجان الملاسينة. فألف تحية لهيئة التنظيم في مهرجان بنزرت اللي الحق ما صارتش حالة شغب. الجمهور شيخ والمسؤولين كانوا حاضرين وكانوا واقفين في هبة إيهاب توفيق على جمهور مهرجان بنزرت الدولي. غدوة في مهرجان بنزرت الدولي بش يكون حاضر الفنان الشامي ومعه مرتضى لفتيتي. تراه نسمعوا مرتضى لفتيتي يا ليل قبل ما يشد الطريق ويمشي المهرجان بنزرت الدولي غدوة إن شاء الله.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم فيها مرحبا ونذكركم بنص المسابقة متاع شكون الفنان اللي بشي أثف عرض خيري في مهرجان كرتاج الدولي غدوة 2 أوت. شنو اسم الفنان؟ تبعث على 85 990 تبعث ام وتبعث اسم الفنان اللي بشي أثف عرض خيري في مهرجان كرتاج الدولي غدوة 2 أوت. شنو آخر؟ ضيف ذي اللي بشي أثث العرض بشي يكون حاضر ما بيناتنا بعد شوية. ضيف معنا هوني في جوهرة FM. نمشي والفقرة ملا فازة مع أنيسة. فازة ملا فازة مع أنيسة، وأنيسة ديما تجيب لنا الفازات. المرة هذه جبت لنا شابو يعمل الكيف الصيف خفيف نظيف،
2: يعمل 66 كيف يا هلا.
1: يعمل 66 كيف يا هلا. اي
2: دونك شابوي كيما تشوفوش شابوي توا حتى على في لوتوروت والكل ينصبوا بهم، يعني موجودين الشابوي هكايا عاديين صام.
1: معناها شابو فيرج ما في حد شيء،
2: ما في حد شيء صحيت
1: انت تاخذه.
2: هو يعتبر محمل مدام هو باش نحنا باش نجمو نخدموا عليه بالاكريليك، يعني بالالوان نتاعنا. تختار اي موديل، كانك مبتدئه تنجم تعمل كالك كالكي، يعني الموتيف نتاعك كان مبتدئ ما تعرفش تصور وكان تحب توا هكا كيما اللي صورت كالك سوال بحر والا عرف المرجان كيما هذايا حاجه رسم حر.
1: ما زينو زي محلي
2: رسم حر اون فوا ترسم يا هلا تخليه يشيح ونعمل فوق منه كوش صغيره فيرني كاريتو بريون، فيه لقه صغيره فيرني.
1: الفيرني فوق الرسمه،
2: فوق الرسمه يا كهو فوق الرسمه برك.
1: وشنو هي البرودوي اللي ترسم به؟ قلت لي
2: رسمت على الاكريليك، يعني باش نرسم على الفخار والا على الخشب والا على اي محمل.
1: هذا الاكريليك نقوي تبيعه
2: اي في المكتبات الكل موجودين،
1: في المكتب موجود.
2: مكتوبين هو حتى صغار تويكا داخل في القرايه نتاعهم في الرسم انهم يخدموا به الاكريليك. دونك البرودوي هذايا يمشي على الباي اللي هو النوعيه هذيا اللي مصنوعه بها الشابو.
1: انيسا قلت نجم تستعمل كالك كانك مبتدئ، بس كل كالك سهل معناها
2: باش تكلكي
1: على الشابو
2: ما تلصق بسكوتش،
1: مش كيما حاجه مبطوحه معناها،
2: مش كيما كيرفيليني تقصد،
1: مش كيما حاجه هكا
2: فهمتك
1: حتى قد مستويه.
2: لا تنجم
1: دورة سي تري ديليكا، ديليكا خاص انسان مبتدئ معناها
2: تلصق بسكوتش، يعني كي تحط الكالك تلصق بسكوتش من هنا ومن هنا باش يركح، وتنجم هكاك بستيلو هكا تكلكي الموتيف. ماهيش صعيبه اذا كان كالك، والا تختاروا موتيفات مثلا سهلين. خاطر هنا هلا خدمت بالبانسو، يعني عملت الوان بالبانسو كيما بتوب، يعني كتوب هذاك اللي نرسموا به زاده توب عملت نجوم. انت تنجم بالتوب هذاك تعمل نجمات صغيرين، تعمل فكيرينات ما نعرفش انا ورد نوارات تنجم انت والتام. وراو كي نقول هنا
1: وريه لي انيسه الشابو خلينا نثبتوا فيه.
2: وكي نقولوا الرسم، رسم بسم الله رسم على الشابو
1: والاشكاليه. السيد المخرج قاعد يحكي معايا من غادي. امينه مش كل شيء بنحطش كل واحده فوق الكاسك ما نحطيش
2: هاكا البيزاج.
1: ما نعرفش على شنو يحكي لي على هذا
2: بيزاج
1: مره. المخرج حاب يشوفه مليح، قال لي خلينا نشوفه مليح عندك خلينا نثبتوا فيه مليح. شفت مازينو كيفاش معزم خياتي شابو مزيان بالحق، شابو يعمل كيف كما قاعدين تشوفوا فيه. شابو محليه به انيسا. في عوز انه اليوم نعمل هكا رسم اشكون نجم نلصق دي موتيف؟ نجم نعمل دي موتيف ولا ساقهم
2: نجم
1: ناخذ دي موتيف من ملي تبيعت باش الخياطه
2: اي بيان سور
1: زين ومبرقش اللي نحب تنجم
2: تنجم. اما ديما نشجع ان الرسم على خاطر الرسم راهو ثيرابي، الرسم الحره كيما هكا لا تقتدي بحد شيء. يعني باش تخدم انت كيما شفت الموجه والبحر يظهر لي ما فماش باش تستعمل باترون شويه البلو على شويه تركواز على شويه البلون باش يعطي افي نتاع موجه، راهو فيها راحه نفسيه بالكدا بالكدا.
1: صحيح هو ماهيش
2: صعيبه،
1: هو البلو مريح نفسيا بالحق.
2: جوستومون
1: شكي الالوان المريحه انيسا؟
2: هو اللون الاخضر، اللون الالوان اللون الجنه الاخضر من الالوان اللي ترتح العين برشا برشا. احسن لون هو الاخضر، اما بصفه عامه راهو اللي يسكنوا في البحر يحبوا كان اللون الازرق السماوي، لون البحر يهدينا، ريحه البحر، نسمه البحر هذه الكل. والالوان هالة كي نقول نخدم شابو راهو نجم نخدم له الساك نتاعو هكا القفيفه نتاعو ولا ساك دو بلاج
1: القفه
2: نتاع الثلاجه اي نفس القفه ولا ولا
1: لازم تعمل لي ميم موتيف
2: نفسه يعني انا مش خاطر خدمتها في شابو ما تجي كان في شابو راك تنجم تخدمها في برشا حاجات تنجم تخدم حتى البورتري نتاع اذا كان انت محترف باش تخدم البورتري نتاع الشخص مثلا الفيزاج خاطر البورتري خدمه ماهيش سهله نتاع احتراف
1: نكمل نحط تصويرتي على الشابو
2: اي فما شكون يحط تصويرته هكايا على الشابو
1: عرفت كلي عندهم عندهم كلي قوم تاعهم ديفلوبي ماذا بيهم يشوفوا روحهم في كل بلاصه
2: في كل بلاصه
1: في كل تركيله يكتب اسمه على يده في الشابو في السطوش في كل شيء لازم موجود بارتو خايتي الوي
2: فما ان توكا الحرفه كيما هذه هلا راهي تجي بيرسوناليزي
1: ماهيش
2: ماهيش نتاع تخدمها تخدم كونتيتي راه على خاطرها
1: كيف هكا ما ترى شوفوني
2: اي كي تهبط هكا على جنب تبدا انكليني
1: هكا هكا
2: اي
1: هكا
2: هكا كدار البابوشه وظهر العرف نتاع المرجان تنجم تخدم بالطبيعه انت والتام راهو اذا كان انت المايو والكاش مايو نتاعك التام نتاعو مثلا لي سيغوني بار اكزومبل انت باش تعمل موتيف سيغوني غاديك
1: ما زينو بالحق ما زينو بالحق ما زينو
2: دونك يا اما مانويل رسم حر والا بالكالك اذا كان انت مبتدئ والالوان نفكر اللي هو راهو بالاكريليك
1: يعني سقرب الميكرو ليك شويه ترى قرب الميكرو هذه الاشكاليه
2: دونك اي فوالا هذه والالوان دونك الاكريليك هو لهنا اللي اعتمدته كلون باش خدمت به الشابو فوق منه فيرني بريون بعد ما يشيح الاكريليك نعمل الفيرني فوق الرسمه علاش خاطر هل تنجم مثلا في الماء باش تنفخ فهمت الفيرني جو لو رول تاع حاجتين حمايه
1: توزيك اللي يخطف الماء شي مسيلو؟
2: اي نورمالمون شي مسيلو، إذا كان مفرني بالطبيعة.
1: كان طاح بالازار معناها.
2: اي بالطبيعة، إذا كان ماهوش مفرني وقتها فما إمكانية أنه الماء البحر إيريتون خاطر مالح.
1: فهمت.
2: ينجم يهلكو. دونك عملنا الفرني
1: ساعة. محلاش ماشي دونك أعمل شابو يعمل كيف؟
2: فوالا في الصيف
1: في الصيف الضيف.
2: والله صيف ضيف يا هالة.
1: وبعد قول له خليني ذكرى جميلة عنك. وعتنسى زمان مع وائل جسار صوتي خايب خلينا نسمعوا الفنان وائل جسار

0: مرحبا يا مرحبا.
1: نعاود نذكر، نعاود نقول لكم شكون الوظيف اللي باش يأسس عرس خيري على ركح مهرجان كارتاج الدولي غدوة 2 أوت. شنو اسم الفنان اللي باش يأسس عرس خيري غدوة على ركح مهرجان كارتاج الدولي؟ تبعث على 85 990، 85 990. راه مش نكرر، أما باش انتوما تتذكروا 85 990. تبعث إم وتكتب اسم الفنان اللي باش يأسس عرض خيري غدوة على ركح مهرجان كارتاج الدولي. وكل عادة باش نقولوا لكم غدوة وبعد غدوة وين تشبوا وين تمشيوا وشنو فما في المهرجانات الصيفية امتعنا. راح حوبة، شفما في المهرجانات الصيفية؟ قول لنا يلا.
2: عسلي مهلولة. الليلة السبت 1 أوت لأول مرة يحيي الفنان الموسيقي والمؤلف والعازف والمغني البريطاني سيم يوسف حفلا في مهرجان قرطاج الدولي.
1: هذه اون بروميير،
2: اون بروميير،
1: أول مرة في قرطاج.
2: أول مرة وي،
1: ومش باش يعمل ندوة صحفية.
2: اي
1: نحضروا للعرض، نتمتعوا، نستمتعوا
2: ونروحوا
1: أكها.
2: الزيارة الليلة في مهرجان تبرقة الدولي، فرقة البسطة في مهرجان بوغارني. نمشيو لمهرجان ليالي المهدية وين مش نلقاو سارة الراب يونغ. مرتضى الليلة 1 أوت في مهرجان نابل الدولي. نمشيو البيجة
1: بشوية بشوية، ريحة مش بكتجري.
2: أي
1: خلينا نحكي شوية.
2: قل
1: مرتضى ليلة في مهرجان نابل.
2: أي
1: وتبارك الله مرتضى كي يعمل عروض راي مزخمة
2: بالطبيعة،
1: من ناحية الإضاءة من ناحية الديكور. معنى الفنان هذا مش قاعد يفدلك، قاعد يعمل في عروض.
2: وي
1: كيف زربت لزيارة، زيارة وين قلت لي؟
2: الزيارة في مهرجان تبرقة الدولي.
1: زيارة في مهرجان تبرقة. شوف انت الزوار والزيارة والشيخة وتزيدهم كل منطقة الشعيرية البلاصة اللي محلها اللي هي مهرجان تبرقة الدولي. شيخة اليوم في تبرقة مع زيارة. اي
2: نمشيو البيجة.
1: اي
2: جانجون الليلة في مهرجان بيجة الدولي، جمهور جانجون يستنى فيه الليلة باش تلقاوها في بيجة. الليلة السبت 1 أوت في مهرجان بنزرت الدولي نلقاو الفنان وليد الصالحي.
1: انا ماشية غادي.
2: انت ماشية والجو ربو.
1: انا من هوني شد ثنايا الغادي. وانت وين ماشية ليلة رحاب؟
2: انا ماشية لسامي يوسف.
1: انت ماشية لسامي يوسف.
2: اي البيج بوس
1: اسم العرض اسمه؟
2: هكا نعيش. البيج بوسا وجيها الجندوبي الليلة في المهرجان الصيفي بأريانا.
1: اسمع البيج بوسا كل ما تقول هذا العرض الاخر وبعديك بطلب من الجمهور. خاطر الحق مش متاع وقت باش تتقسطا البيج بوسا
2: الحق
1: مازلت فيها ومازال فيها ما يتمشمش
2: الجمهور، مازال يحب يتفرج
1: والجمهور مازال شيخ بها. دولي فما زوج عروض قاعدين يدوروا في المهرجانات الصيفيه لبسي للفنان
2: جعفر القاسمي
1: وكيف كيف للبيج بوسا للفنانه وجيها الجندوبي وكيف كيف يظلي وليد الزين مسيو بروبر كيف كيف قاعد يدور في المهرجانات الصيفية. برشا عروض قاعدة تدور. اي
2: نمشي والغدوة غدوة لحد
1: غدوة لحد
2: نهار حافل ما شاء الله في برشا عروض. الله واحد الفنان حمزة بوشناق في مهرجان بوغرنين الدولي
1: عرض أوركسترا.
2: وي
1: اللي هو حمزة بوشناق باش يكون بعد شوية حذينا هوني في جوهرة اف ام باش نحكيو على عرض أوركسترا.
2: غدوة في المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا فما عرض تكريم للفنان القدير الهادي حبوبة بمشاركة ثلة من الفنانين.
1: كيما نكرموش كباراتنا شكون باش نكرمو؟ ويظهر لي باش يكون موجود ناجي بن نجمة في التكريم، المنجي بن عمار، لحبيب الشنكاوي، الهادي حبوبة كيف كيف باش يكون موجود. محليه كي نكرمو الفنان ونقولوا له يعطيك الصحه وبارك الله فيك وانت المعلم وانت الكل في الكل وهو معانا.
2: صحيح.
1: اي
2: عندها رونق خاص بطبيعه
1: اكيد.
2: سهره الراب زيدا يونغ اير زيد نلقاوها غدوه في مهرجان تبرقة الدولي.
1: اي
2: نمشيو لام الزين بمهرجان أم الزين بجمال. نهار الاحد 2 اوت باش نلقاو عرض الزياره لسامي النجمي.
1: غدوه هذه
2: غدوه وي
1: غدوه ما لبش غني على حساب على أم زينة الجمالية والجمهور بشي شيخ بأم زينة الجمالية. أو كما إيش أقول لكم اللي مشي من تونس الجمال يمشي ساعة يعمل تنقيزة لأم زينة الجمالية، يقرأ فاتحة، يحط سميعة وبعد يشد ثنية
2: للمهرجان.
1: للمهرجان
2: الفنان اللبناني ريان غدوة باش نلقاوه موجود لحد 2 أوت في مهرجان قرطاج الدولي في عرض خيري لفائدة مرضى السرطان. نمشيو لصفاقس، عرض كلنا نغني لجهاد جبارة في مهرجان صفاقس الدولي إن شاء الله غدوة.
1: غني وغدوة في صفاقس شيخ وبالغناء،
2: الجمهور بشي شيخ بالغناء،
1: انتوما باش تكونوا لي ستار غدوة في صفاقس مع جهاد
2: جبارة. الثنائي الشامي ومرتضى نلقاوهم غدوة في مهرجان بنزرت الدولي في سهرة استثنائية يستنى فيها الجمهور ببارش حب.
1: أكيد معناها نتصور مرتضى باش يكون هو الأول
2: نورمال مولي،
1: وبعد الشامي،
2: وبعد الشامي
1: يهولي حفلة غدوة في مهرجان بنزرت الدولي. وإن شاء الله كل بنيات ملقاوهمش منقزين على لقا.
2: نختم غدوة اللي باش يصير في الملاسين على موعد مع النجم العربي إيهاب توفيق بالملعب البلدي بالملاسين. هي أولى سهرات مهرجان الملاسين جو في دورته الأولى.
1: غدوة ملا على حساب يظهر اليوم باش يعمل دورة في الملاسين وحده. يظهر اليوم الفنان إيهاب توفيق باش يعمل دورة في الملاسين وغدوة فما عنده عرض في مهرجان
2: والدخول مجاني.
1: والدخول مجاني اش خير من هكا،
2: دلو
1: وشيخه وايجي وبركه تفرهدوا في الملاسين. يظهر لي اول مره يصير مهرجان
2: اول مره هذه دورته الاولى،
1: اول دوره وسبيان جايبين نجوم عرب ونجوم توينسه معناها به على الاخر. كانت هذه ليله يظهر لي ولا مازال شيء اخر
2: كهو؟ هذه ليله وغدوه،
1: هذه ليله وغدوه. ويظهر لي عندك بعد شويه برشاقيل
2: وقال
1: وخيتي يعني القال كيما يوفيش. سيد المخرج قل لي ماذا نفعل؟ نمشي الغنية فاصل وراجعين، فاصل وراجعين. يلا
0: يا مرحبا يا مرحبا.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: نذكركم بنص المسابقة، شكون الفنان اللي بشي أثث عرض خيري على ركح مهرجان قرطاج الدولي غدوة 2 أوت؟ شكون الفنان اللي بشي عمل عرض خيري في إطار مهرجان قرطاج الدولي لفائدة مرضى السرطان؟ شكون الفنان؟ تبعثوا على 85 990 أم وتكتبوا اسم الفنان باش تربحوا شبعة كادويت من عند إسباس حمزة بنان، بون داشا بقيمة 200 دينار من عند إسباس حمزة بنان، والميتين دينار من إسباس حمزة بنان تعمل ما تعمل وتعمل الخيرات سبعة. منعش حمزة موجود معنا؟ حمزة موجود معنا.
2: أهلين وسهلين
1: حمزة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: وينك؟ توحشنيك.
2: والله يعني عنا مديد هيك نغطس.
1: غاطس في البروموات ولا فريات؟
2: غاطسين في البروموشنات. طوى صيفي. طوى وقت التسيق الدار، وقت الشور في الدار، وقت الكوسميتيك، وقت
1: البحر،
2: وقت الجو متاع البحر، والجو متاع العروسات، والجو متاع المات متاع العائلات، والعائلة اللي تجي من برا تكمل تتلم ومصلي على النبي. دونك يكون إسباس حمزة بنان حاضر باش نقدموا لافاريات مزيانة. بالضبط. ونقدموا البروموشنات، ونقدموا الكادوات، ونقدموا الشيخات، ونمشيو مع الصيافي إن شاء الله.
1: حمزة نوالينا نشوفوا في بعضنا نوياك شيخة على الأقل نغزروا لبعضنا مش عن بعد. بي حمزة قل لي شنو فما في فضاء حمزة بنان هالأيامات؟ على شنو مركزين تحديدا هالأيامات في فضاء حمزة بنان؟
2: طوى مركزين على مواد التنظيف ومواد التجميل كوسميتيك والبابي. مركزين على مواد التنظيف. زدنا الجمعة ذي نوعنا أكثر في البرودويات، وزدنا طيحنا أكثر في الأسعار.
1: إن الجفال اللي في دار الكل من عندكم.
2: ما شاء الله ربي يبارك. حافظنا على الكاليتي وزدنا طيحنا في الأسعار، خاصة في برودويات معروفة، برودويات التونسي كونسومي فيها بشكل يومي. برودويات التونسي من الجمش يتخلى عليها من داره. 10,000 فرنك كي العادة باش لاغمها في سباس حمزة.
1: جيب
2: ما شاء الله. زدنا هبطنا برودويات جدد في الجلدوشات، زدنا برودويات جدد امس برك يدخلوا لسباس حمزة بنان.
1: قاعدين نشوفوا في
2: الديترجون.
1: اي عندنا تاع المعون حمزة.
2: اي اظن فيهم المعون وفيهم الكوسميتيك هذوك نتاع ليسونس سولفات
1: بارابين سيليكون. الاسوام يهبلوا انا نقرا فيهم.
2: رخص البشاشة ما شاء الله
1: مطيحين في الاسعار. اسوام عالمية.
2: اسوامنا مزيانة.
1: 17 دينار هذايا.
2: اي عندنا الكادوك معنا جودي اون بروموسيون زاد 13,000 فرنك. معنا عاملين اسوام زاد. عندك البابي زاد اون بروموسيون كل ما يخص لي زيسويتو البابي تواليت. البابي
1: حمزة
2: البابي تواليت تبدا من 10,000 فرنك ستيكة فيها 48 كعبة.
1: ستيكة كاملة ب 10,000.
2: ستيكة كاملة ب 10,000 فرنك تبدا من 10 توصل لل 20 تختار تحب انت.
1: لازم نجي.
2: واللي زيسويتو زاد الكعبة تتكلف اقل من دينار. وعنا حتى اللانجات. عنا فما لانجات تبدأ بدينار. لانجات 1 دينار في سباس حمزة. برسمي المرة هذه زدنا طيحنا في الأسعار. الصابون كالعادة البادل الكبار 13,000. الجل ماشين أوتوماتيك يغسل ويفوح ويرطب 13,000 فرنك. والله ما شاء الله. الجافيل زي ما 13 كالعادة محافظ على المواصفات التونسية متاعه. طوى بدينا ندخلوا في الكارتاب. لما ننسوش الكارتاب عاملين فيها تقريبا 30%.
1: معناتها
2: السوم اللي يلقاوه سي ديجا فيه 30% سنتر مريقل. سومنا مزيان مزيان ما شاء الله.
1: انا يظهر والله يا حمزه انا يظهر العائلات كان تبدا من تو تشري في الكراتب خير
2: من تو خير.
1: ايوه على بكري وترتاح مخها فوقها بذت. وتبدا تشري في الادوات المدرسيه بتشيشه بتشيشه.
2: ايه خاصه الكارتاب لا طوى الشواء موجود. معناها مش كمنا توا كمنا قبل نقولوا قبل العوده المدرسيه بجمعه ولا 10 ايام توا الشواء موجود. فما برشا موديلات ينقصوا من بعد من توا يختف. والبروموسيون معناتها الاسعار اون بروموسيون سبيسيال ديجا مش توا غاليه ومن بعد اللي تلقاها رخيصه. لا ديريكت صوم رخيص.
1: ديريكت صوم
2: توا الكرتاب لا تبدا من 13 دينار
1: اكهو
2: وانت طالع من 13,000
1: اكهو 13
2: صوم المعمل. احنا الحاجه الباهيه
1: بالحق راه غاليين الكراتب.
2: لا ما شاء الله احنا كاسباس
1: حمزه بنين لازم تشتري حتى زوز تبدل بيهم كل مره تهز نوع
2: مال تب 50,000 تاخذ زوز ثلاثه كارت تابلت
1: بيان سور
2: أيه. وتبدل بيهم في عقلك
1: أيه.
2: عن الاسبوع أيه. القادم نبداو في الادوات المدرسيه الكراسه أيه. الكراسه أيه. سوبر اون بروموسيون زاد أيه. باش تلقى ديما 3 ب 5000 وتلقى ال 5 ب 6000
1: حمزه ضيل تدبي في يدك التدفي في يدك شنو
2: انا ذاك برودوي
1: أيه؟
2: مزيان كلينو حاجه مزيانه هذاك ينظف اونتي تاش والنبي واي زاد اونتي تاش ينظف كل شيء لك السبالات ديغريسون مزيان ينظف هذاك ينظف زاد كل ما ريتك اللي نقوله في الصبات هو تشهر البروتي هذاك الاشهار نتاعو بك الصبات يبدا صبات تعمل التنظيف يرجع جديد ما شاء الله عندك اي حاجه في الاونتي تاش زاد حلها في القماش في الصالون في الكهرباء في الدار ساليتي في السالد با في الكوجينه في الفور هذاك إيترا كاملة 15 دينار و 14 دينار و 500 أما صدقني تري إيفيك ما شاء الله
1: وتشد ما تشد وتعمل ما تعمل
2: تخرج موس قوي هذاك هذاك ما شاء الله يخرجوا فيه كامل تراب الجمهورية يبيعوا فيه البرة 22 دينار حتى ال 25 دينار احنا ب 14 ونص من المعمل إيترا كاملة
1: هذا ما زلت ما جربتوش تونجي
2: لا ممتاز أنا حاطينه في الانتري متاع إسباس حمزة بنان باش تلقاه ما شاء الله عنا زادة دبش رخيص طيحنا في الدبش الجبة التونسية الأنيقة تبدأ من 11 دينار
1: بلي
2: طوريت الشهر الاخراني هذا الشهر 8 هو شهر نتاع ليكيداسيون بالنسبه للدبش اللي يحب ياخذ دبش او يكمل به دبش نتاع الصيف توا باش يلقى في سباس حمزه ليكيداسيونيت
1: تنجم تشري حتى تويكا وتخبي لصيف عام الجاي
2: لا
1: انت ما تلقاها جبه ب 11000 سامحني
2: 11 دينار الجبه ايش الشلاك العاديه نقول لك لاكيت ب 10000 فرانك للبنات وللاولاد وللنساء وللرجال والطيات الكل موجود
1: قلت لكم انا 100000 تجيب ما تجيب من اسباس حمزه بنان ماني سالت راني
2: الشليكه اللي كانت تتباع ب 25 دينار وب 30 دينار في اول الصيف تو عاملين فيه ليكيداسيون 10000 فرانك انا ما شاء الله العباد تجي مرحبا بيهم وراهم يدلوا من توا زاد بدينا نهبطوا في الكساوي نتاع الرونتري سكولير كسوه نتاع صغيرك تاخذها كسوه كامله بتجينها بالشيميزه نتاعها ولا بالمريول نتاعها كلها ب 30 دينار من الاربع لل 16 عام تلقاها مشوا الكل موجود ومن 16 فما فوق عندهم معناها قام اخرى عندهم نوت اخرى
1: سبادريت حمزه انا باش نجي نحضر العرض زردة في ام الزين الجماليه
2: أي.
1: قبل ما نمشي للعرض باش نجي نعمل زردة عندك ساعة
2: مرحبا
1: وبعد باش نعمل زردة مع الفنانة نجلة التونسية باهي
2: ما شاء الله
1: لاستغلال الفرصة أنا جاية باهي حمزة قول لي نجمش تبعث لي حاجات قبل ما نجي أنا سور بلاس معناها حاجات توا مزروبة بهم
2: نجم
1: شنو نعمل قول لي ماذا أفعل معناها اللي ما نجمش يجي اللي سيف وسخانة شي يهزوا شي يوصلوا
2: البعيد علينا
1: أيه. ماذا يفعلوا
2: نوصلوا كامل تراب الجمهورية الباج فيسبوك متاعنا إسباس حمزة بنان الانستغرام إسباس حمزة بنان تيك توك إسباس حمزة بنان حاطين على ذمتكم الأرقام 99 866 393 إلا 99 299 393 وإلا 93 556 393 نوامر متاعنا باش تلقاهم موجودين في الباج متاعنا تكلمنا أقل من 24 ساعة توصلك سلعتك الكماند تعديها اليوم في العشية تكونفرميها غدوة تكون عندك الكماند سعر التوصيل بسيط جدا مهما تاخو 7500 مليم توصلك الباب دارك طايك مختلف عشية اللي خذيتهم بدلوا لك الطاي حاجة ما عجبتكش نغيروها لك
1: فما السيرفيس أبري فونت في إسباس حمزة بنان
2: بالطبيعة بعد يخلط عليك تليفون
1: يعطيك صحة
2: يخلط عليك تليفون ونطمنك إن شاء الله
1: يعطيك صحة حمزة ربي يخليك ربي يبارك لك ربي يسترك وإن شاء الله ديما حافلة في فضاء حمزة بنان نمشي للأخبار وراجعين
0: يا مرحبا يا مرحبا

0: Żałara Jet Set.
1: يتواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في ساريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. في مهرجان هرقلة الدولي كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقلة الدولي على ربحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي.
2: وتونيزي
1: فون دي بيج انفورماتيكيان على بالي. نستناكم بحذانا باش تشاركوا الضحكه والفرحه في سهره ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. اذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليله استثنائيه مع العائله والاصحاب ما تفوتش الموعد. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. صارت 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي.
3: إذا نخمر ما نوجد راحة
1: جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرية الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة.
0: جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. موج مع الموجة. بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتحة منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي، وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. هذا وتشمل المهام المقولة للأعوان المنتدبين حراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف والمقرات الإدارية، إضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف. ويتعين على المترشحين إيداع مطالب الترشح مرفقة بالوثائق المطلوبة مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي أو بالمعهد الوطني للتراث أو إرسالها عن طريق البريد مع التنصيص على عبارة مضمون الوصول على الظرفة. وأفاد معهد التراث أنه ستتم دعوة المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح عن طريق مكاتب فردية لاجتياز الاختبار الشفهي، ويكونون يوم الاختبار مصحوبين بالاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية. أدى أمس المكلف بتسيير إدارة العمل السدود والأشغال المائية الكبرى مرفوقا بمدير استغلال السدود ومدير دراسات تعبئة المياه زيارة مدنية إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على إنجازها في الأجال التعاقدية. وتم خلال الزيارة عقد جلسة عمل ميدانية خصصت لاستعراض نسق تقدم المشروع ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والوقوف على أبرز الإشكاليات والصعوبات التي قد تعترض سير الأشغال، مع الاتفاق على جملة من إجراءات العملية الكفيلة بتجاوزها. ختاما، عززت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. Show her a
0: Business News.
2: برعاية مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وينما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة طوندونس تجيكم لقاية هذا اليوم. باش نحكي على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية اللي لاحظت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، والسبب حكينا عليه العديد من المرات هي الزيادة الكبيرة في تكلفة المكونات الأساسية وعلى رأسهم رقائق الذاكرة والتخزين. لكن خبير به يجينا الأسبوع هذا يحكي على احتمال حدوث انفراج في 2027 وتوقعات بانخفاض أسعار الرقائق رغم أزمة نقص الإمدادات اللي تنجم تستمر لعدة سنوات. وحسب مصادر في قطاع صناعة أشبه الموصلات، ذو شركات كبار اللي هما يانغتزي ميموري تكنولوجيز بوتشانغ جين ميموري تكنولوجيز الصينيتين، يقولوا لكونه عندهم مخزون كبير من الرقائق الذاكرة من نوع الديرام واللي من المتوقع باش يخرجوه للبيع خلال عام 2027، وفي حال حدوث الشيء هذا باش يؤدي ارتفاع لوفر الى انخفاض الاسعار. ورغم التوقعات بالانخفاض هذا، التقارير تقول لكون الازمه هذه في الدرهم والناند تنجم تستمر حتى الربع الاول من 2028. الشيء هذا شنو يعني؟ يعني انخفاض تكلفه الرقائق بالضروره لا تعني تراجع اسعار الهواتف الذكيه مباشره، خاصه اذا كان ما توضحتش، اذا كان الشركات هذه باش تنقل الانخفاض إلى المستهلكين وإلا باش تحتفظ به لتعويض ارتفاع التكاليف خلال السنوات الماضية. في نفس الوقت تتوقع شركة الأبحاث EDC تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميا بنسبة 12.9% السنة باش توصل كان 1.1 مليار جهاز، وهو أدنى مستوى سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، مع توقع باش تكون الشركات الصغيرة أكثر تضررا من تباطؤ السوق. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة نتقابل ديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة FM. تندنس.
2: جوهرة FM.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. وزارتنا البركه ضيف انا نحبه الحق. عملت له تليفون قلت له الو ويجي حذايا، قال لي قل لي فما مشكله. قلت له فما حتى مشكله، ما كلمتكش على مشكله، كلمتك باش نحكيوا على البروجي نتاعك. مخي انا من صاحبات المشاكل في بالي. لا حمزه بوشنيق، اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
2: هاي المشكله ديجا عملت لي مشكله من الدخله، فهمت؟
1: ما قلت لي هكا
2: ديجا حطيتني في مشكله. تفجعت
1: كلمني خاطر
2: هي تفجعت، قلت هي الضويدي باش تكلمني على انترفيو. درا انا اش عملت من عمله؟ اش قلت من حاجه؟ اول ريفليكس جاني هذا ايش عندهم يكون في الانكونسيون في المخيله الجماعيه التونسيه. وكان ذاك اش خليت لنا تو بور لو مومون، تقول لي كاين اول مره نتعدى معاك، فرحان برشا ومتاكد يكون ديما باش يكون الحوار مختلف على الاخرين الكل. انت مختلف عليهم الكل.
1: يعيشك حمزه، ربي يخليك. مرحبا بك بعد عشق الدنيا، بعد رجوج. اول مره حمزه بوشنيق ينتصب لحسابه الخاص. قلت عليه واحد حال نصبه. اول مره حمزه بوشنيق ينتصب للحساب الخاص وتعمل عرض وحدك، عرض نتاعك انت. حتى حد
2: نصب هكا ذرحتها شوي.
1: علاش ينتصب للحساب الخاص؟
2: لا نقول ينتصب اوكي، اما نصب اللي عادينا قايق نشدك تو بالكلمه.
1: ايش بيا تو ينتصب للحساب الخاص؟ نقصد
2: باهي
1: معناها تعمل عرض وحدك هكا.
2: اول مره وي سي فغي نعمل عرض وحدي مع في ستيل هذا. من قبل كانوا عندي دي جروب وعندي موزيكتي وحدي من قبل ما نعمل ميوزيك دو فيلم. تو هذا الاوركسترا سي ان بروجي جديد اللي هو لميت فيه لي ميوزيسيان اللي انا نحب، كنت نتمنى نخدم معاهم في دي بروجي هكا من احسن ما عندنا في تونس، كان مش احسنهم بالنسبه لي انا وبالنسبه للستيل اللي حاجتي بيه. دونك فرصه لي انا ديكسبلوتي موندو جديد في الموسيقى وجمهور جديد. الجمهور هذا مش هو جمهور عشاق الدنيا، ومش هو جمهور رجوج، مش هو جمهور التلفزة. دونك سي ان بوبليك اللي نجم يكون جوست يحب يسمع موسيقى، مش عارف قصة المسلسلات، ولا جوست يجي يعيش معنا الرحلة هذيك بوندون ساعة ونص ساعتين اللي باش نقدموها للجمهور. فما دي كولور جدد خاطر عندي اكثر مساحات في العرض هذا باش نوري لا كاباسيتي لو تالون تاع العازفين اللي معايا في اوركسترا. دونك شيخه اكثر للموزيسيان، وهذيك هي اللي نحبوا نعديوها للجمهور اللي يجي يتفرج فينا واللي يجي يتفرج فينا قبل. سيتي ما نحبش الجمهور يجي يتفرج، نحب يجي الجمهور يقعد اون ديريف معانا في وسط
1: الشيخ
2: في وسط البروجي بيدو معناها. فهمت؟ مش الجمهور يتفرج في حاجه، نو احنا زوز مع بعضنا نعملوا في فرد حاجه. يعني احنا من غير الجمهور ومن غير الانرجي هذيك احنا بينا ما نجموش نعطيه.
1: حمزه العرف اسمه الرحله. والرحله ستحط رحالها
2: اي
1: في اخر مهرجان ربما.
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله
1: هوني بوغارني. بوغارني
2: بوغارني اللي هو شرف كبير
1: اللي عندك مقيد تويكا
2: في السي في
1: في السي في
2: في السي في.
1: مهرجان بوغارني فين مشيت قبل؟ فين درتو؟
2: في مشيتو عملتو ستة عروض وين؟ دي زوندوا بريفي، مهرجانات اندر جراوند معناها في مع كوميونيتي صغيره في العمر، مش معناها المهرجانات وكل سي اكثر لي جون ومع دي

0: من الاندر جراوند الموسيقى الالتيرناتيف يعني سليم ونور عنجون اركز هيب هوب لعبنا مع دي جروب هكا مع الباس مش راهو الفورما نتاع مهرجانات كارتاج وحمامات وصفاقس مش العرض مش في التوجه هذاك
1: الحمامات لا
0: سي سي ان شاء
1: الله الحمامات يخدم برشا على الاندر جراوند
0: بيان سور مي لكن انا عملت الافتتاح معناها نتاع حمامات برقوش سنة باش نعاود نمشي بنفس البروجي.
1: لا مانيش نحكي رجوج ومانيش نحكي عشيق الدنيا.
0: اوركسترا ده.
1: ما تهربنيش.
0: لا ما نهربكش خاطر لازم تعرف لي اوركسترا.
1: نحكي على حمزه بوشناق.
0: اي حمزه بوشناق تو البروجي اللي الرحله فيه.
1: معناها ما عنده حتى علاقه بعض كل واحد في برا.
0: نو نو سي سي موزيك رجوج هي انا باش نلعب انا في السبيكتاكل نلعب موزيك رجوج موزيكا من نوبه موزيكا من لي ريفيرونس دونك مش بعيد برشا على عملنا عندي. دونك جو بريفير ان شاء الله نهار اللي باش نعمل مهرجانات هكا وحدي كبيرة كيما كارتاج ولا حمامات ولا اللي هو إن شاء الله نلعب في بلايص أخرى مش هذا مبركة يعني نتمنى أنا أول مهرجان كبير نتمنى نلعب فيه هو الجم هذاك حلمي نلعب أنا في الجم أيوه المسرح هذاك أيوه والروح هذيك بعد هذوما الكل لازم نحضر لهم حاجة في قيمتهم في ديني دوسا مش المفيد تطلع على المسارح هذه الكبيره ومن بعد معناها نحب كي نطلع نخلي حاجه في السي في نتاعي كيما انت قلتها قبيله ولا حاجه في الذاكره نتاع الناس دونك لازم نحضر حاجه في الكبر وفي القيبه نتاع المسارح اللي باش نلعب فيهم الضم توا سي ان بروجي اللي احنا شيخين فيه هذا الشيخه نتاع موزيك جايه في بعضنا اوركسترا دونك سي حاجه ما فماش برشا بارير بيناتنا احنا والجمهور ما فماش فما احنا مباشره فما الجمهور فماش دي دانسور ولا ممثلين ولا حاجه بينتي انا والجمهور
1: حمزه كي خرجت واستثمرت للحساب الخاص انا عملت بروجي وحدك خاطي الخوضه نتاع عشيق الدنيا الخوضه نتاع رجوج معناها اللي الناس استنست بهم بعدت على ذوكم قلت يا خلينا نعمل موندويا الخاص حاجه نتاعي انا ما خفتش ما قلتش يا ديش تقميرة وين نعرف أنا فهمت حسبتها في مخك دورتها في مخك
0: بيان سور حسبناها وانا عندي ثقه في العباد اللي جاوا معايا خاطر كي تقول وحدك البروجي الحقيقه مانيش وحدي انا
1: معناها نتاعك معناها سي لو بروجي تو حمزه بوشنا
0: اكزاكتومون سي لو بروجي مي اي بروجي واقف على العباد ما فماش بروجي تنجح فيه وحدك ولا هما باش نقرا ميديسين نرجع نعمل حاجه هكاك فهمت توا في الفن لو بروجي سي اون ايكيب اول حاجه البروجي سي العازفين اللي معايا صحابي اللي مامنين بالفكره هذوك هما البروجي اللي الكونفيغوراسيون هذه تخليني نلعب وشيخ ونلعب في حاجات اخرى جديده انا ما عملتهمش قبل مي الخوذه نتاع الشيخ الدنيا نتاع النوبه كيف كيف راهم سيمي بروجي اموا زاد زوز فيهم موزيكاتي انا زوز العروض هذوما يعني بتخدموا بموزيكات المسلسلات اليوم انا عاملهم للمسلسلات دونك خوذه اخرى لكن هذايا ارتاح يمكن في الجيستيون نتاع البرودكسيون نتاعهم وارتاح في الجيستيون بروجي فيه 12 عبد مش كيما بروجي فيه 115 ولا 130 واحد كيما لي بروجي لي ساميتهم دونك غيان كو سا يخليلي اكثر اسباس لي انا باش نركز موزيكا باش نركز ارانجمون باش نركز ديتاي في الموزيكا كو نركز في البرودكسيون نبدا نجيري في البروجي خاطر قربله شقليله حقيقه باش تجيري ان بروجي كبير ومي كي تبدا عندك اون بون ايكيب ديما تسهل القربله هذيك تنقص دونك انا الحمد لله كو سوا في لي بروجي الكبار ولا لي بروجي اوركسترا كان ديما معانا ايكيب امامنا بالمشاريع هذه الكل وكان فما ناس انفيستي وكان فما ناس تعطي من روحها للمشاريع هذه دونك القربله وك الضغط وك الستريس كله ينقص يتفرق على الناس الكل وكلنا باش نطلعوا البروجي
1: حمزه قلت عندي 7 سنين نعمل في الموسيقى لا ما نسمع بيا
0: وين قلتها؟ قبل
1: اي ما عندهاش برشا في احنا هوني عمالين بالقاضي
0: وي كي لا مش نحكي في الموسيقى كنت نعم في الروك بسيكيديليك عاد انت زاد راجع دروسكم مليح نحكي على الروك
1: مكتوبه هكا وخي مكتوبة. قريتك المكتوبه انا
0: مكتوبه نجم يكون كتبها مش مراجعة نشكي باللي كتبها اونتولي كان نحكي على الروك بسيكيديليك انا كنت نلعب روك بلوز والعالم هذاك مش لحد ما نسمع بيا يعني ديما هذيك الكوميونيتي في تونس راهي صغيره بارابور كي تمشي تحكي مع جمهور تاع التلفزه كي تدخل في رمضان كي تولي تتعدى موزيكتك انت 30 يوم في رمضان يسمعك بعد شقان الفطر وبعد في الرديف ومن غدا باش يعاود يتفرج فيك مش نفس الجمهور ومش نفس ليفي الامباكت هيل على جمهور اللي هو لازمك باش توصل له لازمك تعمل مهرجان وكونسير وتتلم مع عباد باش ينظموا فيستيفال باش يجي يسمعك دونك الموزيك دو فيلم انا قلت 7 سنين وقتها ما نسمع بيا حد خاطر مازلت ما دخلش الكون بيبليك اللي هو جمهور التلفزه اللي الحقيقه كان فما شهره اليوم ولا كان فما نجاح جماهيري سي غراس لرمضان مش غاس كان للتالون تاع الموسيقى خاطر رمضان راهي سي بلاتفورم للناس الكل لي زارتيست الكل
1: هو رمضان للناس اللي تعرف تخدم يحل برشا بيبان
0: تتعرف في رمضان تعرف تخدم ولا ما تعرفش تخدم
1: كيما للناس اللي ما تعرفش تخدم يسكر برشا بيبان
0: بيا ما بون نحكيو على الشهرة راح نحكي هذا السؤال كان مربوط بحد ما سمع بيا نحكي على الشهرة
1: لا رجعت لك تو على الريبليك نتاعك انا راني
0: هي ما يقعد كان صحيح راه في الاخر
1: وحتى في الويد كان حاجة
0: فوالا يعني تو احنا حتى ليكزومبل نتاع المسلسلات القديمة هاو من عام 90 ولا من وقتاش بدينا ننجو في المسلسلات مي اليوم فما 10 مسلسلات فماش 30 مسلسل قعدت في الذاكرة فما 10 اللي قاعدين يتعاودوا العباد تحبهم الكل دونك مش حكاية الكثرة ونخدموا كاو باش نعديو رمضان بعد انت شنو الموضوع اللي طرحته وانت شنو نيتك وانت تعمل في البروجي خاطر فما برشا انا جموع نمنوا عبد الحميد والكيب اللي احنا مع بعضنا نمنوا اللي الفن رساله يعني كان انت ما تعملش بروجي فيه مساج مش باش يقعد منه حتى شيء البروجي بتاعك دونك احنا نسي ديما في المسلسلات ولا حتى في الغنيات ولا حتى في الموسيقى دو ليسي اون تراس تخلي مساج رساله حتى الحب راهي رساله يعني حتى انا في الموسيقى كي نحاول نعدي حب سي دو بروباجي لامور هذاك هو انا شنو نجم نعطي اون طونك ميوزيسيان سور سين ولا اون طونك ارتيست نحاول باش نعطي محبه للناس نحاول باش نعطي خلي العباد تحلم العباد مازال عندها امل في وسط هذا الكل دونك سي سا الغول نتاعي انا نلعب في دوري في مجتمع
1: حمزه الرحله وين ناوي باش تمشي بها وين ناوي باش تطير بها معناها شنو هي الافاق وين تحب توصل
0: ما حطيتش ما حطيتش حطيت الابعد بلاصه في العالم اللي انا مازلت ما مشيت ليش اما ما نعرفهاش فين كان جيت نعرف ديستيناسيون تنقص تذكره ونمشي لها اما انا حطيت الرحله خاطر الرحله فيها 10 من الناس قاعدين نحلموا في تونس ببروجي اللي فيه كان موسيقى ما فيهوش غناء بكا هاو يعني في 4 غنيات البروجي الكل بالشونتي ما باقي كله موسيقى دونك حلمه بالنسبه لنا احنا لون ديستيناسيون ان شاء الله تكون احسن ديستيناسيون لنا احنا كبروجي
1: مش عاملين اوبجيكتيف انا نحب نوصل غادي انا تحط نقطه غاديكا وانا واصل غادي باش نعمل هكا باش نعمل هكا باش نعمل هكا باش نوصل غادي
0: الاوبجيكتيف اولا باش نعمل عرض كبير في تونس
1: اي
0: اول اوبجيكتيف
1: طموحاتك الجام
0: الجم ان شاء الله الجم حلمي الجم المهرجان هذيك والبلاصه هذيك بعد الحلمه سي ديكسبورتي موزيكتي من تونس زاده من حقي باش نحلم انا باش نلعب لبرا موزيكتي ونعرف بالموزيك هذه اللي تعملت في تونس واللي تقعد موزيكا تونسيه راهي ماهيش موزيك دو فيلم اللي عملتهم انا واللي نخدم بهم توا ماهمش راهو عندهم ريفيرونس اخرى اوتر كو توا الهويه التونسيه اللي انا استعملت المزود استعملت الترومبيت بالتونسي استعملت الناي استعملت الكلارينيت استعملت هذا الكل وظفته في مسلسلات لكن خلقت عالم وخلقنا عوالم مع بعضنا غاس ليكيب ديما قلت لك دو ميوزيسيان اللي معايا والحلم سي ديكسبورتي هذا ونهزو دراب بلادي لبرا انا والليكيب اللي معايا ولي ميوزيسيان وكاو ان شاء الله ناخذو معاملين على رواحنا مش معاملين على حتى حد على حتى جهه مانيش نستناو في حتى شيء جوست قاعدين نخدموا ونسي باش نكونوا نحن في دير الحبنا للفن اللي نعملوا فيه وللموزيكا اللي نخرجوا فيها نعطيو فيها للناس
1: الخدمه لازمها برشا بروباغندا ولا لازمها برشا خدمه صحيحه
0: خدمة صحيحة بروباغندا باش تكون فاشله من بعد معناها كلامه برا البروباغندا
1: يقول لك اعمل الحس باش توصل اعمل برشا حس باش توصل
0: لا ما مش طموحي نوصل
1: مش واصل
0: بطبيعة لا لا لا مازلت ما كان وصلت راني متكي تو ما جيتش نعمل في انترفيو باش نزيد نوصل لقدام فهمت يعني قاعد نوصل ما نعرفش لوين نحب نوصل ما حطيتش قاعد نعيش فيها التجربه نتاع الفن هذه والموسيقى والعالم هذا الكل بخليها بلي سوربريز نتاعها ابن تكون معناها بالمفاجات كسو سوا باهين ولا خايبين مرحبا بهم ديما الحمد لله على اللي باش يجي دونك انا نعيش في مغامره حياتي هي هذه عندي حياتي الاخرى البروفيسيونيل اللي نخدم وتكون كاغي وتقوم وفما حسابات وراق وطلع وهبط وبلدية وقباضة وفما الكوتي اللي انا اخترته من حياتي باش يكون هكا في المسيب في المحلول اللي هو الفن اللي هو نخليه يفاجئني ان شاء الله يفاجئني بالبي وحتى كان يفاجئ بالخايب نحن لهنا ونحن حاضرين وديما معايا عبيد الحمد لله عمري ما كنت وحدي
1: حمزة انا ديما فين نشوفك حتى كي نشوفك الشرسان نحسك انسان مختلف نحس طموحاتك لا حدود لها
0: الحمد لله
1: ما عندكش سقف
0: عندي برانسيب عندي سقف صحيح اما عندي برشا دي برانسيب خلوني نقدم هو بالحق معناها نقدر الخدمه اللي نعمل فيها للعبيد اللي نحاول نعطي ديما احسن ما عندي نكون معني محترم، معني سي تخدم معايا، هذوما اوكي لي باز، اما اوكي ما عنديش سقف، اما ما تنجمش تطير وانت ما عندكش قيم.
1: ليه لازم تطير عندك جوانح وكذا؟
0: وي جوانح يعملهم لنا الجمهور، جوانح يعملوهم لنا العباد اللي تحبنا، هذوك هما جوانحنا احنا ماكسيمون، باش نشدوا الاتنا ونعزفوا ونخرجوا ليموسيون اللي نحسوها من بعد الجمهور، هذاك هو جوانح. والحقيقه مانيش نفركس في باش نظهر ولا باش نعرف ولا بالبروباغاند اللي تحكي عليها، هي لا مش في، انا مانيش في ستيل هذاك، انا جو بريفير البوبليك يجيني خاطر يحبني، مش يجيني خاطر سمع بيا، فهمت؟ ساهل باش يسمع بيا تو نبارتاجي، وصحابي الكل انا المعروفين فامان بارتاجي، مش غادي نحب العباد اللي تبعني من اول نهار بديت في الموسيقى للاخر نهار، نحب عباد تحبني، مش دي فان، ما عنديش فان بيز وعباد مغرومين بين، نحب عباد تحبني خاطرني انا نعطي فيهم في محبه فقط، مانيش نعطي في حتى شيء اخر.
1: غدوه باش يكون اول مهرجان كبير
0: في كاريري
1: تحطوا فيه
0: وشرفني
1: الرحله لحالها،
0: ما كنتش نتمنى اكثر من مهرجان كيف ما بوغارنين الحقيقه، اللي نشكرهم اللي هما خموا في البروجي نتاعي انا، وخموا في البروجي انديبوندون اندر جراوند وموزيكا وكل غامروا، واحنا اوني اكسيتي، ماذا بينا اليوم نطلع سوغ سين، احنا من هات اللي قالوا لي ماذا بينا نمشي نركب ونبدا نعزف، خاطر سي ان فيستيفال اللي طلعوا عليه كبارات، ومش معناه انا يشرفني باش نهار نحط لافيش هذه في داري نعلقها اللي انا طلعت في بوغارنين، وان شاء الله تكون مومون يقعد سبيسيال ليا انا وسبيسيال الناس اللي باش تجي وكاو اللي باش يجيو، كل مرحبا بهم باش يعيشوا معنا رحله هكا بينات عبيد مهبوله شويه.
1: به الجمهور اللي ما يعرفش الرحله، اللي عمره ما شاف الرحله، يعرف من الرحله كان اسم حمزه بوشنيق، شنو تقول له؟
0: الرحلة هو سي ان فواياج، يعني باش تدخل تعيش مراحل الرحلة الكل، اللي هما في كل رحلة فما الإرهاق زادة، فما الأدرينالين، فما الجو، فما الديكوفيرت، فما السوسبانس، فما الراب، فما المزود، في هذا الكل، وهذه رحلة تعبر على رحلتي أنا من تاع اللي عديتهم 9 سنين هذم في الدومين، معناها في الميوزيك دو فيلم، سي ان فواياج اللي عرفت فيه برشا عبيد وعرفت فيه برشا ناس وعملت في برشا موزيكا زادة، والحمد لله العبيد حبت الموزيكا هذه، دونك نحب نعيشهم لفواياج هذو متاع 8 سنين، باش ان شاء الله من بعد نعاودوا فواياج اخر. ديما هكا معناها قاعد نخمم، لي انا ديما كل 4-5 سنين نلم شنو اللي عملت، نعمل ان سبيكتاكل، وها سي ان اون فورمول سهله بالنسبه لي انا، وخلي الي بوسيبل في تونس، مش امبوسيبل، دو مومون كو نخدمو دو مومون كو نقدمو، وكاو الرحله باش تكون سي ان فواياج، رحله في وسطك راه، مش رحله في طياره ولا في الكارمان، رحله سي من داخل، كل واحد يدخل باش نحاولوا نبربشوا رواحنا، باش نحاولوا نبربش العباد باش تجي في كل سبيكتاكل نعملوه، فما عباد تبكي، فما عباد تضحك، فما عباد تشتح، فما عباد تحب، فما عباد هذوما كل نشوفهم شخصين، وكي نشوفهم نحس البروجي نجح، نحس الموزيكا وصلت. دونك مرحبا بكم.
1: البروجي اللي يخلق برشا ديزيموسيون.
0: وي.
1: البروجي اللي ما يتعداش هكاك مرور.
0: ما لازموش. تصور انت تجيني وجاي وقاصص وباش تقعد تفرج فيا، ومن بعد تخرج اول حاجه تخم فيها باش تمشي تاكل حاجه. مشكل بالنسبه لي.
1: قلت تفرش وتعمل هكا.
0: ليه ما لازمش. ان شاء الله ليه؟ ان شاء الله ليه؟ ان شاء الله ليه؟ ان شاء الله يغزر الوقت باش ما يوفيش، مش وقت يشوف.
1: يتفرجوا يقولوا ما صاب البروجي يطول،
0: ان شاء الله
1: مصاب العرض يزيد.
0: لا ما احنا ما نخليهمش
1: يشوفوا، والله صدقني انا فما عروض نحضر لهم نقول يا ربي وقت يشوف العرض، وفما عروض نقول يا في
0: ان شاء الله، ان شاء الله خسارة. ان شاء الله في اليا خساره يا ربي، مش ان شاء الله يوفى العرض، ان شاء الله في اليا خساره، وبالعكس احنا كان يكونوا عندنا اكثر دي بوسيبيتي باش نلعبوا، بالعكس انا جمهور تونسي هذيك البريوريتي نتاعي قبل الانترناسيونال وقبل العالميه، انا تونس قبل وفرحان بجمهوري اللي لهنا، وديما نقول في لي زانترفيو الكل اللي انا حتى كان نقعد حياتي الكل لهنا في تونس وما نخرجش، ما يخرجش اسمي كيف ما انا نحلم بيه، نكون فخور برشا اللي انا في شعب في بلادي وفي تونس اللي انا نحبها، عملت اسم وعملت جمهور وعملت ناس تحبني، الحمد لله.
1: والحمد لله. موفق حمزه بوشنيق غدوه
0: رحله ان شاء الله، ان شاء الله
1: في مهرجان بوغارنين
0: ان شاء الله
1: ابارتير من 10 متاع الليل ان شاء الله. يجاو اكتشفوا، يجاو
0: اكتشفوا،
1: عيشوا، يجاو شوفوا،
0: يجاو سكروا تليفوناتكم،
1: يجاو استمتعوا. لا باش يسكروا تليفوناتهم صعيب برشا، باش يجوا يعملوا هكا ويصوروا، باش ياخذوا دي ستوري، باش ياخذوا دي ريل، ما ينجموش،
0: ظاهر مش مسلسل
1: مهرجانات، لا يستطيعون، ما ينجموش. ربي يبارك لك حمزه بوشنيق،
0: ما
1: قلتش لعبد الحميد بوشنيق، لا قلت الكبير لو تيبوش ناقص.
0: ربي فضل ما يقولهم عليه بالعكس.
1: ربي
0: حيوم
1: فضلهم
0: حيوم.
1: ربي يبارك لهم.
0: ربي
1: أما
0: فضل.
1: أما نحكي على حمزة بوش ناقص.
0: ربي خليك وميرسي وكي تعاود كلامي نعاود نجيك خاطر محلاه الانترفيو. كنت استنى في مشاكل أنا كلمت المحامين وكل قلت لهم اسمعوا راني لعل تصير شي مشكل.
1: لهالدرجة أنا.
0: مستنست نخاف. ربي يخليك وميرسي بوكو على الاكوي وتحيه ليك
1: سان في ان بليزير
0: وانا زيد
1: ونحبك برشا وانت تعرف هذا من قبل مش من تو شيء مش جديد معناها
0: ربي يخليك
1: ربي فضلك ربي يبارك لك وربي يوفقك
0: يعيشك
1: تحياتي واحتراماتي واشوفك وين يا مهاجر يلا

0: مرحبا يا مرحبا.
1: اشوفك وين يا رحاب؟ اشوفك وين يا رحاب؟ انت ومشيكلك، انت في البرنامج هذا قاعد تعملي كيف المشيكل؟
2: ولا خاتين
1: ما كنتي نعم فيها قيلو قال انا
2: احنا ننقل في الصوره كما هي، مانيش نعم
1: انت مفروض الصوره تنقلها كما هي، زينها وردها مش كما هي، برقشلها ماكيجلها زينها.
2: لا لا لا لازم كيما هي. لا لا لا انا انسانه واضحه،
1: نورلي وجهي نورلي الوجه لين حوار يبريك اصلا من البرنامج هذيك.
2: امشي احكي عليك
1: شنو صار في القيل والقال.
2: في قيل وقال، في قيل وقال اليوم باش نحكيو على زوز حاجات، الجدل اللي صار بعد حفل الفنانة يسرى محنوش، والحفل الخيري اللي باش يحيي الفنان اللبناني ريان على مسرح قرطاج.
1: استنيني، حفل خيري وفي جدل زاد؟
2: اه يا والله قالوا فيه كلام يعني، اما كلام باهي بالطبيعه. ركزوا معايا، نبدأ بالموضوع الاول وين شهد مهرجان قرطاج الدولي مؤخرا ليله استثنائيه اثارت موجه واسعه من الجدل، لكن اللي كان بطلها العرض الغنائي للفنانه يسرى محنوش. برشا انتقادات طالت الحفله والناس علقت على الشقيقه والرقيقه، تعليقات على الروبه على الغنايات اللي غنيتهم، وصر الجدل حول لقب سيده الطرب جمله واحده، وبرشا قالوا تقلد في امينه فخت. شنو هذا يا جماعه؟ وسعوا بالكم واحده واحده. من القيل والقال اللي تقال، نبداو بندوه صحفيه وين سال الصحفي وليد عبد اللوي الفنانه يسرى محنوش عن برمجه العرض، اما اجابتها كانت مش كما ينتظر، وهذا اللي خلى السؤال يتحول الى جدل. ماهر فستيغو علق على الموضوع وقال الجدل اللي صاير في رايي خذا اكثر من حجمه، الصحافه والاعلام من حقهم يطرحوا اي سؤال حتى وان كان جريئا، وفي المقابل من حق الفنان يجاوب او يرفض الاجابه لكن بكل هدوء واحترام دون توتر. نجيو الموضوع امينه فخت حبيبه ترابلسي كتب وقال توا كنت نتفرج في فيديوهات حفل في قرطاج، يا اخي تقلد في امينه فخت والا انا غلط؟ الصحفيه شيماء اسماعيلي علقت وقالت يا اخي يسرى محنوش فاش قلدت امينه فخت؟ هذا اللي ما فهمتوش، رقدت على المسرح وما فقنيش بيها، معناتها شنو عملت؟ شنو فيها فنانه تفاعلت مع جمهورها تميلت معاه؟ يا اخي الفنان روبو هو ولا لازم محمد على المسرح؟ فضيلة يوسفي كتبت عادي ولي محمد جبالي احق على مريض حاسيلو، ما فهميش حاجه ما عرفوش عليها، ما فهمتش انا بيدي، ما فهميش حاجه ما جبدوهاش. يا ولا حويل يا وليدي استهداو بالله، شنو هذا؟ الصحفيه هلا ذويدي علقت مع على الموضوع وقالت في بوست يا اخي شكون يحارب في شكون؟ والمصلحه شكون؟ كان حسدوا بغض ياسر، كان كره ياسر، كان حارب عصابات فنيه راهو مش حلو، حتى حد ما ينجم يلوم يشكك في صوت الفنانه يسرى محنوش. باش تفهموا اكثر من كظم الساهر اللي لقبها سيده الطرب ما هو يجيش
1: صراحه رحاب، انا يظهر لي فما برشا اقلام كانت ماجوره. وهذا كلام نقوله معناها وعلى مسؤوليتي. برشا أقلام مأجورة كتبت ضد يسرى محنوش بصراحة، معناها
2: أي صحيح
1: بصراحة. أي نمشوا للي بعده.
2: هلا ذويدي قالت
1: اختانا من هلا ذويدي
2: خان كمل كلامك يا وخالتي انت هاك ديما انت قلت نقول كهو ذي خدمتي أنا. قالت زيدا حتى حد زيدا ما ينجم ينكر احقيه الفنانه يسرى محنوش بمهرجان قرطاج، ما عجبتكمش الروبه، انت حر، المهم المضمون اللي تقدمه اللي خلى الجمهور يخرج فرحان ومتسلطن. الصحفيه نادره بن شعبين كتبت ربي بقى عليها الستر. فتيحه عطيه قالت عنا سيده الطرب وامير الغناء العربي تونس ما شاء الله وليده، خلي يقولوا ايش يهم. وبخصوص الاطلاله، صحفيه ريم شاكر سالت الفنانه يسرى محنوش في ندوه صحفيه علاش ديما محافظه على نفس ستيل وعلاش تحب تلبس الالوان الغامقه؟ يسرى جاوبت وقالت انا نرتاح في الحاجه اللي تريحني، ما نحبش برشا الفخفخه.
1: هذا هو بخصوص يسرى محنوشه.
2: اي
1: اسمعي انا مانيش خليك تحكي الحق بخصوص الفنان ريان.
2: اي
1: خاطر الفنان ريان حاضر ما بيناتنا وباش نحكيو معاه
2: به
1: هكا، ولا كليت لك شويه الوقت باش نربحوا مع الفنان
2: تدلل
1: ريان. لم أتحسس لا مش لم أتحسس يدها، سامحوني لا غلطة
2: فما جملة أخيرة هلا باش نقولها مش على روحي.
1: نصيحتي
2: نصيحتي ليسرى محنوش قلها وخاتي شوية بخور شوية بشق وديد، خلي تير عليك شوية العين وكا
1: وأحلى غرام، نشوفوا أحلى غرام، نسمعوا أحلى غرام.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. زارتنا البركة حفل خيري في مهرجان كارتاج الدولي غدوة 2 أوت على ركح مسرح كارتاج. يحييها الفنان اللبناني ريان الذي يعود إلى كارتاج بعد غياب طويل. ريان نورتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مساء الخير ست هلا، مساء الخير لكل المستمعين والكل عم يسمعون عبر جوهرة أفهم.
1: مرحبا ريان، جاهز الكرتاج؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: خايف ترعش؟
2: مش خايف، إنما مسؤولية، يعني نوع من الخوف والمسؤولية. بس أنا أكيد ثقة كبيرة طبعا وجه تحية للفرقة الوطنية التونسية بقيادة حبيب قلبي يوسف بالهاني وطوى كنا في البروفات والحمد لله أمور
1: ريان. الفرقة التونسية 100%
2: 100%
1: ولا عنصر
2: خارجي
1: ولا درجة. عندك الثقة في العازفين التوانسة؟
2: للشرف أنه أطلع مع العازفين التوانسين، لأنه عازفين التوانسة فنانين زي المطربين، يعني بالفن ما فيناش نحكي عن تونس.
1: احنا حتى الجمهور في تونس فنان تبارك الله ما شاء الله عليه،
2: افضل من كثر من الفنانين الذين يغنون اسم الله عليهم. طبعا
1: نورتنا ريان. حفل خاص، حفل خيري.
2: نعم.
1: البعض من المداخيلة سيتعود لمرضى السرطان.
2: نعم.
1: فيظهر لي حفل خاص، معناها مش كما اي حفل عادي، معناها مش جاي الفنان ريان جاي باش يحضر حفله هو الخاص على مهرجان كارتاج الدولي. عندك مسؤوليه كبيره باش تسعد الناس،
2: صح،
1: باش تزرع الابتسامه على شفاه المرضى بالسرطان. عافانا وعافاكم
2: طبعا. نحن بكره ليله فرح، هي منا ليله حزن ليله امل، نغني سوا ونفرح سوا والفضل يعود للجمهور التونسي. انا ما عملت ولا شيء، يعني عم يقال انه انا تنازلت عن اجري او عم بغني ببلاش، لا انا بالعكس، انا عم غني مقابل محبه الناس، مقابل رجوعي على مسرح كارتاج، مقابل دعوات الناس اللي رح انا والجمهور كله رح يكسب ثواب باذن الله. واهم شيء ان رح ننقذ حياه الناس، هيدا اهم شيء وهيدي رسالتي انا. فبكره الحفل فرح، رح نحول الالم الى امل باذن الله
1: ان شاء الله يا ربي. ريان معروف اغانيك بالهكا، الشجن، الحزن،
2: يعني هكا شويه
1: الفراق،
2: كله بسببك،
1: كله بسبب يعني
2: مون امور امبوسيبل توا تو
1: مون امور امبوسيبل. انا الحب الذي لا يرى الشمس
2: نو
1: نطلعش انا احلى غرام وفي
2: انت احلى غرام. طبعا
1: انا احلى غرام طلعت جو اليوم مانيش خارجه من هنا، مش يحسدوني يا ريان، مش يحسدوني.
2: خمسة وخميس عليك.
1: الله واحد تبارك الله. قولي ريان، الخبيث في المرض، في المرض الخبيث انه خبيث،
2: وي انه خبيث،
1: انه صامت،
2: لذلك يجب ان نكون اخبث منه. يعني هو خبيث، نحن لازم نكون اخبث منه، فلازم نسبقه قبل ما هو يسبقنا. مشان هيك بقول انا اهم علاج للسرطان هو الوقايه. كل انسان بعد عمر معين، بعد ان كان رجل او امراه، في بعض الفحوصات المعينه الروتينيه اللي بيعمل للرجل بتعمل للمراه، ولا سمح الله اذا اي شخص اصيب بمرض السرطان ممكن أن يشفى منه.
1: هو بصراحة هو الكلنا عنا سرطان في بلدنا، الكلنا
2: بعيد الشر عن
1: فما سرطان ريقد،
2: صح
1: في نوم عميق،
2: صح
1: وفما سرطان فئر،
2: صح
1: يقول لك أنا موجود أنا هنا.
2: إنما في إذا هو موجود في ربنا موجود كمان، وفي الإيمان موجود. في كتير ناس بتنتصر على المرض، وفي ناس يمكن تخسر معركتها مع المرض وبتغادر الحياة. إنما على طول لازم نضلنا مؤمنين ومتمسكين بإيماننا بربنا، وهو الشافي، هو المعافي. وهكذا هيك صار معي أنا. يعني أنا أول ما اكتشفت إنه معي مرض السرطان شكرت الله، قلت له بشكرك يا الله حتى على الابتلاء، لأنه نحن على طول نحمد الله على الأشياء الجميلة، ولكن أيضا لازم نشكر الله على الابتلاء، لأنه ربنا ما بيعمل شيء إلا بيكون في مساج من وراء.
1: أكيد.
2: فأنا وقت اكتشفت مرض، وأنا أمي خسرت أمي كمان بمرض السرطان،
1: ربي يرحمهم
2: من 13 يعني من 13 سنه بال 2013
1: قولي صرت اكبر وجع في حياتك.
2: هذا هو اكبر وجع، مش هناك ممكن ما زعلت انه انا مصاب بالسرطان، لانه كنت متشوق اذا بدي اشوف امي يمكن، لانه اشتقت لها. فربني لا ربنا لا عطاني طول العمر، وإليا مساج من وراء بقائي على قيد الحياة هو أنه أخدم الناس وقد ما في يقوم برسالتي أنه ساعد الناس. وأحلى شيء أحلى شيء بكرة رح يكون أكيد، أنا فخور جدا جدا جدا وفرحتي لا توصف أني رح أكون موجود على مسرح قرطاج، هذا المسرح العظيم اللي هو أهم مسرح بالوطن العربي. فشرف كتير لي أنه أكون موجود بكرة، إنما الرسالة اللي من وراء وقوفي على مسرح قرطاج هي الأهم، أنه نقدر نساعد مرضى السرطان ونعطيهم الأمل، وبس ماديا ماديا ومعنويا أن نكون حدون ويكونوا قوية إن شاء الله. وإن شاء الله كل إنسان مصاب بهذا المرض بيعدي هذه المحنة الصعبة إن شاء الله.
1: أنا تقولي أمك وين هي موجودة؟
2: موجود.
1: حكيت مع الخالق قلت له أكيد أنه ابني اشتاق لي وأنا اشتقت إليه
2: نعم.
1: أما مازال بكير أنه
2: ممكن
1: يجي بحثية
2: ممكن أكيد أنا، وبعتقد أمي رح تكون فخورة كتير بكرة، لأنه أمي بتحب تونس كانت كتير وبتحب مسرح قرطاج كتير، فهيدا ممكن يكون كادو منا لألي كمكافأة
1: الحفلة الروح أمك ودوان.
2: أكيد طبعا طبعا أكيد بحيي ووجه لها تحيي وبالله يرحم روحك وترابك، أهم شيء أنك راضي عني الحمد لله، رضا الوالدين أهم شيء
1: أكيد. بي ريان الرسالة اللي تقولها اليوم مريضة سرطان اللي يقول أنا غدوة انتهت حياتي،
2: لا لا
1: وقفت حياتي،
2: لا
1: أنا سأموت،
2: إذا قال الضعف ممنوع، الإنسان غريزة الإنسان طبيعة الإنسان. اليوم أي شخص نوجد بوسط معركة معركة في حرب، نحن نعتبر بوسط معركة وعم بيعمل حرب، أي لحظة ضعف أو أي لحظة استسلام ممكن أنه يخسر حياته، إنما إذا حارب وضل معنوياته قوية ممكن كتير أنه يخلص حياته. فالضعف ممنوع، بعرف أنه نحن بشر والإنسان بيتعب وبيخاف والإنسان ضعيف، إنما عطول خلي إيمانه بربنا كبير، وربنا هو بيصطفل بكل إنسان وهو الشافي والمعافي. إذا نحن بدنا العمر المكتوب لإنسان ما حدا بفل من هالدنيا قبل بوقته.
1: انت يوم 13 اوت بتحتفل بعيد ميلادك.
2: بعيد ميلادي وي.
1: انت اسد
2: وي،
1: وكنت اسد في كفاحك مع السرطان
2: وي، بفضل ربنا طبعا. انا انسان ضعيف، انا لست قوي، انا شخصيا انا مني مميز مش هيك كنت قوي، لا انا بالعكس انا توكلت على الله والاتكال على الله هو اللي اعطاني القوه، فانا بفضل الله كنت اسد والحمد لله انتصرنا على المرض.
1: أنا نعرف الأسد يحب هكا يقول أنا أسد و... ولا قبلي ولا بعدي
2: ولا قبلي
1: وأنا
2: ولا
1: سيد الكون وأنا الأمر الناهي
2: لا أنا
1: وأنا وأنا وأنا
2: لا
1: وأنا
2: لا.
1: وأنا تضخم الأنا لدى الأسد
2: لدى الأسد لا لا أنا العبد الفقير، أنا العبد الفقير اللي توكل على الله والحمد لله ربنا استجاب لدعواتي ودعوات كل المحبين، الحمد لله أنا بألف خير وشفيت تماما، والشفاء من السرطان أمر ممكن جدا جدا جدا. الكانسير لا يعني الموت، السرطان لا يعني الموت، هي الكلمة صعبة وكلمة خبيثة وكلمة بشعة ومرض صعب، إنما مش بالضرورة يكون في موت، ممكن الناس تموت من سكتة قلبية أكثر من أمراض السرطان.
1: هي الأرواح بيد الله،
2: هذه هي. ممكن أنا أكون شفيت من مرض السرطان.
1: ربي عمره يوفى، في واحد عمره يوفى تربي هزمته وصاحب الأمان يهز أمانته.
2: هذا الكلام صح.
1: بي ريان وقتش قلت أنا غبي؟
2: أنا
1: هو سايبش الأسد يقول أنا غبي.
2: لا.
1: وقتش في مرحلة من حياتك قلت يا ريان أنت غبي؟
2: هذا.
1: أنت أحمق.
2: وي.
1: متى قلت ذلك؟
2: متى قلت؟ بعد عمليتي. بعد ما خرجت من عمليتي. وأنا قلت أنه أنا المرض اللي إجاني هو نعمة، لأنه غير كتير إشياء بحياتي، علمني أنه حب نفسي، علمني أنه أعمل الخير للناس اللي بتستاهل الخير مش لأي إنسان. فكان في عدة أمور بحياتي كانت صعبة علي.
1: ريان قرب المايك لك شوية.
2: كان في عدة محطات بحياتي من بعد مرضي وعملت نقد ذاتي أنا وقعدت مع نفسي شفت وين أخطأت بحياتي وين كنت صح بحياتي مين من الناس اللي لازم يبقوا بحياتي ومن الناس اللي لازم يفلوا من حياتي. فصار في فلتراسيون بحياتي، عملت فلتر لحياتي، صارت اللي حوالي الناس اللي حوالي فقط اللي أنا بحبها وبتحبني بتقدرني وبقدرها وعطول لازم وعطول عمل الخير. يعني أنا أصبت بخيبات أمل كتير كبيرة بحياتي لأنه يمكن أوقات عملت أشياء منيحة لناس ما بدلوني بالوفاء، كان في قلة وفاء، فالغلط مش منهم، غلط كان مني أنه أنا أخطأت بتقييم الناس، فهون الغباء.
1: احنا عنا مثل في تونس يقولك عامل خير وانساه.
2: هو عامل خير وانساه، إنما إذا تعمل خير وتلقى شر
1: اتقي شر من أحسنت إليه.
2: أها، فلماذا لا نتقي شر من سنحسن إليه من الأساس ونصنع الخير للذي يستاهل الخير.
1: بيه قلت لي فلترت ناس في وي حياتك
2: وي.
1: فما فنانين تفلتروا
2: صراحة. أصلا أنا ما بعتقد أنه بالوسط الفني هناك صداقات صادقة، هناك علاقات فنانين بيلتقوا ببعض بيغمروا بعض بيبوسوا بعض بس يبتعدوا عن بعض بيصيروا بيحكوا عن بعض وي. بس إنما لا، بالمقابل كمان كان في كتير فنانين وقفوا حدي
1: وسألوا
2: عن فارس كرم، هو على رأس اللائحة ربما هو من القلائل الذي اتصل علي واتطمن عني من الفنانين.
1: قد في قلبك الحكاية؟
2: لا لا لا أبدا أبدا أبدا، كل إنسان حر. أنا خرجت من عمليتي ما في جواتي حقد، في محبة، وفي ربما أنا كمان بالزمانات قصرت بحق ناس فما بدي لوم حدا وما حدا يلومني، إنما أكيد بتشكر الفنانين اللي وقفوا حدي وسألوا عني وطمنوا علي وكتار. واليوم تشرفت كمان انه التقيت بست ميادة الحناوي، كمان هي طمنت على صحتي والله يطول بعمرها
1: ان
2: شاء الله، وان شاء الله يا رب تكون حفلتها ناجحة جدا. يعني بتشوفي هالفنانين الكبار الكبار الكبار قديش متواضعين، قديش عندهم هيدا التواضع. نحن جيلنا وجيل اللي بعدنا شوي اصابنا الغرور، بس إنه بتشوف الجيل اللي سبقنا قديش محترمين ومهذبين ومتواضعين، لازم نتعلم منه.
1: احنا عنا مثل في تونس يقولك المليان ما يقربعش
2: وي
1: المعبي.
2: صح صح، الإنسان اللي هو أصلا معبي ما إنه بحاجة ليكون متعجرف أو مغرور، بالعكس التواضع هو كبر.
1: بيه فما أغنية نحبها أنا في أغانيك؟
2: أمريني كانت روحي،
1: كانت روحي راح العمر غدر وآخر
2: سلامة قلب. مين مين غدرك؟ مين بس قولي لي
1: أنتي.
2: أنا نقتل نفسي طوى
1: لطف مدام تحبي المستحيل
2: نغني لك
1: راح العمر غدر وآخر يلا

0: همك كبير يا قلبي، ومين بيسمعك؟ تحملت كتير يا قلبي وهلا مش معك.
1: في بالك يعطيك صحة، أنت تغني ولحمي شوك.
0: انت تسلم يا
1: حبيبي. ليه والله بالحق والله.
0: شكرا.
1: معناها غنية مؤثرة للغاية، ما نعش غنية لأمك، غنية هي غنية الحبيبة.
0: هي الأغنية لا هي كانت للحبيبة، يعني ما كانش في مناسبة، يعني مش تجربة شخصية. أنا كانت الأغنية حتى لمطرب كبير كانوا عارضين عليه فما أخذها هو.
1: شكون بربي؟
0: المطرب وائل كفوري، كانت وقتها سمعوها لوائل، ووائل مختار هذه الأغنية، ف كانت من نصيبي والحمد لله. لا
1: كان الخاسر وائل.
0: لا الله الله يرزق الكل. وائل نجم كبير وفنان كبير طبعا، والحمد لله الدنيا نصيب مثل ما بيقولوا. كانت الاغنيه من نصيبي والحمد لله لقيت سكسي كتير كبير، نشكر الله
1: الحمد لله. في الحفل باش نشوفوا انتاجك الخاص وباش نسمعوا يظهر لي للوصف.
0: وي بدنا نغني
1: اغاني، نسمعوا الملحمة.

0: فكرة. ممكن نغني بكرة على المسرح هيك امبروفيزاسيون اون امبروفيز. انما في اغنية خاصة لتونس ان شاء الله اسمها تونس يا تاج العرب. هي من كلماتي والحاني. نغني منها شوي. هل يلا
1: تفضل تفضل.
0: تونس انت يلي ترابك اغلى من الذهب،

0: الله الله الله، برافو الفنان ريان، يعطيك صحة، يعطيك الخير، نورتنا في جورة اف ام. غدوة باش تكون حاضر في مهرجان كارتاج الدولي، حفل خيري غدوة في مهرجان كارتاج الدولي، يجاو برشا، ما تجيوش ريان، يجاو للهدف الأسمى، يجاو للهدف النبيل
1: طبعا،
0: يجاو فرحوا ناس، يجاو خليوا ناس تعيش، خليوا الناس تفرح. ألف مبروك للسيد اللي ربح معنا، وليد جلاسي من سوسة، وليد جلاسي من سوسة ربح معنا في مسابقة شكون الفنان اللي باش يغني غدوة في حفل خيري في مهرجان كارتاج الدولي، وربح أن بون شامل عند إسباس حمزة بنان بقيمة 100 دينار. شكرا لكل الفريق، معز الخياطي فرحك يخليك، يسترك ربي يخليك، نتقابلوا جمعة جاية وقت اللي انت باش تكون حذاء نظيف، السيد مدير مهرجان جرومبيليا باش تكون حذاء نظيف، سيد المخرج نورتنا، رياني خليك، الف تحية.
1: اسمحي لي بس بشغلة قبل ما نختم، انه اتشكرك لانه انت كنت مسؤولة عن كل هذه الحملة الاعلامية اللي كانت،
0: ربي فرحك،
1: بكل وجودي بدي اتشكرك وبدي اتشكر مهنيتك، وشرف لي انه انا تعاملت معك.
0: ليش ليا شرف
1: حبيبي،
0: ربي خليك، تحياتي واحتراماتي، نتقابلوا السبت الجاي في يا مرحبا أبرتير من الماضي ساعتين. باي باي
1: باي باي.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
3: برعاية
2: إسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. إسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
4: بعد العرب سات جورة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورة اف ام تي في و

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
3: الستة وأربعة دقائق مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى لمباراة نهار 22 و 23 أوت الجاري الأندية توصل تحذيراتها لانطلاق الموسم الجديد النجم الرياضي الساحلي وصل التحذيرات بقيادة مدربه الفرنسي براكوني أيضا بمساعدة سليم بن عاشور ومروان الغول نذكر إلى حد الآن أربع انتدابات رسمية في النجم الرياضي الساحلي اللي هما أشرف بن ذيف عبدالله العامري سانجاري وعزمي هما على مستوى لجنة فضل النزاعات حاليا دوسي حمزة الجلاسي قاعد يقدم شيئا فشيئا وصل 90% دونك وصل تجميع مبلغ تقريبا 204 مليون من جملة 281 مليون الدوسي هذا قريب يتسكر يقعد الدوسي اللي بعده فوز البنزرتي في 75 مليون لسعد الدريدي 150 مليون وخمسة دوسيات أخرى لغلق

0: حقق كل النزاعات في النجم الساحلي. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، ورسميا بكري شوية تم تعيين ثنائي جديد في الإعداد الذهني اللي هما خليل بوزيان ويوسف أرناز، واللي باشروا مهامهم مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 4 أوت، نهار 3 4 أوت انطلاقا من 5 نتاع العشية في البارك بي ضد الحزم السعودي بقيادة مدرب التونسي جلال القادري، مقابلة زفرها أسامة بن إسحاق. ثم نهار الخميس 6 أوت انطلاقا من 5 نتاع العشية ديما المقابلات في بارك بي ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة زفرة أحمد بكيلاني. ونهار السبت 8 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية الترجي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالبرسا، مقابلة زفرة وائل العجنقي. نذكر البارح الإسبيرانس كانت ربحت وديا الاتحاد الرياضي القرطاجني هدفين مقابل هدف، أهداف رائد الشيخاوي والحميدي ورائد الشيخاوي اللي وصل التألق في المقابلات الودية. المدافع المحوري السابق للاتحاد الرياضي المنستيري في زوز مقابلات ودية مع الترجي سجل 3 أهداف. نحكيو على النادي الافريقي اللي بدوره برمج جمله من المقابلات الوديه، مقابله وديه باش تكون غدوه ضد النادي الرياضي البنزرتي في مركب عين دراهم انطلاقا من 8 متاع الصباح، خاصه الافريقي بقياده ماهر الكنزري في مواجهه فريقه السابق اللي هو النادي الرياضي البنزرتي. مقابله غدوه يزفرها حسان السالمي، وايضا مقابله ثانيه تمت برمجتها نهار الجمعه 7 اوت النادي الافريقي وتقدم ساقيه الدائر باش تلعب في البارك ا انطلاقا من 5 متاع العشيه، مقابله يزفرها نزار الرياحي. ونذكروا أنه الأفريقي كان فاز البارح على النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم 10 أهداف مقابل 0، منها خماسية لحمزة المصري، ثنائية لصادق قديدة، ثنائية لبلال آيت مالك، وهدف لبسام السرافي. أبرز المقابلات الودية اللي مبرمجة بالنسبة للأندية التونسية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة برمج زوز مقابلات ودية، الأولى باش تكون نهار 4 أوت 6 متاع العشية ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة عين دراهم، بما أنه حمام سوسة باش يعمل استاجو في حمام بورقيبة، مقابلة ضد اتحاد العاصمة باش تكون يزفرها وليد الهذلي. وأيضا تمت برمجة متاع مقابلة ودية ثانية ضد نفس المنافس اللي هو اتحاد العاصمة باش تلعب نهار 10 اوت باش يزفر الحكم ايمن نصري. بالنسبه للاولمبي الباجي كيف كيف في مدينه برقه باش يلعب مقابله وديه نهار 3 اوت 6 متاع العشيه ضد اوكبو الجزائري، مقابله يزفرها طاهر تليش. نهار الجمعه 7 اوت الاتحاد الرياضي المونستيري اللي يواصل تربصه في مدينه عين دراهم برمج مقابله وديه باش تكون 5 ونص متاع العشيه ضد اتحاد العاصمه الجزائري، مقابله يزفرها صادق السالمي. ونهار الاحد 9 اوت انطلاقا من 5 متاع العشيه في ملعب الطيب الميري بسفاقس، سي اس اس يلعب ماتش اميكال ضد سان بيدرو الايفواري، مقابله يزفرها الحكم فادي بوخريس. الترجي الرياضي الجرجيسي اعلن رسميا على موعد جلسته العامه الانتخابيه اللي باش تكون نهار 19 اوت غدوه، يفتح باب الترشحات لرئاسه وعضويه الفريق. ونذكر انه تم تكليف لجنه مستقله باش تشرف على انتخابات ترجي الجرجيسي للمده النيابيه 2026 حتى 2028. على الميركاتو في تونس، نادي حمام لمف اللي كان هو وشبيبة العمران زوز فرق الوحيدين اللي ما عملوش انتدابات، حمام لمف اليوم اعلنت على التعاقد مع ثلاثة ملاعبية، منهم المدافع المحوري بهاء الدين السلامي 29 سنة لمدة عام مع امكانية التجديد لعام اضافي. نذكر بهاء الدين السلامي كان لعب في الليتوال ايضا في اتحاد بنقردان وخاض تجربة احترافية في ليبيا. كيف كيف تم التعاقد مع المهاجم محمد علي المجري لمدة موسم، ومتوسط ميدان هيثم المحمدي كيف كيف لمدة موسم واحد. حاليا ريال مدريد يلعب أولى مقابلاته تحت قيادة مدربه مورينو مع فيرنتينا، شوط أول وفاء بتقدم ريال مدريد هدفين مقابل هدف، أهداف إندريك وأليكسيس سيريا. والتشكيلة اللي بدأ بها مورينو في المقابلة الودية هذه، لونين في حراسة المرمى، أرنولد، خوان مارتينيز، ماريو ريفيز، كاريراس، فالفيردي، كامافينغا، دين فرايس الوافد الجديد على النادي الملكي، سيفيا، جولر وإندريك. جاني أنفانتينو أعلن أنه الفيفا باش تتراجع على خطة بيع حصة من الحقوق التجارية للمونديال لمستثمرين من القطاع الخاص، هذا بعد ما لقى معارضة واسعة من الاتحادات القارية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي يعتبر أنه الخطوة هذه فيها مساس بروح اللعبة واليوفا هدت بمقاطعة كل البطولات التي تنظمها الفيفا. وحسب صحيفة تيليغراف البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب إنفانتينو بالاستقالة من رئاسة الفيفا. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم من نسل ذوالي نشط هذه وآخر الأخبار موجودة على سيتم تاعنا جوهرة فيم بونيتو أيضا على الفاجم تاعنا سبور جوهرة فيم في ليمن.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Jaura FM. تسمع أوتوموتو
2: من سنهار لساتين على جوهرة FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 205

0: Weekend Zen.
1: Weekend Zen.
2: Weekend Zen.
3: الستة وثلاثة دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من ويكاند زين من توحة إلى تسعة لموجود جوهر في مع ليكيب الكل. إن شاء الله عشوية مباركة، السبت غرة أغسطس 2026 الموافق ل 17/1448 هجري. تحياتنا لكم من ما كنتم في الاستماع والمتابعة. محلات كشاير يبدأ مع الويكاند، دونك نورمالمون الأمور على العال، السلارات تثبت، جات مع الويكاند قد قد دونك الأمور واضحة. أنيس الذوادي فما بروجرام ولا شهرية وويكاند وغرة أغسطس فم سيرتو سي سامي دويري أغسطس شهرية ويكاند أمورنا واضحة. ياسمين أغسطس ديريكسيون حمامات ديريكسيون وين وين ديريكسيون خلن مازلت ما تعرفش الخطيبة اللي قرب. تحية لكم، كنتوا في المتابعة كالعادة الغونديفو حتى التسعة مع ليكيب الكل، وسلمنا عليهم الكل باش تعرفوا ليكيب ما شاء الله جونا هكا يكون سمباتيك في الكواليس. سلموا على مروان سعد في التنسيق العام، هو اللي يكون معكم انتوما لأنه فما ديتيكيل الربح. نحكيوا على سهرات تزنا إلى مهرجان هرقل الدولي وعرض أمين غادي، العرض اللي ديجا عامل كومبلي في الزون في اي بي، دونك اللي مازال ما قصرش عليه يتوجه لهرقل بارك، سينو ينجم يربح معنا دو تيكي باش يمشي يستمتع بعرض غدوة مع أمين غادي، العرض الكوميدي اللي من خلاله باش تبدلوا الجو وتستمتعوا بواحدة من سهرات صيفة 2026. سينو نهزوكم زادة إلى المنستير، نحكيوا على عرض كازو وين تمشيوا زادة تتمتعوا بالموزيكا، دونك كيف كيف عندكم دو تيكي للربح على 85990. دونك إذا كنت تحبوا تربحوا كازو دونك تكتبونا كازو على 85990، سينو أمين على 85990. بما أنه عنا اليوم كاتيكي للربح، كل واحد في مهرجان، مهرجان مراسيل الدولي وين تكون جهرة فين بارتنير ميدياتيك، وكيف كيف مهرجان هرقل الدولي وين تكون جهرة فين بارتنير ميدياتيك. احنا نعطيكم بعد شوية السهرات والعروض وكيف كيف أجواء الصيفية. هبة لوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها، ريتم يبدأ معكم توت سويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: جوهرة FM على جوهرة FM.

ويكند زين الستة وخمسة دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم كالعادة في ويكند زين الرونديفو حتى للتسعة. سلموا عليكم وين ما كنتوا في المتابعة. نسلموا على اللي يكونوا هكا في ثنية إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل. لي ديبلاسمون نعرفوا تكثر في الويكند سيرتو هكا ويكند ومنفنفة الأمور. دونك البروغرامات باش تبدا أجوجو بروغرام الخرجة السهرية الجو هذاك علاش احنا نقول لكم سيفيو فلوسكم. غدا زادة فما برشا عروض 2 أوت وسهرات تنجموا تتمتعوا بها في إطار مهرجانات في مختلف الولايات التونسية. دوك نذكركم بدورة ستيني مهرجان كارتاج الدولي نحكي غدوة 2 أوت على عرض الفنان اللبناني ريان اللي كان ضيفنا في يا مرحبا. كيف كيف نحكي وزادة على دورة 44 مهرجان بوغانين الدولي غدوة 2 أوت عرض أوركسترا للفنان حمزة بوشناق. الدورة الثانية لمهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذن حفل الاختتام غدوة يكون مع الفنان هادي حبوبة. نحكي على الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي حفل مشترك للفنان التونسي مرتضى الفتيتي والفنان السوري الشامي. نحكي غدوة زادة 2 أوت الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي سهرة للفنان زياد غرسة. دورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال عرض زيارة لسامي لجمي. الدورة 50 لمهرجان بلاريجيا غدوة عرض شبابي بعنوان جنجون. الدورة دونك 46 لمهرجان بيجا الدولي عرض كارمن الراقص. الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي عرض كلنا نغني. الدورة 20 لمهرجان الصيفي بأرينا حفل الفنان رؤوف ماهر. الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي عرض راب للفنان ينجر إرزيت. الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي عرض كازو وتنجموا تربحوا دو تيكي باش تمشيوا لعرض كازو غدوة لحد 2 أوت. دونك تبعثونا كازو على 85-900-90. سينو دورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي سارة تنشيطية بعنوان لو موند ماجيك. دورة 41 لمهرجان جيبس الدولي مسرحية بسي لجعفر القاسمي. الدورة 39 لمهرجان صيفي بالمرنقية حفل الفنان حمزة الفلاح. الدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة عرض راب اوبن مايك بمشاركة كريم الكوكي. الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب من ولاية المنستير عرض الزردة للفنانة نجلة التونسية. هذه فيما يخص عروض 2 أوت 2026 غرة أغسطس بيان سور. السهرات متوسطة نذكركم بها بعد شوية. نعرفوا برشا مشاهدين ثنية وكريمة ورا مشاهدين الصف بالنسبة للعروض نتاعهم. دونك هذاك علاش من توا نعطيكم عروض نهار لحد باش توما تبرمجوا أموركم وتنظموا لاجندا نتاعكم كولتوريل اللي إن شاء الله تكون هكا على ذوق التوانسة الكل. سورتو أنا نحكيه على سيفية ما شاء الله فيسا فيسا فيسا ودخلنا في شهر أوت ويبدو أنه شهر جويلية معناها تعدى هكا مر مرور الكرام بين قصة نظاوب ما بين نفسية يعني متدهورة بعض الشيء. دونك الناس كل هكا عقد العزم أنه أوت لن يمر. دونك إن شاء الله الناس كل تتفرهد وأنا أولهم. يلا سيدي نمشيو توت سويت للموزيكا نمشيو للجو مع رامي صبري. نسلموا على حسام الجيزة دي التحق بنا قولوا أهلا وسهلا ومرحبا سامي ذوري في الإخراج يا مرحبا كيف كيف ياسمين في الديجيتال تكون حاضرة معكم. مروان سعد يقول لكم يلا لي اس نتاعكم على 85-990 فيما يخص عرض كازو نهار 2 أوت غدوة. دونك كازو على 85-990 سينو في مهرجان هرقل الدولي تبعثونا أمين غادي على 85-990. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع. ويكاند زين

55 دقيقة. هذا فارس كرم، احنا كالعادة موسي معكم الغونديفو حتى للتسعة. نذكركم طقس الليلة السبت غرة أغسطس 2026 وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الطقس يكون صافي لقليل السحب، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. اليوم البحر في الليل يكون قليل اضطراب إلى محليا متموج، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و31 درجة وتوصل حتى 34 درجة بالجنوب الغربي. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، تحينات هكا أخبار فنية ومتابعات لكل المستجدات تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrafm.net. احنا معكم في ويكاند زين مع ليكيب الكل، سامي دويري في الإخراج، ياسمين هاي مازلت منورتنا لنا بالموجات الإيجابية، سلموا الثلاثة العاصمة الجيد قولوا أهلا وسهلا ومرحبا، وكيف كيف دونك مروان سعد في التنسيق العام هيبو لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهرة فيم. عنا شكون في الأخبار؟ مازال أشرف أشرف بن عبد السلام يكون معكم بعد أقل من 4 دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: Jauhara Jet Set. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في سهرية 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. في مهرجان هرقلة الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقلة الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. إي على فما
1: ديزي على باز، إي خويا يا دي بييج، جي با كومبري، أو ليو دو ريبوندر نورمال.
0: انتي ليزي فون دي بيج انفورماتيكان على بعض. نستناكم بعدنا باش تشاركوا الضحكه والفرحه في سهره ما تتنساش، وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. اذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليله استثنائيه مع العائله والاصحاب، ما تفوتش الموعد. دعم من وزارة الشؤون الثقافية، يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. صار 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي.
2: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرية الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة. جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Múž mal múža.
0: Badala Arabsat, Žauhara FM TV, Annaysat. هذه الفريكونس هو عمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. بسبب حادث مرور توقف حركة قطارات بين المكنين والمهدية. الإفراج عن 13 موقوفا في قضية هنشيرين فيضة. والخارجية والأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين، وذلك مساء اليوم السبت. وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. أذنت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية سوسة بالإفراج عن 13 موقوفا على ذمة قضية هنشيرين فيضة استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر مطلع على الجوهرة فهما. يذكر أن ملف هنشيرين فيضة تمت إثارته إثر زيارة أداها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى الهنشير الذي هو على ملك الدولة، وأمر رئيس الجمهورية آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت الجمعية أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. الجمعية شددت في إطار حملة توعوية بمناسبة الموسم الصيفي على ضرورة الالتزام بميثاق المصطفى الواعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. الميثاق يتضمن تجنب نصب الخيام أو المشي فوق الكثبان الرملية والنباتات الساحلية الهشة لما تؤديه من دور في حماية الشواطئ من الانجراف، إضافة إلى الامتناع عن إدخال السيارات والدراجات إلى الشواطئ الرملية لما قد تسببه من إتلاف للغطاء النباتي وسحق لأعشاش السلاحف البحرية والطيور الساحلية. وفيما يتعلق بحماية السلاحف البحرية خاصة خلال موسم التعشيش والتفقيس، أوصت الجمعية بعدم استعمال الأضواء القوية على الشواطئ ليلا لما قد يسببه ذلك من إرباك للسلاحف ومنعها من التعشيش، إضافة إلى تأثيره السلبي على صغارها عند عملية التفقيس. وحثت المواطنين عند العثور على سلحفات بحرية أو عش لها على الابتعاد مسافة لا تقل عن 5 أمتار، وعدم استعمال آلة فلاش للتصوير أو تغيير أي عنصر في الموقع، مطالبة بعدم العبث بالعوادة المغروسة في الرمال والتي تمثل علامات وضعتها فرق الحماية لتحديد مواقع الأعشاش. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسية اليوم السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 49 بعد أكثر من أسبوع عن اندلاعه في غابة من أشجار الصنوبر قرب مدينة بوردو جنوبي غربي فرنسا. وأكدت السلطات المحلية أن المنطقة بدأت تستعيد عافيتها بعد أكثر من أسبوع على استخدام طائرات إطفاء الحرائق لدعم فرق الإطفاء والمتطوعين الذين يبذلون جهودا حثيثة لإخماد الحريق، موضحة أن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والبالغ عددهم 220,000 شخص عادوا إلى منازلهم. دعت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أيضا أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم بما فيها الشركات والمؤسسات. ختاما، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة ضابط خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان. وذكرت الإذاعة أن الاشتباك وقع في منطقة تنفذ فيها قوات لواء الكوموندوس عمليات عسكرية، مبينة أن العشرات من المسلحين حوصروا داخل أنفاق تحت الأرض في منطقة الاشتباك. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. ويكند زين.

0: you know the eagerness is not blessed. It leads to corruption, then leads to war. Then we ask ourselves, what are we fighting for?
1: سبعة وثمانية وعشرين دقيقة لموجات نرجع لكم في ويكند زين كنت تقول بيدون لو دونك تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة بيان سور نحكي ميتيو باش نعرفوا الطقس في الويكند وديبيو سمان دونك كيف باش يكون سورتو نحكيو على شهير جديد هذا الكل باش يكون مع الأستاذ عامر بحبة تو سويت ويكند زين في ويكند زين نعطيكم الوضع الجوي والاستاذ عامر بحبه يكون حاضر معنا نقول له اهلا وسهلا ومرحبا استاذنا انا تعودت بيك صباح النور تو مساء الخير
2: مساء الخير متنسين الصباح مش مشكل صباح ولا في العشيه مرحبا بكل متابعي جوهرة فهم
1: شكرا لك استاذنا دونك نحكيوا على وضع جوي هل سيكون كما الاسبوع هذايا نسيمه الحقيقه ودرجات حراره صيفيه دونك ويكاند كيف باش يكون ديبيو دو سيمين كيفاش باش يتسم الوضع الجوي هذا كله معك استاذنا
2: هو هيبه توا يعني الايام الماضيه تقريبا عشنا على وضع طقس مستقر دون تقلبات وخاصة يعني انخفاض في درجات الحرارة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي وحتى الأسبوع اللي قبله موجة الحر الطويلة اللي عشناها الحمد لله توا عنا تقريبا 5 أيام تقريبا وحتى أكثر الوضع تقريبا عادي حرارة حول المعدلات أو حتى دون المعدلات مع أجواء منعشة خاصة خلال ساعات الصباح وساعات المساء ولا دونك حتى لليوم تقريبا ان شاء الله غدوه من المتوقع يعني الحراره باش تزيد ببعض الدرجات وحتى زاد الايام القادمه نطمنوا الناس دون بلوغ موجه حر يعني باش نسجلوا ارتفاع للحراره الايام القادمه ببعض الدرجات
1: هذا غدوه
2: اي غدوه بون غدوه تقريبا كيف اليوم او اكثر شويه نهار الاحد باش تزيد ممكن درجة أو درجتين نهار الاثنين والثلاثة أكثر نهار الاثنين والثلاثة تقريبا باش يكونوا يومين حرين على أغلب المناطق التونسية ولكن
1: معناش
2: يعني معناش حرارة كبيرة 48 و 49 و 47 إلى آخره ربما الحرارة باش تكون تقريبا في تونس الكل تقريبا من 30 إلى 42 43 درجة في بعض المحطات الجنوبية النجم نوصله حتى 44 درجة معناتها مثلا في جهة توزر أو قبلي يعني في جنوب تونس ممكن حتى في القروان في شمال تونس حوض مجرد النجم نوصله 42-43 درجة وزاد في بعض الأيام يعني مش يعني معناش كما الماضي فاتت أسبوعين حرين وحتى أكثر موجة الحر الماضية تقريبا دامت 17 يوم
1: أي ألو الأستاذ ما زلنا في موجة الحر وما زلنا البون الحمد لله ما فماش موجة حر دونك نحكيو على درجات حرارة باش ترتفع شوية الاثنين والثلاث القادمين دونك طقس صيفي ويطمن الأستاذ عمر بحبة أنه ما فماش موجة حر في انتظار أنه يرجع يدينا زادة تحينات لأنه الأسبوع اللي فات صحيح النسمة هكا تعمل الكيف وخلينا نقوله طقس ما شدناش فيه درجات حرارة مرتفعة لكن البحر كان ما يعومش والطقس كان يعني خلى برشا عائلات يقول كاي نقعد على البحر من غير ما نعمل غطس هكا ولا استاذنا نعاودوا نتصلوا بالاستاذ عمر بحبه نعاودوا نتصلوا به في انتظار انه يكون حاضر معنا بوز صغيره مع اليسا نرجو نكملوا معاكم المتابعه للوضع الجوي سورتو للويكاند جايه

0: غني على الدنيا واه يا دنيا وجو الدنيا. خلينا نرجعوا للاستاذ عامر بحبه نقول له اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى استاذنا.
1: مرحبا هبة مره اخرى وتحيه للساده المستمعين.
0: شكرا ليك. دونك قلنا انه طقس الاسبوع القادم كما قلنا باش يشهد ارتفاع في درجه الحراره، لكن ما نحكيوش على موجه حر هكا ولا
1: اي؟ بالضبط، يعني مش موجه حر، خاطر كما قلنا حتى سابقا في مداخلات سابقه هبة قلنا مش الحر لازم تكون يعني ايام عديده وطويله وتكون فما حراره كبيره اربعينيه على اغلب المناطق التونسيه، والحراره تقعد على الاقل خمسة ايام وحتى سبعة ايام وحتى اكثر. دونك هذا الكل مش باش يوقع، الحراره باش تكون تقريبا نهار الاحد باش تشهد ارتفاع، الارتفاع اكثر باش يكون نهار الاثنين والثلاثه، صحيح تقريبا على اغلب المناطق التونسيه، ولكن عموما باش تكون تقريبا من 30 الى 42 43 درجه، وهذا يعني تعتبر حراره صيفيه عاديه. ما ننساوش احنا توا في فتره اوسو، الفتره دي معروفه في اواخر جويلية بدايه اوت، يعني تكون تقريبا اكثر فترات يعني حراره في السنه. دونك سنين
0: البحر يعوم استاذنا، خاطر الاسبوع اللي فات البحر ما يعومش برشا. خلينا نقولوا
1: بعض الايام وقت اللي تبدلت الطيارات، وقت اللي كانت موجه حر الطيارات الجنوبيه، وقت اللي جاتها الطيارات الشماليه اللي هي جابت لنا الهواء البارد اللي جا قاعدين نعيشوا فيه تو منذ عده ايام. في الايام الاولى يعني خاصة نهار اثنين ثلاثة الأربعة وقتها كانت فما تيارات شمالية قوية نسبيا، كان فما أمواج عالية على أغلب يعني تقريبا السواحل التونسية. في الحقيقة الوقت الأمواج ما كانت تتقلق والبحر كان يعني شديد الاضطراب، ولكن توا تقريبا نهار الخميس الجمعة السبت تقريبا الأوضاع يعني عادية، البحر يا إما يا مش قليل الاضطراب أو مضطرب نسبيا، يعني مش خطر كبير. أما فما برشا حريقة حسب ما سمعت، دونك ما تردوا بان على الشواطئ التونسية خاصة الشرقية. دونك يعني الايام القادمه نجم نقولوا البحر يعوم، ما فماش مشاكل كبيره، فقط ننتبه لانه كما قلنا مش يكون فما ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع ملحوظ بالمقارنه مع الايام الماضيه، ولكن كما قلنا ماناش باش نبلغوا موجه حر. وان شاء الله نهار الاربعاء يقعد جنوب تونس حار، اما بالنسبه للشمال والوسط تبدا تتراجع الحراره خاصه شمال تونس والسواحل الشرقيه، وان شاء الله نهار الخميس وبقيه ايام الاسبوع ان شاء الله التراجع يكون اوضح، وتقريبا النصف الثاني من الاسبوع القادم هبة باش نرجعوا للحراره كيما الايام هذيه، يعني الارتفاع باش يكون خلال بعض الايام فقط، ايام قليله، ثم تعود الحراره ان شاء الله يعني حول المعادلات وحتى دون المعادلات في بعض الاحيان. مبدئيا الى غايه 10 وممكن حتى 15 اوت هبة نجم نقولوا ما عندناش موجه حر، ثم ارتفاع كما قلنا باش يكون ملحوظ الايام القليله القادمه، فتره 2 3 4 حتى 5 اوت ممكن 3 4 ايام، ومش بالضروره في تونس الكل كما قلنا، ثم بعد ترجع الحراره عاديه ان شاء الله، ان شاء الله دون موجه حر على الاقل يعني خلال النصف الاول من شهر اوت. ثم بعد ذلك يعني النصف الثاني من اوت معروف ونجم نقولوا حتى من توا هبه يعني ان شاء الله الامطار ستعود، ان شاء الله فما نشاط رعدي كالامطار هكيه تاع غسلت النوادر من العشيه لعشيه في المناطق الغربيه التونسيه، ثم تتفرع حتى المناطق الشرقيه، وهذا تقريبا يعني النماذج العدديه تضع النصف الثاني من اوت ان شاء الله باش يكون فيه امطار باذن الله، وان شاء الله تكون فما التيارات الشماليه والشرقيه المعتدله، وان شاء الله الاوضاع تكون طيبه ان شاء الله، متفائلين بالنسبه للنصف الثاني من اوت وحتى سبتمبر ان شاء الله ستعود الامطار.
0: ومعنى اللي باش يكون شي في سبتمبر باش يخلط على الشتاء ولا شنو؟
1: هو شوف هبه هو توا بالنسبه للحراره يعني اغلب النماذج تضع حراره اعلى من المعادلات بالنسبه لاوت وحتى سبتمبر، ولكن مش بالضروره اعلى من المعادلات يعني موجه حر، يعني تنجم تكون مثلا تونس العاصمة مثلا أو مدينة سوسة يعني الحرارة متاحة المعدل متاحة 30 درجة، تنجم تسجل 32 درجة، يعني حرارة عادية مش بالضرورة 40 و 45 درجة. دونك كي نقولوا أعلى من المعدلات مش معناتها موجة حر، لازم تكون أعلى من المعدلات يعني بقليل. كما قلنا مبدئيا يعني النصف الأول من أوت مبدئيا ما عندناش موجة حر، قلنا باستثناء بعض الأيام هي متاع 2 3 4 5 أوت فما ارتفاع صحيح، مش 49 و 48 و 47 كما قلنا، ربما حرارة القصوى بتكون 40 43 44 درجة في بعض الولايات، وإن شاء الله سريعا تعود الحرارة يعني حول المعدلات. النصف الثاني من أوت مازال بعيد، ولكن عموما هبة خلال النصف الثاني من أوت الأجواء تولي أكثر خريفية معك الأمطار إلى آخره، دونك إذا كان فتنا نصف أوت ما سجلناش موجة حر إن شاء الله بقيت أوت ربما ما نسجلوش، إن شاء الله ما نسجلوش موجة حر كما اللي سجلناها في شهر جويلية. المهم وقت اللي تعود الأمطار هبة وكالأمطار هكية متاع حتى لكان فما أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار، في العشية وفي الليل تبرد مع الأمطار إن شاء الله. وإن شاء الله مع تقدم الوقت يعني كي نقربوا أكثر الأيام القادمة نجم ناخذ فكرة أكثر عن توقعات الأمطار لبقية شهر أوت وشهر سبتمبر. على كل حال يبقى هو إن شاء الله نهار خمسة من كل شهر، خمسة أوت، تصدر توقعات النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي هو يعتبر أهم نموذج في العالم إن شاء الله للفترة القادمة وللخريف. وكانت حابة نحكي عليه إن شاء الله في مداخلة أخرى إن شاء الله.
0: أكيد أستاذ عمر بحبه ديما ينورنا بالمعلومات القيمة، الخبير في طقس تونس اللي يكون حاضر على موجة جهرة فيم باش يعطينا التوقعات بالنسبة للويكاند وكيف كيف بداية الأسبوع، وكعطينكم حتى الـ 15 أوت. إن شاء الله مفهما كان الخير، إن شاء الله تستمتعوا بالصفات اللي خرجوا كونجي واللي باش يخرجوا كونجي واللي مبرمجين، يكون طقس يعني جميل، طقس صافي. بون نحن ديما اللي يعطينا ربي نرضى به ونحمد عليه الخالق بيان سور، دونك وكل ما يعطينا إن شاء الله يعطينا بلطفه هكا، طمنا أنه مفهماش موجة حر الأسبوع القادم. شكرا لك أستاذ عامر بحبة على كل هالتفاصيل اللي نوصل معها للسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة. تحياتنا للي قاعدين يسوقوا، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. وكقلنا لكم قبيلة على طقس ليلة في الليل، دونك درجة حرارة عادية تعمل الكيف، نسمة امشي وتفرهدوا اخرجوا بدلوا الجو، في انتظار انه نعطيكم زادة ونعملوا تذكير بالسهرات. خليكم معنا مع الموسيقى ديما على موجاتنا. أهلا وسهلا ورحبا بالجميع.

0: ويكاند زين
1: 8:06 دقائق على موجتنا. رجعنا لكم في ويكاند زين، تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. احنا نقول لكم الرونديفو مازال متواصل للتسعة، ما نحكيو عروض سهرات، سورتو انه السهرة دي استناو فيها برشا سهرة الحقيقة عاملة كومبلي حتى لتوا في لي شيز دونك في اي بي، دونك نحكيو على محلاه كلمة سولد اوت. الحقيقة عجبتني كلمة سولد اوت، سينو تنجموا انتم تاخذوا لي تيكي نتاعكم وتستمتعوا بثاني عروض مهرجان هرقلة الدولي نسخة ثانية. الحقيقة هكا الإديسيون كانت كوميدي أكثر منها عروض فنية، لأنه تعودتوا على النسخة الأولى اللي دخلت بقوة في معترك المهرجانات وفرضت النسخة الأولى حضورها في صيفة 2025-2026. قال لك اليوم العائلة هي اللي باش تكون حاضرة في هيرجلا بارك، اليوم العائلة اللي تستمتع بعروض كوميدية من تونس وخارج تونس. ولعله الموعد غدا باش يكون مع أمين غادي المحبوب عند التوانسة اللي عمل جولة تونسية آخرها جربة وحتى الرحال في سوسة، والفيديو ترجو تلقاوها وتشوفوها توت سويت على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. خلط تعب فرحان يستنى وقتاش يقابل جمهور هرقلة وتونس وسوسة، وأكيد احنا بزيدو ناخذو آخر التفاصيل والتحذيرات مع دعاء فتيس نطقة رسمية باسم المهرجان ومريم جلولو مديرة المهرجان. فمرحبا بكنا فتيات في استوديو، شنحويلكم؟
2: مرسي
3: مرسي هبا،
1: شنحويلكم؟
2: الحمد لله سبانا
1: ما شاء الله. إكيب راهو ما نحكي لكمش شباب ونشاط وحيوي، واللي تصور فينا خلنا نسلموا عليه
2: فاطمة.
1: فاطمة شنحوالك يا فاطمة؟ منورة فاطمة في المهرجان تشوف. هاي خلينا نبداو بنطقة رسمية باسم المهرجان دعاء فتيس، الساعة اللي تكون حاضرة باش تحكي لنا أكثر على البرمجة، ومعاك مريومة باش نتعرفوا على الأسعار والاستراتيجية اللي اعتمدتوها في النسخة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. دونك دعاء نحكيو على موعد غدا باش يكون مع أمين غادي في برمجة اقتصرت على 5 عروض، ولكن 5 عروض مدروسة بدقة هكا ولا
3: الاختيار نتاعنا تاع العروض كان مدروس بالقيمة الفنية وقيمة العروض وطلب الجمهور اللي بالحق طلب لي نون هذوكم الموجودين في الفستيفال عندنا. دونك كيما عدينا السواري الاولى السهرة الافتتاحية الاولى مع اوبن ستاند اب وكان سهرة ناجحة، ان شاء الله غدوة نهار الاحد 10 نتاع الليل يستنى فينا أمين غادي باش يكون على ركح مهرجان هرقلة. نهار 9 اوت باش يكون عندنا كريم الغربي، نهار 13 اوت باش تكون بحثنا سامية اورسمان، والسهرة الاختتامية نهار 18 اوت باش يكون بحثنا بينومي اس بلس 1.
1: دونك عروض مختارة بدقة، 5 عروض خدمتوا على يمكن العائلة اليوم، هذاك علاش الاسعار مدروسة. ساعة مبروك نجاح العرض الاول، انا كنت حاضرة ما خنقولوا احنا لما رانا بنت بعضنا، انا مكلفة بالاعلام بالحقيقة باش نحكي على حاجة شفتها. يعني العائلة كانت ملمومة في هرقلة بارك، نحكيوا على أسعار زادة رعيتوا فيها المقدرة الشرائية، ذاك علاش مريومة يمكن استراتيجية متاع النسخة الثانية خدمتوا أكثر على عروض منتقات بدقة والأسعار كيف كيف.
2: اي احنا العروض خديناها كلها ساتوش توت لفامي الأسعار زادة كيف كيف، حتى في العروض الكليكية عنا السعر متاع الفي اي بي هذاك وحده في أمين رادي السعر يكون 70 دينار الفي اي بي، والستوندار عنا 50 دينار، وليزونفون زادة قرينا لهم حسابهم كي يبدأ صغير من 5 إلى 12 عام يكون ياخو نصف التسعيرة 25 دينار، وطفل معناها ولدك الصغير يجي يدخل غراتويتمون في المهرجان. مي سينو زيدا كيف كيف عنا في هرقلة بارك حتى صغيرات تحب لي بارون يقعدوا يتفرجوا، والصغار يحبوا يحطوهم يلعبوا في هرقلة بارك زيدا سي فيزابل معناها موجودين الالعاب. دونك سي اون اكسبيريونس بور توت لا فامي الفستيفال نتاع السنه.
1: اللي يحب مثلا مريم نعرفش يعمل ابونمون لبقيه العروض، عم قريتلهمش حساب مثلا يقول لك نحب نحضر انا الساميه ونكمل نحضر كريم ونحضر، فما بوسيبيليتي انه يحضر كل العروض وعملتوا هكا باك ولا كل عرض؟
2: اي لا في عملنا كل عرض والتسعيره
1: التسعيره نتاعو. داكور بي دونك الريتم نتاع اقتناء التذاكر صافا، انا اللي في بالي بيل في اي بي ساي
2: مازال مازالو كلكو بلاس سولد اوت على تسكرتي بوينتين، مازال دي بلاس كلكو بلاس على هرقلة بارك ولا على الابليكاسيون معناها يجمو ياخذوهم حرفائنا من غادي. سينو الستوندار مازالو دي بلاس تجمو تخلطو معناها في النهارين اللي قاعدوا هذوما.
1: هو غدوة العرض دونك ما عاد عندكم برشا
2: نحن نقرا في حساب اليوم
1: اسمع عندنا برشا مواطنين بالخارج اصدقائي كلموني قالوا لي امين امين يا ولدي امين راهو في هيرغلا بارك قصوا على تذكرتي بوانتين لابليكاسيون هيرغلا بارك والا سور بلاس
2: والا سور بلاس عملنا بوان دو فونت في البرجي برجي فون في مساكن في ميرسوري بن خليفه
1: تري بيان بي دونك نسق نتاع البيو نقولوا احنا سافا كيف كيف زاد امين متحمس العرض غدوه ان شاء الله ابارتي من وقتاش العرض يبدا دعاء
3: العشرة نتاع الليل غدوه ان شاء الله
1: غدوه العشرة نتاع الليل دونك امين غادي باش يكون حاضر بسبيكتاكل سامباتيك دار به العالم الكل ويكون في هرقلة بيان سور في كلنا في هرقلة في الدوره الثانيه سينو شو نقولوا للجمهور اللي تبع فينا ويتبعكم ويحب حتى كان مش العروض معناها ليزاكتيفيتي اللي توما توفروها في هرقلة بارك
3: لو كادر سبيسيال تاع هرقلة بارك يهتم بالعيله الكل دونك مرحبا بكم ساعة للفستيفال.

0: كما قلنا الاختيار بدقة وتخدموا على كونسيبت مهم جدا هو الكوميدي سنة في الإديسيون هذه. دونك سافا الأمور مريقلة
1: الحمد لله. وي سافا الأمور مريقلة حتى في العروض الجايين زادة كيف كيف موجودين العروض الجايين كيف كيف في لي بوينت فونت تسكرتي بوينتين الهرغلا بارك اي لابليكاسيون دو هرغلا بارك وبروشينمون يوليو في برج فون وفي مرسوري خليفة بن خليفة كيف كيف مرحبا بكم في العروض الكل من غدوة أمين رادي سبيسيالمون والعروض اللي جاي الكل عنا كريم الغربي سامية
0: بنومي اس بلس 1 تري بيان يعطيكم الصحة منورين بلاتو جوهرة فيم دونك دعافتي سنطقة رسمية باسم المهرجان ومريوم مريم قلولو مديرة المهرجان هذه الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي مشيو وتفردوا بدلوا الجو مشيو أضحكوا سيرتو لأنه الإديسيون هذه معمولة للضحك مشيو وتفردوا يزينا من الطاقة السلبية
2: لسه تعب الجمعة الكل
0: صحي
2: ويبدا جمعة جديدة
0: وخلي صغار يلعبوا في البارك وكفما اللي زكتيفيتي الكل تري بيان يعطيكم الصحة منورين معكم نوصلوا ل 8:13 دقيقة الرونديفو متواصل وصل حتى التسعة في ويكند زينة.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

بشطر حسبت معقدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متبسيط تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفيل غليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد لعمر قصير

إذا كازو يقول أسفي نص معاه للثمانية وربعين دقيقة وأسفي مش يكون حاضر في المهرجان الدولي للراب بسبيت لالي ينطلق من 8 إلى غاية 14 أوت 2026. نحكيه على الدورة الأولى لمهرجان سبيت الدولي للراب. نعم نحكيه على دورة مش نلقاو فيها أسماء كيما بلتي نهار 8 أوت، نهار 9 أوت نلقاو ديدين كانون، دونك نهار 10 أوت أرماستا، نهار 11 أوت لاتزارو، نهار 12 أوت جانجون، نهار 13 أوت ألطاف إف بي كاي، ونهار 14 أوت نلقاو النور دو. دونك كيما قلنا نحكيو على النسخة الأولى من المهرجان الدولي للراب بسبيتلا اللي باش نلقاو فيها أسماء، دونك تنجمو تمشيو وتبرمجو للعروض اللي تحبوها، ونعرفوا إنه جمهور الراب جمهور كبير برشا وعنده من الكبار والصغار، دونك اللي يحفظوا الأغاني ويتبعوها ويتبعوا زيدا نجومها. دونك كيما قلنا لكم بلتي نهار 8 أوت، 9 أوت ديدين، أرمستا 10 أوت، لاتزارو 11 أوت، جنجون 12 أوت، ألتاف 13 أوت، ونوردو 14 أوت. هذا فيما يخص مهرجان سبيتلا الدولي نسخة الأولى للراب. بالنسبة للبرمجة الرسمية لمهرجان بومخلوف الدولي لليوم تنطلق غرة أوتي لغاية 19 من نفس الشهر، دونك اليوم سارة بشكون مع رؤوف ماهر. نحكيه على 2 أوت سهرة لوموند ماجيك، نهار 3 أوت نحكيوا على سهرة فنية بمناسبة 50 المهرجان، نهار 4 أوت ولد الطلياني مسرحية، دونك 5 أوت نحكيوا على موعد سينمائي، 6 أوت كريم الغربي، 7 أوت مسرحية مور إكسبريس، نهار 8 أوت عرض الحضرة، 9 أوت جانجون، نهار 10 أوت أي دغنوج، 11 أوت شيرين اللجمي، 12 أوت عرض دولي، 13 أوت نجلة التونسية، 14 أوت صوفيا صادق، 15 أوت سهرة شبابية، 16 أوت سهرة فنية، 17 أوت سهرة الأطفال، و 18 أوت سهرة فن الشارع، والإخ تيتام يكون 19 أوت مع يسرى محنوش اللي ترجع لجمهورها بقوة، وبعد حفلها الناجح الأخير في كارتاج أكيد تكون حاضرة في مهرجاناتنا التونسية بأغاني يحبوها ويتفاعلوا معها كل الجمهور اللي يحب يسرى ويحب زادة الأسماء التونسية اللي تكون حاضرة كما قلنا في مهرجاناتنا الكل. دونك مشي وتفعلوا بدلوا جو كما قلنا يسرى محنوش زادة اللي سيدة الطرب كما لقبت بعد نجاح حفلتها في ركح مسرح كارتاج، تحيي ثاني حفلات ذم جولتها الصيفية في مهرجان المناجم بالمتلوي. دونك الليلة غرة أوت تلقاو يسرى محنوش في مهرجان من المناجم بالمتلوي، دونك هذا فيما خص العروض والس سهرات اللي ذكروكم تجمو تربحوا فيها 2 تيكي بالنسبة لكازو. أي نعم كازو اللي كان في البليست متاعنا في مهرجان المناسير الدولي نهار 2 أوت، وكيف كيف زاد نحكيه على مهرجان هرقلة الدولي أمين غادي اللي غدوة يكون حاضر مع الجمهور وأعرب عن فرحته بحضوره لسوسة. دونك الفيديو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. خليكم معنا، الغونديفو متواصل حتى للتسعة.

0: عالي جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتو بنتاك على البنوتة لا لا مش سمع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستوري

48 دقيقة على موجاتنا هكا بدينا نوصل معكم الاخر الرونديفو بالنسبة لليوم في ويكاند زين. خلينا نذكركم انه عروض السهرات اكيد ترجو تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم, وكيف كيف زاد لي تيكي والربح اذا كان انتم تسمعونا. نقول لكم راهو كل يوم فما دي تيكي كسوا المهرجانات اللي نقولوا فيها شريك اعلامي او زاد مهرجانات نجموا تبرمجوا لها في تونس وفي كل ربوع البلاد العزيزة الغالية. دونك خلينا اليوم تركيزنا يكون على مهرجان هرقل الدولي في نسخة ثانية واللي تكون خاصة بالكوميديا, وذلك علاش عرض غدوة لأمين غادي اللي باش يكون ضيف سوسة والمهرجان, ودايوغ هو ضيف سوسة وفرحان برشا بتواجده بين جمهور يحبوا يتبعوا على لي ريزو سوسيو. دونك ميسا كنز من حمام سوسة ربحت معنا باس بور دو بيرسون, غدوة تمشي تتفرهد وتستمتع بعرض كما قلنا أمين غادي في إطار الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي في بارك هرقل. سينو المنستير غدوة زاد عرض شبابي بامتياز لمحبي كازو, دونك دو بيي يربحهم خونا محمد العدواني من المنستير. دونك ان شاء الله مبروك عليه, يمشي ويتفرهد هو العزيز عليه. كالعاده احنا تلقاو معنا كما قلنا كل العروض والمتابعات اذا كان فاتتكم ديما على لي ريزو سوسيو نتاعنا, على الباج فيسبوك جوهرة فيم, على موقعنا جوهرة فيم دوت نت, والا زيدا على تيك توك. تحيات ليكيب الكل, سامي دويري في ساعتنا الاولى الاولى وكهوا ولا الاولى والثانيه لولا وثانية, وحسام الجيت في ساعتنا الأخيرة. دونك شكرا لك سي حسام. تحياتنا الياسمين في الديجيتال رفقتنا في ساعتنا الأولى, سلموا زيد على مروان سعد في التنسيق العام, شكرا لك سي مروان. لكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا ما تنسيوش كما قلنا أخبارنا ومتابعاتنا ديما على رأس الساعة رياضية كانت أو أخبار وطنية وثقافية وريتم, يكون متواصل معاكم في برمجة صيفي خاصة فيها الموسيقى باش ترفقكم إذا كان انتم شادين اثنين إن شاء الله زينة للجميع, وإذا كان في الدويرة نقول لكم أخرجوا سينو إيفولوسيف. كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها, نقول لكم الغونديفو يجمعنا بكم إن شاء الله نهاير الاثنين في برمجة باش تتبدل شوية ملامحة بارتير من نهار الاثنين. دونك باش نكون معكم في بايلة سينو سي حسين معايا في بايلة دي نهار برك نهار برك وبعد خارج كونجي باي سي حسين باي معناه نهاير وبعد خارج كونجي حاضر. سينو خليكم ديما على موجاتنا, نقول لكم ألاندي تشاو تشاو باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين، وذلك مساء اليوم. وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. كما أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن مصالحها الفنية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الأضرار واستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط في أقرب الأجل. دوليا، أفادت تقارير أمريكية بأن ترامب أمر وزارة الحرب البنتاغون بالاستعداد لمواصلة الضربات على إيران. ونقلت شبكة سي بي سي نيوز عن مصادر متعددة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ حملة مشتركة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران مع احتمال بدء الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحذر من أن استمرار الولايات المتحدة في تأجيج نيران الحرب ومصالحة الحصار البحري سيؤديان إلى تشديد إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضايق استراتيجية أخرى. قالت مصادر مصرية أن هناك ترتيبات لاجتماع رباعي يضم الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا هذا الأسبوع لضمان تنفيذ تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن أخبار العالم أيضا، توجهت محكمة مصرية بطلب إلى المشرعين بضرورة إيجاد قانون جديد للمحاسبة على الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد وقعة ابتزاز تعرضت لها أحدى السيدات على يد أحد أقاربها الذي حكم عليه بالسجن المخفف لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس الصافي إلى قليل السحب، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله تعملوا مزيان يا جوهرة فهم. تكسيات جماعة انتع القلعة كبيرة ولو معناها يخلوا الراكب ويلوجوا معناها يهزوا الحمام سوسة من الحمام سوسة لكودة من لكودة للقلعة يهزوا ثلاثة بوياجات يحبوا معناها التسعيرة تولي بالفورنج يهديكم رب يلوحوا العباد في باب حر وبعد ودوا يشرطوا كما يحب وتزيد يسمعوا الناس الكلام كلموا جماعة الشرطة خلت له بهم كما هو معمول به.
2: هو في الحقيقة وقت اللي نعبي الماء كل يوم ثم اللي عبي البانو ثم اللي عبي مكينة الصابون وثم اللي عبي فتة السولة معناها الناس كل قاعدة بتعبي ما يخلي حتى معون فارغ. هذا في الحقيقة لا يكلفنا استهلاك باهظ بالنسبة للاستهلاك المنزلي تبدأ الماء محلول متأكد يكون ما يستهلكش برش مرة يحل مرة يقص مرة مرة ساعة مرة يقص مرة ثلاثة ساعة تقعد بالنهار بثلاثة ما يحلش ديما الإنسان يبدأ خايف ديما القاه يبدأ يعبي ويحط يعبي ويحط وهذيك تتكلفنا فاتورة باهية وغالية برشا.
3: ربي نحن رانا في حي رياض كيما العادة خدموا لنا الماء نهار خلوه هنا يمشي نهار كامل وكيل يوم وامس نهارين الماء مقصوص ما فماش بربي الدرا معقول ولا مش معقول يعني يمشي في البلايص الكل كان في حي رياض بربي بربي بربي شوفوا النحل رانا مرضمة في جرة الماء سناء مرضمة في حي رياض بالذات الماء يمشي في الماء.
4: بالله المسؤولين في الدولة محدد القدار بدأ سوسة علاش الكيكة هنشير الكيكة في قلب سوسة وضعونا الأمور.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

هذا عمرو مصطفى على جوهرة FM، مرحبا من جديد، مواصل معكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة. طبعا الأجواء ما زالت متواصلة مع المهرجانات، وين يكون اليوم الانطلاقة تاع عديد المهرجانات، منها مهرجان سيدي بو مخلوف بالكيف ومهرجان الفسقية الدولي في دورته الخامسة الليلة، الانطلاقة مع عرض عشاق المحفل بتبيع أبارتير من 10 متاع الليل في المركب الثقافي أسد ابن الفرات. سينو زاد عرض اي دغنوج الموعد مع يوم 3 اوت بعد غدوة، ديما نحكيو على مهرجان الفسقية الدولي يانج ارزاد يوم 5 اوت، بابا نويل المسرحية مع محمد صابر الوسلاتي يوم 8 اوت، خاتم عليسة والعرض عرض شريط سينمائي للأطفال خاتم عليسة يكون موعد معه يوم 7 اوت، 9 اوت موعد مع يسرى محنوش، راب وستو يوم 10 اوت، وعرض مرتضى زاد 11 اوت، شكري بوزينة 12 اوت، نوردو 13 اوت، واوبرا ناسيونال دو بيكان 14 اوت، ولد الطلياني 15 اوت، عرض سينوج يوم 16 اوت، وخيال جميل مسرحية دونك 4 اوت، وفما حنين زاد يوم 6 اوت بين كريم شعيب ونوال غشام. دونك دورة جديدة، عديد العروض اللي طبعا نلقاها في برشا مهرجانات اخرين، ولكن تكون قريبة دائما لكل الجهات، المرة هذه في القيروان في اطار مهرجان الفسقية الدولي. ان شاء الله موافقين كل قائمين على المهرجان هذا. نرجع احنا مع الموسيقى، تكون بعد شوية مع بهاء سلطان على يحيى ما تسويت، خليكم مع هيفا شو المطلوب على الدنيا وفيها.

فهدو مامي على جوهر اف ام قد الشوق على الدنيا وما فيها نص معها للعشرة 45 دقيقة مواصلين بالموزيكا اللي باش تكون حاضرة مع النجم العربي زياد برجي اللي كيما كل الفنانين الصيفية طبعا تكون في شكل حفلات ودورة على مختلف الدول العربية. حاضر في الأردن واحدة من أنجح الحفلات نتاعو في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، أحيا حفل كبير في الأردن وأكد على ساعات وبالعودة كما قال للأردن. وفي نفس المناسبة هذه يحكي على جديد وحكي على الأعمال المستقبلية وخاصة زادة على ألبومات القادمة. ألبوم جديد في 2026 باش يشوف النور باش يكون حاضر مع بقية الأعمال اللي سبقت في 6 أغاني. قال يلزم ينزلوا عام السنة أبارتير من شهر سبتمبر، دونك لو طون يكمل السامر تور نتاعو في مختلف الدول العربية ومختلف المواعيد طبعا مع المهرجانات. دونك فما جديد زياد برجي باش يكون في شكل 6 أغاني إن شاء الله نكتشفوا مع بعضنا على الدنيا وما فيها. احنا باش نخليكم مع توت سويت بعد شوية زادة السنة محمد حمائي وعمر دياب والأخبار في موجز الـ11 كالعادة في جوهرة بينات.

0: تاريخه.
1: عم بسمع نزع ستيلو.
2: شفت لنا الأمورة.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها أمس لمشروع سد الرغاي بمعتمدية غار دماو من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وجاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ، وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية تحت إشراف والي الكاف وليد كعيبة، وأكد والي الجهة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. كما استعرض المدير الجهوي للحماية المدنية بالمناسبة أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمديات الجهة، أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية. دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي على أن أي عدوان من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي أو مشاركة دول من المنطقة فيه سيقابل برد حاسم ومتناسب. وحذر عرقجي عبر حسابه على تليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره.

0: التركي وقائد الجيش الباكستاني، وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري دائما على موجتنا.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

في غيابك واش صرالي وعشتك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع قلع الحسين قلع

سلطينة، الموعد مع سلطينة في جوهرة بيناي سهريت الليلة مواصل معكم حتى الماضي ساعة. مرحبا باللي تلتحقوا بنا الوقت هذا على الدنيا وما فيها جوهرة. فإن شاء الله تكونوا بخير. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إت سلطينة حاضرة مع زوز أصوات تونسي اخترناهم المرة هذه، لكن باش يغنيوا لأصوات مشرقية متميزة. بعد شوية راح حسن دهماني وكوكتيل العندليب عبد الحليم حافظ. إن شاء الله تستمتعوا مع الكوكتيل هذا، ومتأكد باش تسلطنوا مع صوت حسن الدهماني، ولكن الانطلاقة مع صوت ألفة برمضان في كان يا مكان.

مع صوت راحل حسن الدهماني عشنا تسلطينا مع كوكتيل العندليب عبد الحليم حافظ. مرحبا من جديد في جوهرة بينات، مواصل معكم حتى الماضي ساعة الأخبار، بعد شوية في نشرة نص الليل مع هجر النوالي، وإحنا نواصل معكم ساعتنا القادمة مع Summer Night Mix.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 7 أوت الجاري الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أذنت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالإفراج عن 13 موقوفا على ذمة قضية تنشير أنفيذة، وذلك استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر للجوهرة فاما. ويذكر أن ملف تنشير أنفيذة تمت إثارته إثر زيارة كان قد أداها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى تنشير أنفيذة الذي هو على ملك الدولة التونسية، وأمر الرئيس سعيد آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت أو يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والإتجار بعرق العمال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ سابق لها. وأكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي سهام براس، أكدت أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجارية. وأوضحت المتحدثة أن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ستكون من 7 إلى 9 أوت الجاري، مبينة أنها دورة مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية للتوجيه، ونتائجها ستكون يوم 12 أوت الجارية. كما أشارت براس إلى أن دورة التوجيه الجامعي لإعادة التعيين ستكون من 15 إلى 19 أوت الجاري، ونتائجها ستكون يوم 4 سبتمبر المقبل. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية تحت إشراف ولي الكاف وليد عيبة. وأكد ولي الجهة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. واستعرض بالمناسبة المدير الجهوي للحماية المدنية أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجة الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمديات الجهة، أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها الجمعة إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماو من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وجاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابع لوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. دولياً الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره السعودي على أن أي عدوان من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي أو مشاركة دول من المنطقة فيه سيقابل برد حاسم ومتناسب. وحذر عرقجي عبر حسابه على التليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليها الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. السفارة الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط تحث مواطنيها على الاستعداد لمغادرة المنطقة، محذرة من تصعيد غير متوقع في الحرب. وجاء في تنبيه أمني نشرته البعثة الأمريكية في عمان والقدس وبغداد عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنه ينبغي على المواطنين الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا. وقالت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت إنها دعت إلى عقد اجتماعين لمجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة آخر التطورات في المنطقة. دوليا أيضا، أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، على رغم وقف معلن لإطلاق النار بين الجانبين. وذكرت السلطات أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت تحملها امرأة مساء الأمس بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Summer Night Mix في جوهرة باي نايت انطلاقة في يوم جديد لحد 2 أوت تكون مع الهاوس ميوزك وتكون مع الأفرو ميوزك بالتحديد هذا اختيارنا لليلة اللي باش يكون سينيي مع عند الدي جي ريزيدون جوهرة اف ام دي جي سامي شال الميكس متاعنا معه تعملوا كيف وخاصة زادة تكملوا السهرية وتبدأوا نهاير جديد يلا توت سويت Summer Night Mix.

سامر نايت ميكس وسمعكم لاخر موعدنا في سهرية ليلة. شكرا كل اللي تابعونا, شكرا حسام الجيد في الاخراج, تحياتي لكم امين الميلادي من قدام الميكرو, ليتكم زين الناس كل, تشاو باي باي.